0: لا يسرنا ما يمشي دائدنا ولا دكاتنا سواك، اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات.
1: قدس اسمك، لياتي ملكوتك،
0: تكن مشيئتك
1: كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى كل امين.
0: شريل
1: بروسكيتاس
0: ايرني باسيه
2: تبنماتي
0: ارن شبه ما تطش بريف بس نادي ونايت نوت في اوت بن شوي سو بن نوت بن سوتير ايسوس بخريستو جابرس بازيني غونا وسن ايرا وري ايرا شو كرافتي اسو ايرا في توتن ايتن شارتي انو صاي صف اول مارين تروف ابو سنت اري ايرون خم بايس واك فايف نو تيرون تيبن اون خنريني فين ان جيب بان تقرات ورب شو اسبن نو تي نيب شو اسف نو تي بان تقرات ريوت بن شو اسو بن نو تي بن صلب غريسوس نشكرك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال انك رب استرتنا عنتنا حفظتنا قبلتنا اليك اشفقت علينا عضدتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة
2: يا رب.
0: أجل هذا نطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوف كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح يا رب عنا وعن سائر شعبك عن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات النافعات ارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو.
2: كريا ليسونا ميني مارن غوشتي انتي اتريا السواب انتي بيوتني مشيرين ببن مصواب آنون خاني لا أوسيني خريستي ايان وصفاي غربي بنوتين أليسي نوضوني البيسين طا عن خنسي اسقوة أب ماريا أعرف نوتين عينان هيت النيب لزبية شيريني ماري إياتي تشيرون بي إس نسوسي تصميسين أني مفنوتي بلون شيريني ماري يخن أو شيري فواب شيريني ماري اسمو فين بي إس واب شيري مي خي البين اشتنا أرشي أنجيل وشيري غبريل بفايش النوبي شيرناكو مارتي رو شيري بشوي جنجي إني أو شيري بسوري مصابة مركوز بشوي سبورو غوالكي يوز بن يود بشوي بي

0: أيضا فلنسأل الأب ضابط الكل ربنا إلهنا مخلص يسوع المسيح، نسأل أطلب من صلاحك يا محب البشر، قل يا رب مرضى شعبك تعادوا مراحم ورفات، اشفيهم وانزع عنهم وعنا كل مرض، الذين أبطأوا مطروحين في الأمراض أقموا معزيهم وعذبوا الروح النجسة، أعتقهم جميعا وارحمهم، لأنك أنت الذي تحل المربوطين تقيم الساقطين، رجاء من ليس له رجاء، معين من ليس له معين، عزاء صغير قلوبنا الذين في العاصف، كل الأنفس مضايق ومقبوض عن رب رحمة أعطي خلاصهم، أعطي غفران خطايا وأثامها، أمراض نفوسنا شياة الأجساد عافيها أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد، تعهدنا بخلاصك
1: يا رب وارحم.
0: أيضا فلنسأل الأب ضابط القلب ربنا، اذكر يا رب أبانا إخوتنا المسافرين والذين يدمون السفر في كل مكان، سهل طرقهم أجمعين، إن كان في البحار أو نهار بحيرات أو طرق مسلوكة، السالكين بكل نوع كل أحد في كل موضع، ردهم إلى منازلهم بالفرح فرحين وبالعافية معافين، اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح، نحن أيضا يا رب غربتنا في هذا العمر احفظها بلا ضرر ولا عاصف ولا قلق إلى الإنقاذ.
1: يا رب وارحم.

سبحان ارحمنا. قدوس الله قدوس كرهنا متدرك من الأموات الساعة سبحان المجد الآب والابن الروح القدس الآن وكل روح الكلام. أيها الثالوث القدس ارحمنا، أيها الثالوث القدس ارحمنا، أيها الثالوث القدس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افلق مرضى شعبك، اشفيهم من مجلس قدوس أبائنا وخطنا الذين رقدوا يا رب عنا نفوسهم. يا من هو بالخطايا رب ارحمنا، الذي بالخطايا رب عنا واقبل طلبتنا إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفانا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، وادخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد. السلام لك يا سيدي القديس الممتلئ مجدا العذراء كل حين، ولله المسيح السعيد صلواتنا إلى ابنك الحبيب اغفر لنا خطايانا. السلام للتلد والنور الحقيقي المسيح لنا عذراء، اسأل الرب عنا لسنا رحمة نفوسنا واغفر لنا خطايانا. أيات العذراء مريم ولدت لدى القديس الشفيع الأمين الجنس البشرية، اشفع فينا أمام المسيح الذي ولدتيه كل عمل وكفران خطايانا. شيريني هوتي بارسينو سورو امين اليسيني شيري بشوشون تي بنجن سر اقبرني امانو اين تنتي اواري بم بيوتي بروستاتي سيتن اوت نارم بن شويس بخريستو افكان النوبي نانيبون تباقي انتي يا مريم الحكيمة العفيفة الكبة الثانية الكنز الروحي اليمامة النقية التي نادت فأرضنا وأعينات لنا ثمرات الروح الروحي المعزي الذي حل على ابنك في مياه الأردن كمثال نوح، لأن تلك الحمامة هي بشرتنا بسلام الله الذي صار للبشر. وأنت أيضا يا رجاءنا اليمامة العقلية أتيت لنا بالرحمة وحملتي في بطنك أي يسوع المولود من الآب ولد لنا منك وحرر جنسنا، فلنأكل هذا من قلوبنا أولا وبعد ذلك بلسنا أيضا صارخين قائلين يا ربنا يسوع المسيح اجعل لنا في هيكلك لروحك القدوس يعطي تمجين. السلام لك أيتها العذراء الملك الحقية الحقانية السلام الفخري جنسينا ولدتي لنا عمانوئيل، نسألك اذكرينا أية شفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا منور حقيقة المجد العزاء وكديس وكديس خلص عنا متى وخلص متى مجد لك سيدنا فخر وسك لي الشهداء تهلية ستكين سبتك نايزة وفر خطايانا بشر بسلوس قدوس له تعالى ربنا بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي ولا انفجار، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح قدس ومن رحم عذراء تنصلب عنه على عهد بلاص البنطي تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المهم تنغوش تيبول خايتين تي أناس

0: نایر و شنید خارون.
1: آمین آمین
0: آمین آمین آمین
1: آمین
0: آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین
1: آمین آمین آمین آمین
0: آمین آمین
1: آمین آمین آمین
0: أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر لأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع أن نعمل بين جيلك المقدسة بيت الباط قديسك
1: يا رب
0: سيدنا يا سيدنا كل الذين أمرونا أن نذكرهم في صلاتنا والباطن نرفعها إليك أيها السيد رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا

0: Ασέτε μετά βοβοσέ ακούσουμε το Ευαγγέλιο.
1: Τον Ζεβέσαι βλάσσα σε τενικό κύρια φλόγεσον ευτού κατά Ιωάννην Αγίο Ευαγγέλιο το αναγνώσμα.
2: Σασί Κύριε.
0: Εφού بخوفنا من ملاون ست ولسمع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا ماري يوحنا الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين من مزامير تراتيل أبينا داود النبي المرتل بركاته على جميعنا أمين من أفواه الأطفال والرضعان هيئة صبحا لأني أرى السماوات أعمال أديك القمر والنجوم أنت أسستها.
3: هللويا.
0: مبارك الآتي باسم الرب ربنا إلهنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. قالت له المرأة يا سيد أعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لا أستقي. قال لا يسوع اذهبي وادعي زوجك وتعالي الى هنا. اجابت المراه قالت ليس لي زوج. قال لا يسوع حسنا قلت ليس لي زوج لانه كان لك 5 ازواج والذي معك الان ليس هو زوجك هذا قلت بالصدق. قالت له المراه يا سيد ارى انك نبي اباؤنا سجدوا على هذا الجبل وانتم تقولون ان موضع السجود في اورشليم الموضع الذي ينبغي ان يسجد فيه. قال لها يسوع يا امرأة صدقيني انه تأتي ساعة حتى انه لا في هذا الجبل ولا في اورشليم يسجد للآب. انتم تسجدون للذين لا تعرفونه اما نحن فنسجد للذي نعرفه لان الخلاص هو من اليهود. ولكن تأتي ساعة وهي الان حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح الحق لان الآب ايضا يحب مثل هؤلاء الذين يسجدون له. الله روح وهو والذين يسجدون له يجب أن يسجدوا بالروح والحق.
3: والمجد لله دائما أبدا الذي في السماوات قدس اسمه يأتي ملكوته تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفانا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين لنا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير المسيح ام بخريسوس يسوس بن شويس ونوبيون سو كيريا كتب نيوم ماتي يسو
4: فتاكتو لازم خفاجة تلميذ القدسين ورسل طارق قالنا إقبال الروح القدس ونفرت الأمثال مغفرة من أمسكتم عليهم أمسكت أنت الآن أيضا يا سيد أنعمت الذي عمل في كنود كل مكان كل زمان يحل واربط كل خطايا الظلم نسأل ربنا طبعا عبيدك أبائي إخوتي ضعفي هؤلاء المنحني برؤوسهم من مجدك ورزقنا رب رحمتك اقطع كل ربطات خطأ كنا اخطأنا باركنا طهرنا حللنا قومنا يليق بك المجد كرامة الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها أمين.
3: كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون أمين للرزق سبتيك أيوك أجيب نعماتك نكاي
4: ملك السلام أعطينا سلامك قر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا لك الملك والقوة. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك

شوي سنة نمشي شوي سنة بتسبح الساعة الثالثة والستة نقدمها المسيح نرجوني اغفر لنا خطايانا مذامير 30 معلمنا داود النبي الملك بركات ورجمنا أمين.

0: الاقصاص يوصي من فصل مشارة الانجيل لمعلمنا ماري يوحنا مش ترميز بركاته ارجمعنا امين.
1: متى جاء المعزر باسم فعلكم كل شيء وزكتم وكلتكم سلموا اعطيكم لكم سلام اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعني ان قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم لكنت تحبونني ان كنت تفرحون لاني امضي الى الاب لاني ابي اعظم مني وقلت لكم الان قبل ان اكون حتى متى تؤمنون لست كلهم لك كثيرا بعد لان رئيس هذا العالم اتي وليس له في شيء لكن كي يعلم العالم انني احب ابي وكما اوصاني ابي هكذا افعل قوموا ننطقوا من هنا انا هو كما حقي وابي كرام كل غصن في ياتي لابي ثمر يقطعه كل من ياتي بثمر نقي ياتي بثمر اكثر وانتم من قبل القيام من اجل الكلام الذي كلمتكم به يثبتوا فيه وانا ايضا فيكم.
0: كلام شو بغير صوص بك يوتنا صوص لما يسوي جاك يقصتي من اينان روحك القدوس يا رب الذي ارسلته على تلاميذك القديسين ورسلك المكرم في الساعه الثالثه هذا لا تنزع من ايها الصالح لكن جدده في اعشانه قلبا نقيا اخلق فيا الله روحا مستقيما جدده في اعشانه لا تطرحني من قدام وجهك روحك القدوس لا تنزعه مني. ايها رب الذي ارسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعه الثالثه هذا لا تنزع من ايها الصالح لكن نسالك ان تجدده في احشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمه روحا مستقيما ومحيا روح النبوه والعفه روح القداسه العداله والسلطه ايها القادر على كل شيء انت هو ضياء نفوسنا يا من يدير لكل انسان ات الى العالم ارحمنا. يا والد الاله انت كرم الحياه الحامل وعنقود الحياه نسالك اتنا ممتلئنا ورسل من اجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب الهنا مبارك الرب يوم بيوم مهيئ طريقنا لانه اله خلاصنا.
1: امين.
2: ايها الملك السمائي المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والمال لكل كنز الصالحات ومهد الحياه. هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس يا صالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك المخلص واعطيتهم السلام لما ايضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. اذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحصل كالقيام في السماء وتلي انت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمه.
1: قدوس الله قدوسك ابو الحزم وطلوزه ارحمنا قدوس الله قدوسك ابو الحزموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوسك ابو الحزموت الذي قام الاموات صعد السماوات ارحمنا المجد الاب والابن الروح القدس ايها الثالوث قدوس ارحمنا ايها الثالوث قدوس ارحمنا ايها الثالوث ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اسامنا يا رب اغفر لنا زلتنا يا رب اغفر لنا الشعب اشفيهم ابينا اخوتنا الذين قدوا يا رب نحن نفوسهم يا من هو بالخطايا يا رب ارحمنا الذي بالخطايا رب عنا وقبل طلبتنا اليه لنا لك المجد والعزه وتقدس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم ابينا الذي في السماوات قدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفانا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا لكن نجد من الشرير المسيح يسوع ربنا ان لك الملك والقوه والمجد السلام لك النساء القدوس الممتلئ مجد العذراء كل حين ولك لداء ام المسيح السعيد صلواتنا الى الحبيب اغفر لنا خطايانا السلام لك الروح حقيقي المسيح لنا العذراء القديسة اسال الرب عنا لا سرح مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا ايات العذراء مريم ولدت القدس الشفيع على يمين الجنس البشريه اشفع فينا من المسيح الذي ولدتك ونعمل من خطايانا السلام لك ايات العذراء ملك حقيقي حقنا السلام وفخر جنسنا ولتي لنا عمان وان سيدك وسكرين ايات الشفيع المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح لا يغفر لنا خطايانا.
0: صاصي اوصي من فصل مشارة الانجيل على ماري متى البشيره تلميذ بركات ترجمان امين.
3: ثم ابصر الجموع صعد الى الجبل وعندما جلس تقدم اليه تلاميذه فتح فعلمهم قائلا تقول مساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات طوبى للحزان لانهم يتعزون طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض طوبى للجياع والعطاش للبر لانهم يشبعون طوبى للرحماء لانهم يرحمون طوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله طوبى لصانعي السلام لانهم يدعون ابناء الله طوبى للمطرودين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات طوبى لكم إذا طردوكم ويروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا تهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فماذا يملح لا يصلح بعد لشيء لن يطرح خارجا تدوس الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يقودون سراجا يضعون تحت المكيال بل يضعون على المنارة فيضيل كل من في البيت هكذا فرزين رقم قدام الناس لكي يرى عملكم الصالحة فيمجدوا باكم الذي في السماوات والمجد لله دائما.
0: تلاو جواب خريستوس بك يوتنا وصوص بلمواي سواب جاك يوكسطي من نينام في يوم الساس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطايا التي تجرأ عليها أبونا آدم فردوس مصدر سخط خطايانا. أيها المسيح إلهنا ولاجينا، أنا صرخت إلى الله الرب سمعني، ولو ما استجب صلاتي لا ترفض باطل، التفت إلي اسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي يقول اسمع صوتي خلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة، أتلت الخطية بالخشبة حيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية. اقتل أوجعنا بألامك الشافي المحيي والمسامير التي سمرت بأنقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تسخار أحكامك السمائية كرأفتك. ليس لنا دليل ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والد الله العذراء كثيرة. هي شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك رحيم وقادر على خلاص. لنتألم من أجلك أي ينقذنا، فلتدركنا رافاتك يا سنة قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس. صلوات خلاص انفاصلت الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما وصلت يديك طالتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ كل المجد لك يا رب. نزود لشخصك غير الفاسد يا الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن مشيتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ عليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحنا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. أنت ممتلئة نعمة يا ولد الإله العذراء، نطالبك لأن من قبل صليب ابنك هبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فانهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ولنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح لأنه لنا قوي.
3: نعظمك يا من نور الحقيقة مجدك الأذرى القديسة لله، لأن كل السلام خلص العالم حتى خلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملك المسيح، فخر رسولك لي الشهداء لي الصديقين سفاهة الكنائس وران خطايا نبشر بالثالوث القدوس دوت واحد نزل لنا مجد. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. الحقيقة سنؤمن بإله واحد الله الآب دوت الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الآب قبل كل الدور، نور من نور إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد الروح القدس مريم العذراء وتأنس صلب عنا على أهل بلاطس البنطي، تألم الكبرى وقام بين الأموات، في اليوم الثالث كان في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي مجدير يدين الأحياء والأموات الذي ليس مقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب الموحي المبسط من الآب نزغل له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، نعترف معبودية واحدة لمغفرة الخطايا، ننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية. أمين.
0: يا حامل خطية العالم كله اسمعنا وارحمنا.
3: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم،
1: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله،
3: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا،
1: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم،
3: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله،
1: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا،
3: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم،
1: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله،
3: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا،
1: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم،
3: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله،
1: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا،
3: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون،
1: كريا ليسون كريا ليسون قدوس قدوس
3: قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرمتين مدى كرامتك ارحمنا يا الله الآب دوت كل أيها ثالوث قدوس ارحمنا يا رب لا القوات كن معنا لأن السماعي شيء نضيق نسوي
0: طيوت لما جات رئاسة بيوت مبشير ابن فماي صابورين موقوت جنت مع باسس أباب كاثوليك نبوستوليك نكليسية انت ابنوت يا مين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطيهم كلهم الأجر.

واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس، امين. مبارك الرب الالهي للابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركوا كافه الشعوب، لان رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم الى الابد، امين. هللويا.

0: If you have been choice of open note, you open sotil bechristos, nashkurak. على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال أنك رب استرتنا أنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا عضتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة
1: اطلبوه لكي يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسيه منهم بالصلاح عنا في كل حين ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة المغفرة.

وشارم. نحن يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان وأمرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفين والظاهرين، انزح يا رب عنا وعن سائر شعبك، عن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب على

كان شمسك وشعب ضعف يكونوا محالين فم الثالوث الأقدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة رسول أفواه الاثنى عشر رسولا فم الأعظم الإنجيل ماركوس الرسول الطاهر الشهيد البطريرك القديس ساويرس معلمنا ديسكوروس القديس أثناسوس بطرس خاتم من شهر أنابيب فم ديسكوروس القديس فاسل غريغوريوس من أفواه 318 150 بقسطنطينية و200 بأفسوس أبينا بطريرك البابا الأنبا تودروس فم حقارتي مملوء مجدا اسمك القدوس الآن كل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى آل أفسس وبركته علينا أمين. سيروا إذن كأولاد النور، لأن ثمر النور هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين ما هو مرضي عند الرب، ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، بل بالحرية وبخوها، لأن الأمور التي يفعلونها سراً ذكرها أيضاً من العار، ولكن كل ما يوبخه النور يعلن، لأن كل ما أظهر فهو نور، ومن أجل هذا يقول: قم أيها النائم وقم واقفاً من بين الأموات فيضيء لك المسيح. فانظروا إذن يا إخوتي بالتدقيق كيف تسيرون، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. من أجل هذا لا تكونوا أغبياء، بل افهموا ما هي إرادة الرب، ولا تسكروا بالخمر الذي فيه عدم الصحة، بل كونوا كاملين بالروح، مكلمين أنفسكم بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وتراتيل روحية، مسبحين ومرتلين للرب في قلوبكم، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح والله الآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف المسيح. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي، آمين.
1: أكسلكم فصل من رسالة معلمنا القديس بطرس الرسول الأولى بركاته علينا آمين. لأنها كذا كانت قديما النساء القديسات أيضا المتوكلات على الله يزينن أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتدعوه سيدي، التي صرنا لها أولادا صانعات الخير وغير خائفات خوفا من أحد البتة. كذلك أنتم أيضا أيها الرجال كونوا ساكنين معهن، عالمين أن النساء آنية ضعيفة، معطيين إياهن كرامة كالوارثات أيضا بنعمة الحياة بأنواع كثيرة لكي لا تعاق صلواتكم، والنهاية كونوا جميعا برأي واحد، وكونوا مشتركين في الألام، وكونوا محيين الإخوة، رحومين متواضعين غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، لأنكم لهذا الأمر دعيتم لكي ترسوا البركة، لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحا فليكف لسانه عن الشر وشفتيه ألا تتكلم بالمكر، وليحد عن الشر ويصنع الخير، وليطلب السلام ويجد في أسره، لأن عيني الرب تنظران الأبرار وأذنيه تنصتان إلى طلبهم، وأما وجه الرب ضد فاعل الشر. فمن ذا الذي يمكنه أن يؤذيكم إذا كنتم غيورين على الخير؟ ولكن وإن تألمتم من أجل البر فطوباكم، وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا، ولا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى أبد أمين.

0: الإبراقسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاته المقذفة تكون معنا آمين. ولكن حدث لما استكملنا الأيام خرجنا ومشينا وهم يشيعوننا مع نساء أيضا وأولادهم إلى خارج المدينة، فجسونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا، وأما ودعنا بعضنا بعضا ركبنا السفينة وأنا وأولئك فرجعوا إلى خاصتهم وأما نحن فأقلعنا من سور وأقبلنا إلى بطرلاميس فسلمنا على الإخوة وأقمنا عندهم يوما واحدا، ثم خرجنا في الغد وجئنا إلى قيصرية فدخلنا بيت فيلبس المبشر إذ كان واحد من السبعة وأقمنا عنده، وكان لهذا أربع بنات عذارى كنا يتنبأنا. وبينما نحن مقيمين هناك أياما كثيرة جاء واحد من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط بيده نفسه ورجليه وقال: هذا ما يقول الروح القدس أن الرجل الذي له هذه المنطقة سيربط اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والإخوة الذين في ذلك المكان ألا يصعد إلى أورشليم. حينئذ أجاب بولس وقال: ماذا تفعلون ليكون وتحزنون قلبي؟ لأني مستعد ليس أن أربط فقط على أن أموت في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. ولما لم يقنع سكننا قائلين: لتكن إرادة الرب، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتكثر إلى البيت لابد
1: أمين. بسم الله ابن الروح القدس الآن واحد. اليوم الخامس من شهر توت أحسن الله استقباله وعدوا علينا مغفور خطايا من قبل مراحم الرب من الآن إلى أبد الآبات كلها أمين.
2: في مثل هذا اليوم من القرن الثاني المسيحي استشهدت القديسة صوفيا. ولدت هذه القديسة في منف بمصر من أبوين وسنيين، ولكنها عرفت السيد المسيح واعتمدت على يد أسقف منف ولازمت البيعة. وكان ذلك في أيام البابا أومانيوس البطريرك السابع من بطارقة الكرازة المرقسية وفي عهد الإمبراطور هادريان، حيث أعلن الاضطهاد بشدة على المسيحيين الأقباط. فلما رأت جارتها الوثنيات ذلك أبلغنا الوالي كلوديوس بأمر هذه القديسة، فاستحضرها وسألها عن إيمانها، فأقرت أنها مسيحية ولم تنكر، فضربها بأعصاب البقر وكوى مفاصلها، ولكنها ثبتت على الإيمان وكانت تصيح: أنا مسيحية. فاختاز الوالي وأمر بقطع لسانها، ولما تعب من تعذيبها ألقاها في السجن، ثم أرسل إليها زوجته لكي تلاطفها وتقنعها بترك إيمانها، ولكنها ثبتت على الإيمان. ولما رأى الوالي إصرارها أمر بقطع رأسها، فصلت وأحنت رأسها للسياف فقطع رأسها ونالت إكليل الشهادة. فأخذت امرأة مسيحية جسدها الطاهر ولفته بلفائف ثمينة ووضعته في بيتها، فكانت تظهر منه آيات كثيرة. وفي يوم عيدها كانوا ينظرون نورا عظيما يشع من جسدها وتنبعث منه رائحة طيبة. ولما تملك الملك قسطنطين الكبير وسمع بخبرها أرسل فنقل جسدها الطاهر إلى مدينة القسطنطينية، حيث بنى فوقه كنيسة سميت باسم أجيا صوفيا، وكانت آية في الجمال ومن أشهر الكنائس. وقد جدد الإمبراطور يوستينيان بناءها وزادها رونقا حتى جعلها تحفة الشرق. وفي الوقت الحاضر تحولت هذه الكنيسة إلى متحف بسبب روعة معمارها وزخارفها الكثيرة، ولا زالت تحمل نفس اسم القديسة صوفيا بركة صلواتها. فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم أبدا آمين.

0: Schlien.
1: Ebe brosef kesta site.
0: أيها السيد ربي يسوع المسيح الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل طريقه إلى نبيان وبران كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر لأذانكم لأنها تسمع فنستحق أن نسمع أن نعمل فأنا جيلك المقدسة بيت الباطق الدين

ربنا كل الذين أمرونا نذكرهم في صلاتنا وطلبات نرفعها إليك يا أستاذ رب لا هنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شف

حينئذ يشبه ملكوت السموات عشر عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان خمس منهن جاهلات وخمس حاكمات، أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتان، وأما الحاكمات فأخذنا زيتا في أنيتهن مع مصابيحهن. وإذ أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا، ففي منتصف الليل صار صراخ هوذا العريس قد أقبل، فقمنا

أخيرا جاءت بقية العذارى قائلات: ربنا ربنا افتح لنا. فأجاب وقال: الحق أقول لكن إني لا أعرفكن.

0: سفاس برسوم من كراليسون كراليسون خنوم اسمي
1: حقيقة من بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الفجار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس مريم العذراء الناس صلب عن على عهد بلاط البنطي تألم وكبرى وقام بين الأموات واليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس نقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب الموحي المبصق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا

0: ينال غير وقوعنا في دينونة من موهبة غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربانا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بكفلة

بل الحق الكائن قبل الدور، المالك إلى الأبد، الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها.

طرق الخالص انعم علينا بالميلاد الذي من فوق واسسة الماء والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا صيرنا اطهارا بروحك القدوس هذا الذي احبه خاصته الذين في العالم.

لخواص وتلاميذ القديس ورسلات هاري قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كاسر يعطى لمغفرة الخطايا.

أول مقدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحد نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباسكون يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. هذه التي اكتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام جميع الأساقف فارزق سيدنا فيها اسكن يا رب أبانا الطباب المقرم رئيس الأساقف فبطريركنا البابا الأنبا طبدروس الثاني الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة بملاك كنيستك المقدسة ليروا قطيعك بسلام كن يا رب القمامة

كانما تكفرح وجه الأرض يروى حرصها ولتقصر أثمارها. أعدر ذروة الحصاد، دبر حياتنا كما يليك. بارك لي لسانتي بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدس.

الذي تعطيهم طعام في حين حسن، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املا قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن ايضا اذ يكون لك كفاف في كل شيء كل حين نزداد.

رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم، الذين يفكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا وتنحوا في رمان بالمسيح. كن يعرفنا عبدك أبونا ميخائيل رمسيس ومارجريت ميشيل سمير غبريال وهدى ويلسون ورمسيس ميخائيل، أولئك يا رب الذين أخذت أنفسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع، ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك.

رب إلى ملكوتك لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد يتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس

الله الكلمة الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، الذي يصنع الخير ويعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة ويملأ قلوبنا فرحا وسرورا.

من أجلك إشعياء النبي قائلا: روح الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسري القلوب وأنادي للمزبين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق.

شعوب محبي المسيح إلهنا، لأنه تعهدنا بخلاصه كصالح ومحب البشر، نرسل لك التسبيح بأصوات التمجيد يا مخلصنا الصالح. ثبتنا في إيمانك إلى الإنقاذ.

علينا ببركاتك السمائية، ارسل علينا من علوك نعمتك وخيراتك. المتضايقون خلصهم، والمسافرون ردهم، والمربوطون حلهم، والراقدون نيحهم. ارفع غضبك عنا، نجينا من الغلاء والوباء ومن فخاخ الشياطين.

0: نسبحك نمجدك نرفعك بالأكثر كصارح ومحب البشر ارحمنا قعظيم رحمتك واستجب لنا عندما ندعوك قائلين أبانا الذي في السماوات.
1: أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تفتنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد أبدا.

0: واحد هو الروح القدس.
1: يريني باسي
0: سو
1: سامعون كم تيون ليسون إيسو خريستو تون يوتو.

0: Και μελή συνώνη στο Χριστό το Υιό το Θεό ημών. Αμήν. Ιησό μάνε μπες νόφεν τε αμένου ηλπεν νότι φαϊ πέχεν όμες μη αμήν. أمين أمين أمين أؤمن أؤمن أؤمن أعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا والدتنا القديسة الطاهرة مريم جعله واحد المعلهوت والاختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف اعترافا حسنا بيلاطس بونتيوس سلمه عنا على خشب الصليب مقدسة برادة وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفتين يعطى عنا خلاصا غفران الخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين
1: آمين آمين آمين أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا من أجلهم أن نسكنهم في بيت الرب سلام.

0: الحلم ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. اهتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
1: أخطيت يا أبي أخوة، سامحوني.

صلي مع بعض صلاة بعد التناول. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية، تؤهني للدخول إلى عرسك. فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأني به أزداد فضيلة ثباتا ونموا، ويشتد إيماني ويتقوى رجائي. فليصر تناولي علامة الخلاص، لباسا للنعمة، حلة للميلاد الجديد، طهارة وقداسة للنفس والجسد، ونقاء الحب، سرورا أبديا، ولجواب حسن القبول أمام منبرك الرهيب. سلم ذاتي بين حنوك، فاجعلني واحدا معك، وسيرني تحت إرادتك. استدعى إليك عقلي وحواسي وإرادتي لتباركك وتكون طوع مشيئتك. احيي قلبي ويقظ ضميري، شتت جميع خيالات العدو، كل الذواب عن تسكت. سر معي وهدئ روعي، اروي عطشي وادرم لهيب محبتك في قلبي. تلبح ونورف كل ما ينقص، امكث معي لأن النهار قد مال، ورافقني لا ينسى من النهار. فإنك وحدك غايتي وسعادتي، أنت وحدك يا رب للأبد. آمين.

فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام والناس المسرة أمين الليلو يزوك سفاتريكي أيوكي أجيو بنيموتي كيني كاي كيستوسي أوناستوني أونون آمين تنوشي بولنجو إموجي أوبن شوي سيسوس بي خريستوس اسموي بي تيروم بي إيتن تكميتي خريستوس بشوي سنيارو نمني مومين نمني سيتي نمني كاربوس سوتي مونو ناينا كريا ليسون كريا ليسون كيريا فلوجيسون امين اسمو ايرو اسمو

0: سيميتانيا كونييفو الكومبيسمو أمين الساشوبي.
1: تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك في السماء كذلك على الأرض. زين الذي لا تعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، وادخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لنا لك الملك.
2: محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة موهبة عطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امدوا بالسلام، سلام الرب يكون معكم.

من إنجيل معلمنا يوحنا البشير بركات علينا آمين. متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم.

0: يا يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرامتك.
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك. هل أخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: ربنا اجعلنا رب مستحقين ان نقول بشكر ابانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.
1: يا اله كل الرأفات ورب كل عزاء الذي عزانا كل حين بعزاء روحك القدوس نشكرك لانك اعطيتنا للصلاه في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين الطوباويين مثل أسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر اقبل صلواتنا واغفر خطايانا وارسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من كل دنس الجسد والروح وانقلنا إلى سيرة روحانية لكي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد واجعلنا مستحقين ان نخدمك بطهاره وبر كل ايام حياتنا لانه يليق بك المجد والاكرام والعزه مع ابيك الصالح والروح القدس الان وكل اوان والى الابد امين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعه في السماء وعلى الارض مسجود له ممجد المسيح الهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمه الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء وورع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك.

0: الكنيسة في العالم كالسفينة، ربانها المسيح وشراعها الصليب، وهي المنارة التي تنير لأبنائها وترشدهم كيما يصلوا لميناء الخلاص. وقد حملت الكنيسة صليب عريسها عبر كل العصور، وقدمت أعدادا لا حصر لها من الشهداء والقديسين، وقد وقف ملوك وولاء أمامها، وسقطت حصون وأسوار من حولها. وفي كل هذه الاضطهادات كان صوت الرب يسوع يقوي الكنيسة ويثبتها.
1: على هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. فلتحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان والى ظهر الدهور كلها امين. كنيسة بتحتفل النهاردة احبائي تذكار مجموعة شهداء شهدوا بحياتهم لربنا يسوع، اعلنوا مسيحيتهم، اعلنوا ايمانهم بالسيد المسيح، وكانت النتيجة المعروفة تعذيبهم وقطع رقابهم ونوال اكليل الشهادة. لما الكنيسة تقرأ، لما الكنيسة تحتفل بتذكار شهداء، تتعود الكنيسة تقول لنا فصل الانجيل بتاع ان لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، ويقول لنا كده المزمور كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. ايه دوافع الانسان انه يستشهد؟ ليه واحد يبقى عايش ويعلن ايمانه؟ ليه واحد يبقى الوالي مش عارف بيه هو يروح يعرفه انا مسيحي؟ ايه اللي يخلي انسان يقدم على الاستشهاد؟ هل واحد مش حابب الدنيا، مش حابب حياته؟ في بعض الناس اللي درسوا في التاريخ المسيحي ظنوا في المسيحيين ان هم كده، ان هم ناس مش حابين الحياة، ناس متشائمين، ناس زهقانين من ظروف معيشتهم، فقالوا الموت، فاعتبروا الاستشهاد لون من الوان الانتحار. لكن لو نظرنا بتدقيق لقي ان الدوافع غير كده، وان ده افتراء. ايه دوافع الاستشهاد؟ انا اقدر اقول ثلاث كلمات جوه قلب الشهيد، جوه قلب الشهيدة، هما اللي بيدفعوهم للاستشهاد. ثلاث كلمات: واحد الوصية، اتنين الصليب، ثلاثة الابدية. واحد الوصية، اتنين الصليب، ثلاثة الأبدية. واحد الوصية، الشهيدة أحبائي الوصية جوه قلبه، جوه عقله، مشغول بيها، بيجتهد ان هو يعيشها، بيجتهد ان هو يطبقها، مش مجرد يعرفها. الشهيد عايش مقصور للوصية، الشهيد عايش في طاعة الوصية في حياته اليومية. ربما يكون هو مش عارف ان هو يستشهد، هو مش عارف، لكن لحظة الاستشهاد كشفت محصلة حياته قبل كده. حياته قبل كده كانت ايه؟ كانت خضوع وطاعة للوصية. لما يلاقي نفسه كده، الانجيل يقول له لا تخافوا من الذين يقتلون جسدكم وبعد ذلك ليس لهم ان يفعلوا شيئا اكثر، تبص تلاقي كلمة صدقها جوا قلبه وعاش بمقتضاها الوصية. كذلك الوصية عملت فيه على مستويات كثيرة، على مستوى صلواته الوصية، على مستوى توبته الوصية، على مستوى طهارته الوصية، على مستوى محبته الوصية، على مستوى عطائه الوصية. فتلاقي الوصية استقطبته، تلاقي الوصية دخلت جوه وسكنت، زي ما قال معلمنا بولس الرسول: لتسكن فيكم كلمة الله بغنى. سكنت جوا بغنى. نتيجة إنسان عاش الوصية نشعر إنه هو صار ملك للمسيح، صار مختلف عن أهل العالم. دوافعه مختلفة، أهدافه مختلفة.

طريقة حياته مختلفة، طريقة معاملته مع الناس، طريقة معاملته مع المادة، طريقة معاملته مع مغريات العالم، كل شيء اختلف. ليه؟ هو عايش في خضوع للوصية. الوصية أحبائي أنارت القلب والعقل، كشفت أمور غامضة، كشفت خطايا، كشفت أخطاء، كشفت نور، كشفت. عشان كده لما تيجي تقرأ كده عن الوصية في الكتاب المقدس تلاقي مرة يقولك إنها مطرقة تحطم، تلاقي مرة يقولك إنها نار تحرق، تلاقي مرة يكلمك عنها إن هي مرآة تكشف. إيه ده؟ مرة يقولك إن هي سيف ذي حدين. إيه ده؟ أصل الوصية هي اللي بتعرفك الأمور المتخلفة، هي اللي بتخليك تميز. الشهيد عاش في خضوع للوصايا. أجمل شيء أحبائي إن إحنا ما نعيش الوصية كمعرفة عقل. أجمل شيء إن أنا أقول مع معلمنا داود النبي: خبأت كلامك في قلبي. أجد الكلمة كده أخبيها جوايا، ترعاني، تربيني، تأدبني، ترشدني. أدي الكلمة. الشهيد محصلة حياة للمسيح، مش فجأة استشهد، لا، ده هو في كل يوم بيقدم نفسه شهيد من خلال الوصية. لما الوصية تقول لي أسامح، ما دلو من الاستشهاد. لما الوصية تكلمني عن أنه النظرة تعتبر زنا، طب ما دلو من ألوان الاستشهاد. لما الوصية تقول لي أنه بيعوا أمتعتكم وعطوا صدق، طب ما ده استشهاد. الوصية بتأمرني بالاستشهاد اليومي، أعيش كشهيد أمام الله وأمام ضميري في كل يوم. نمرة واحد الوصية. اتنين الصليب. الإنسان أحبائي اللي عرف إيه قيمة اللي عمله ربنا يسوع المسيح على الصليب، وإيه قيمة موت المسيح بدلا عنه وفداء عنه وكفارة بداله، يشعر إن حياته دي بالكمال مش ملكه، ويشعر إن هو ملك بالكامل لربنا يسوع المسيح. لما معلمنا بولس الرسول قال كده: هو مات لأجل الجميع، مات عشاننا كلنا، مات لأجل الجميع رغم إن هو بريء وإحنا مذنبين، مات لأجل الجميع. ليه؟ قال لك كي يعيش الأحياء فيما بعد، اللي هو إحنا نعيش، لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. الشهيد عرف قيمة موت المسيح، عرف قيمة صليب المسيح. لما عرف قيمة صليب المسيح بقى المصلوب ده هو شعاره، بقى المصلوب ده هو محور حياته، بقى شركة الصليب بالنسبة له لذة، رغبة، طلب. عرف قيمة الصليب. عشان كده يقولوا له الاستشهاد: استشهد يا عم. يعني ايه تستشهد؟ ده انت هتموت. يقول لهم: ماله، اموت من اجل ذاك الذي مات من اجلي. ماله؟ معلمنا بولس الرسول كان يقول لك: ولا نفسي سمينة عندي. انا يعني وماله؟ ايه يعني لو مت؟ لا، اعرفه وقوة قيامته وشركة الامه متشبها بموته. ايه ده؟ يقول لك ده صليب ربنا يسوع المسيح، ده كون ان انا اشترك معاه وان انا اتشبه بموته، ده بركة لي وشرف لي انا مستاهلوش. شفتوا معلمنا بطرس الرسول لما جم يسلبوا قال لهم: لا، انا ما اقدرش اموت زي سيدي، انا اموت منكس الرأس، انا ماليش استحقاق ان انا اموت مصلوب زيه. اعتبر الصليب شرف وبركة هو لا يستحقه لهذه الدرجة. ايوه، عشان كده تلاقي في أبائنا الرسل لما ابتدوا يهنوهم ويعذبوهم يقول لك: خرجوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسم الصليب. قيمة عمل الصليب في حياتي، إحساسي بالصليب أنا كإنسان كفرد، إحساس جوه قلبي أنا شكله إيه، إحساسي بالصليب بتاعي أنا. ما أجمل كلمة معلمنا بولس الرسول لما يقول لك: الذي أحبني ومات من أجلي أنا. لما الإنسان يحب الصليب ويقتنع ويدرك ما فعل الصليب معه، يقول: أنا ليس حسنا أن أحيا لنفسي، أنا عايز أشترك في هذا الصليب، عايز أخذ بركة الصليب. فيبتدي يبحث عن الصليب، يقول له: الصليب في العطاء. يقول له: حاضر. يقول له: الصليب في أن أنت تصلب أعضائك. حاضر.
لك الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. يقول له حاضر، أصلب الجسد مع الأهواء والشهوات. يقول له إيه تاني؟ يقول له يقول إنه من أراد منكم أن يكون تلميذا فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. حاضر، هنكر نفسي كل يوم، هدور على صليب أشيله. ده أنا هبتدي أشتكي لو ما فيش صليب، لكن لو في صليب هعرف إن دي علامة إن أنا ماشي صح. يبتدي الصليب ماشي جوه الحياة متوازي معاها، واطلبه كل يوم. في المحصلة في النهاية لما أنا أبقى متلزز بحمل الصليب وساعة حمل الصليب لغاية لما تيجي لحظة الصليب اللي هي إيه؟ لحظة الموت، لحظة الشهادة. دي بتبقى إيه؟ بتبقى رغبة عند الشهيد. شفنا النهاردة إنه شهيد رايح يقول للوالي، الوالي قاعد جوه مركب ملهي بيتفسح، ده رايح وقف له على شاطئ النهر بيقول له أنا مسيحي. يا عم ما تسكت يا عم، استخبى. لا أنا بنادي عليه بقول له أنا مسيحي. إيه ده؟ إنسان أحبائي اللي عايش الوصية وعايش الصليب، يبقى إعلانه لمسيحه ده فخر، ويبقى شهوة، ويبقى بالنسبة له ده مكافأة. عشان كده هنا ربنا يسوع المسيح قال لهم كده، إن كل من يعترف بي قدام الناس يعترف بي ابن الإنسان أيضا قدام ملائكة الله. كل من يعترف بي قدام الناس، أصل الحياة المسيحية أحبائي مش مجرد كده يعني بطولة، واحد كده يعني عايز كده يفتخر على حد ولا يتعالى على حد، لا لا، ولا هي مجرد شهامة، لا. أمال هي إيه؟ هي محصلة وصية وصليب وأبدية. الثلاثة دول يخلوا واحد يعترف، يعترف إيه؟ قدام كل الناس. عشان كده قال لك ومن أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. اللي ينكر قدام الناس ده ينكر قدام ملائكة. عشان كده أنت فخرك إن أنت مسيحي، عشان كده أنت مجدك إن أنت مسيحي، عشان كده انت اللي مميزك عن باقي العالم ان انت مسيحي، واللي مخليك ان انت تبقى مضطهد ان انت مسيحي لان انت مختلف عنه، لان انت بتوبخ الظلمة. لما توبخ الظلمة تبقى انت انسان مختلف. عشان كده ربنا يسوع المسيح قال لك ستكونون مبغضين من الجميع من اجل اسمي. ليه هبقى مبغض؟ قال لك من اجل اسمي. مش معنى انا اللي ابقى مبغض ده انا احسن من غير كتير، ده انا ما بأذيش حد، ما بضايقش حد، ده انا وانا. واقول لك لانه من اجل اسمه، افهم، هتكون مبغض من اجل مجرد اسمه دعي عليك هتبقى مبغض. ليه؟ النور يوبخ الظلام. من هنا شركة الالام في الصليب تخلي الانسان يبقى عنده شهوة الاستشهاد، وتبقى عنده رغبة. كل ما النفس أدركت إيه اللي عمله المسيح معاها في الصليب، كل ما النفس تبقى رغبتها في الموت من أجل المسيح تزيد. نمرة الثلاثة الأبدية، واحد الوصية توديني على الصليب، الوصية والصليب يودوني على الأبدية. إيه الأبدية؟ إنسان مشغول بالأبدية، إنسان ملاهي العالم مش شداه، قلبه مش في الأرض، قلبه في السماء. الذي لي في السماء ومعه لا أريد شيئا على الأرض. أول النفس أحبائي ما تدخل هذا الاختبار الرائع، اختبار إن أنا مش عايز حاجة على الأرض وكل حاجة لي في السماء. أول الإنسان ما يتشغل بمجد السماء ويتشغل بمكانه في السماء ويشتغل بجمال السماء، يزبى قلبه للسماء فيحتقر أمجاد العالم. أول لما الإنسان يعيش للأبدية يبص يلاقي نفسه ابتدى إيه؟ ابتدى يسعى إن هو يكون في الأبدية. طب إزاي يكون في الأبدية؟ يقولك الناس اللي بتستشهد دي لها كرامة عظيمة في الأبدية. يقولك بس خلاص عرفت الطريق، أنا عرفت الطريق، أنا اكتشفت الطريق. إنسان أحبائي اللي عاش للأبدية تلاقيه إنسان عايش بقوانين مختلفة، تلاقي إنسان دوافعه مختلفة، تلاقي أغراضه مختلفة. ليه؟ عايش للأبدية، عايش للأبدية وجمالها، مسبي بمحبتها، مسبي. ليه؟
مشغول بالأبدية. عشان كده تلاقي الشهداء تملي كده هو في موقع الاستشهاد، تلاقي عينيه مرفوعة للسماء، عينيه مرفوعة مستني المجد. طب ده انت على ما تاخد المجد ده هتتألم هتتعذب، يقول لك وماله وماله، عالمين ان خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا ثقة المجد ابدي، تنشئ لنا ثقة المجد. دي خفة، ايه لحظة استشهاد؟ دي خفة، خفة ضيقة وقتية، دي حاجات بسيطة لكن تنشئ لنا ايه؟ ثقل مجد ابدي. دي امور، امور يعني فيها كده، فيها عظمة الابدية. لما يقول لك الكتاب كده، لما يجعلوا الابدية في قلبهم، لما تجعل الابدية في قلبك تلاقي نفسك معاييرك لنظرات الامور كلها اختلفت. لو اشتريت شيء، لو عندك شيء، لو عايش في ملكية شيء، معايير الأمور اختلفت. الأبدية، اجعل الأبدية في قلبك وشوف التغيير اللي هيحصل فيك قد ايه. الإنسان المتمسك بالعالم، الإنسان الشهواني محب للمال، ابتدى يبقى إنسان عفيف، ابتدى يبقى إنسان محب للعطاء. ليه؟ الأبدية كشفت. لما الأبدية كشفت تلاقي الإنسان خلاص انشغل. لما واحد كده يقولوا له انت جات لك هجرة، تلاقيه ابتدى بمشاعره ينسحب من البلد اللي هو عايش فيه، بمشاعره بفكره باهتماماته، ابتدى يفكر فيه، يقولك طب نشوف اللغة بتاعت البلد اللي احنا رايحين، طب نشوف العملة، طب نشوف الشغل هناك هنشتغل ازاي، طب نشوف التعليم بتاع الولادة يتعلموا ازاي. ابتدى الامور هنا ما تشغلوش كتير، يكلموه عن الغلا، يكلموه عن العلاوة، يكلموه عن الحاجات هتزيد حاجات هتنقص، مش مشغول قوي. هو اهم حاجة يعرف اخبار ايه البلد اللي رايحه. او احنا كده الانسان لو اشتغل بالابديه وانشغل بيها هتلاقي كده دي موضع لهج قلبه، هتلاقي دي موضع اهتمامه. عشان كده الناس المشغولين بالابديه تلاقي كده سفر الرؤيه ده بالنسبه له ده له قيمه تانية خالص، كده له حاجه تانية. حب كده كل ما يعني الهموم تزداد عليه يفتح سفر الرؤيه كده علشان يشوف المجد اللي مستنيه، يقول يا ربي بقى انا برضو كنت عاتل الهم وكنت مشغول عشان الموضوع الفلاني، اما انا صحيح عقلي صغير. ايه ده؟ لما انسان كده يفقد احد احبائه ويبقى عينيه تكتشف على الابديه، تلاقي يعني يغلب المشاعر بتاعته ويبتدي يقنع باراده الله، يبتدي يشعر ان هذا افضل. ليه؟ الابديه كشفت. الابديه لما تكتشف احبائي تكشف اسرار كتيره. ايه الشهيد؟ الشهيد هو محصلة الثلاثة دول مع بعض. إنسان عايش للوصية، مأسور بيها، عايش بقانونها، عايش بالتزامها، سراج لرجلي كلامك، نور لسبيلي، عايش في نور الوصايا. اثنين، إنسان عايش الصليب، عايش شركة الألام، عارف إن الصليب ده بتاعه من أجله، عارف إن ألام ربنا يسوع المسيح دي ألام من أجله هو شخصياً، عايز يقول لربنا يسوع المسيح هذا فعلت من أجلي، ماذا أفعل أنا من أجله؟ لما الإنسان أدرك الوصية أدرك الصليب يدرك الأبدية. لما أدرك الأبدية بكل مجدها كل عطاياها ابتدى ينادي بأعلى صوته، يقول أنا مسيحي. قولوا له هيموتوك، يقول لهم أنا جاي عشان تموتوني. قولوا له هتتعذب، يقول لهم وماله أتعذب، لكن لكي أنال قيامة أفضل. ربنا يسوع المسيح اللي جعل في كنيسته صفوف سحابة شهود من الشهداء، قادر أن يجعلنا أن نكون شهداء له أمام أجسادنا، أمام ضمائرنا، أمام العالم، لكي ما نستحق المكافأة الأبدية. ربنا يكمل نقائصنا ويسند كل ضعف فينا بنعمته لإلهنا المجد دائما أبديا آمين.

آمين تعالى أيها الرب يسوع آمين تعالى قلوبنا اشتاقت.

نلقاها ونشوفك بالعين يا فادي نفوسنا يا حلو يا سيدنا آمين فرحة حياتنا. نلقاها ونشوفك بالعين يا فادي نفوسنا يا حلو يا سيدنا.

أنا فلان يمشي واثنين يمشي اثنين أصواب واثنين واثنين. قديس رفانة من قديسي إيفرشيخ من الذي وعن سنة والأشمنين عاش في الجبل الغربي في ملوي، وهو مولود في منف في وسط مصر، واكتظبته الحياة الروحية وسيرة النساك، والتجأ إلى الصحراء وعاش عيشة الأبرار القديسين، ودخل في حياة العمق في الشركة مع الله، وأجهد نفسه بنسكيات شديدة حتى أنه كان يعمل 600 مطنية يوميا، وكان يصوم يومان يومين، وفي الأربعين المقدسة كان يصوم 37 يوم منها. عندما سأله تلميذه بابان لماذا لم يكمل الأربعين المقدسة، قال بالطباع: إني لست مثل رب يسوع ولا القديسين الذين أكملوا الصوم. عاش بمسكيات شديدة وحب عميق لله، أهلته أن يسكب الله عليه من مواهبه المقدسة، فكانت له الشفافية الروحية، وكانت حياته بركة. بمجرد دخول مدينة أسيوط انقشعت المجاعة التي كانت في ذلك الوقت. اشتهر ليس فقط بشفاء المرضى ولكن بإقامة الموتى، وكانت حياته بركة، تتلمذ على يديه عديد من الرهبان حتى صار عددهم أكثر من 1000 راهب في وقت من الأوقات. بركة قديس أبو فانة وشفاعات أمنا العذراء بثومة مريم وطلبات كروزنا الحبيب مرقس الإنجيلي صلوات قداسة الباب المعظم بشوان الثالث، ربي يعود كل من له تعب في هذا العمل، ويبارك في حياة كل أولاده كل شعبه. نتشبه بسيرة أبائنا القديسين، أن أعيش في مخافة الله لأن النفس الأخير له النبي الله.

0: شوفوا بقى يا اخوانا، سيب الاكل، سيب الاكل انت وهو. انا اول واحد عرف بموضوع الوليمه دي. حكيم انا كنت موجود هنا يوم الولاده، واول ما الدايه طلعت وقالت ان المولود ولد، انا عرفت على طول ان المولود ولد. لو كانت قالت ان المولود بنت كنت هعرف برضو ان المولود بنت. العموم لو كانت بنت او ولد عرفت انها هتبقى فيه وليمه، ومش اي وليمه يا اخوانا، وليمه من الصنف المفتخر. ايوه امال، ما هو ده مش غريب على بيت الجود والكرم. انا حاسس ان في حركه دنيئه بتحصل. ايدك يا اسكندر يا زهين يا ضفس يا دني. انا صحيح اعمى لكن في اللحمه ببقى مفتح قوي.
1: شرفتونا يا جماعه لما جيتكم ديت هنا، احنا متشكرين.
0: متشكرين ايه يا راجل؟ متشكرين ايه؟ ده احنا متشكرين وستين متشكرين. ربنا يبارك لك فيه ويطرح لك فيه البركه ويجعل بيتك دايما عامر. هات لحمه تاني يا واد يا لؤ.
2: انت مش خدت ولا ولا ايه؟
0: ايه هاخد تاني.
1: هات له تاني يا لؤ، هات له تاني. شرفتونا يا جماعه وعقبال عندكم جميعا.
0: عشت يا ابو الكرم، ربنا يملى بيتك بالبركه كمان وكمان، وتدعي البلد دايما في الفرح.
1: ربنا يخليك يا اسكندر وعقبالك.
0: الله اسكندر بس؟ يعني انا كمان ماليش نفسي اتجوز ولا ايه؟
1: لا يا سيدي عقبالك انت كمان

0: barco كلكم يا جماعة.
1: ها ايه الاخبار؟ في حد لسه ما اكلش؟
2: حد لسه ما اكلش؟ دي البلد كلها معزومة، الا ما في حد في منفيس كلها الا وجيه، وطبعا الكل لازم ياكل ويشرب مرة واثنين وتلاتة.
1: ايه؟ طب وين انت بس اللي بقيت تسلق؟ في ايه؟ مدام الرجل ربنا موسع عليه ومديهم من الخير ياما، وبعدين يا اخي فرحان انه جاب ولد، فيها ايه يعني لو عدم البلد كلها تهعتة من الحبشة حتى الاسكندرية؟
3: اصل طلعت من الشارع وتقديم الطلبات للضيوف.
2: يا سلام، وانت ما طلبتش يعني ولا كمان انا اللي اتكلمت؟ ايوه، ما انت معاهم معاهم عليهم عليهم.
0: ده رأي يا اخويا، انت هتطلع غلبك فيا ولا ايه؟ مع رأي المثل ما قدرتش عليه جاي تشطر علياني.
2: بقول لك ايه يا مرس، ما تجرش شكل الموت.
0: انا برضه اللي ما جريش شكلك. وبعدين قالك يا لوة، وبعدين قالك يا مرس، الناس فرحانة يا جدعان.
4: في ايه خير؟ صوتكم جايب لاخر الحوش.
0: لا ابدا يا سيدي، ده احنا حتى كلنا فرحانين بولادي الصغير.
4: امال مالك زعلان ليه يا لوة؟
2: ما يا سيدي ربنا يديك كمان وكمان وتعزم الناس في الفرح دايما، بس يعني بعد ما خدمنا على كبارات البلد وعيان منفيس نخدم على الواد كابورة ابن حنفيس وزلقوم ابن ركنيشة ده.
4: حد يقول الكلام ده برضو يا لوة؟ شوف يا حبيبي، الناس دول هم اللي يستاهلوا الخدمة، لانك يوم ما تخدم حد من الكبار هيجي في يوم وردها لك، لكن يوم ما تخدم اولاد ربنا هتلاقي ربنا يردها لك.
2: صح يا سيدي.
4: ها لسه زعلان؟
0: حد برضو يزعل في يوم زي دي؟
4: طيب يلا بقى عشان الضيوف مستنيه الاكل بسرعة كده.
2: حاضر يا سيدي. الا صحيح يا سيدي، انت هتسمي المولود ايه؟
4: هسميه فيني.
5: النخلة يعني؟ ابوه بيقول ان النخلة يعني الحب والخير والتسامح، النخلة العالية تتحذف في حجر ترد بتمرة حلوة.
6: ما هو لازم يطلع نخلة، ان طلع لابوه ولا لامه لازم يكون نخلة.
7: على رأيك يعني هو هيجيبه من بره؟ ما دمت تربى في بيت المحبة والكرم والعطف على الفقراء لازم يطلع كريم ابن كرم.
5: مش عارفة يا جماعة اقول لكم ايه، ده بس محبتكم الكبيرة.
6: ربنا يطرح لكم فيه البركة ويديكم على قد محبتكم وحنيتكم على الغلابة.
8: ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسيتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب متى رأيناك جائعا فأطعمناك، وعطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فأويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك. فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. وإلهنا المجد الدائم إلى الأبد الأبدين، أمين.
9: يعني إيه الكلام ده؟
8: شوف يا حبيبي، عشان نحب ربنا لازم نحب كل الناس، وعشان نحب الناس نعمل إيه؟ نهتم بالمريض ونعطف على المساكين ونزور المساجين.
9: يعني المساجين؟
8: المساجين دول يا حبيبي هم الناس اللي فعلوا الشر، فجات الشرطة قبضت عليهم والقاضي حكم عليهم وودوهم لحتة بعيد لوحديهم.
9: هو ربنا عايزنا نحب دول؟
5: ايوه يا حبيبي، ربنا عاوز نحب كل الناس، عشان كده قال: حبوا عدائكم، باركوا لحنيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويظلمونكم. يعني لو حد زعلني احبه، لو حد شتمني برضه احبه، حتى لو طردني احبه برضه.
9: انا بحب كل الناس يا ماما.
5: ربنا يحافظ عليك يا حبيبي ويقدرك على فعل الخير.
10: حاجه لله يا محسنين، اي حاجه لله. الدنيا باين عليها زحمه ولا ايه؟ الله، حاجه لله يا اخوانا. الهي يعزكم ما يذلكم. حاجه لله يا محسنين. الله، ايه يا جدع انت بتفتح؟ انت باين عليك اعمى.
11: ازيك يا زقوم؟
10: الله، ايه ده عم جرجس؟ لا مؤاخذه يا عم جرجس، العتب على النظر.
11: اتفضل يا زقوم، تعالى
10: اتفضل. انت لاقي تاكل يا راجل؟ حاجه لله يا اخوانا. إلهي يعزكم ما يذلكم.
12: وادي قاعدة
10: في اليوم اللي مش طالعه له شمس ده حاجة لله. طب شوفوا بقى، أنا هقول لكم اللي هيساعدني ربنا هيكرمه، واللي مش هيساعدني أنا بقول أهو ربنا يسامحه. أنا هعمل إيه يعني؟ مش ظاهر عليا إن أنا وقعت في صحراء، مفيش حد عايز يديني حاجة، الناس كلها تحيانا.
9: خد يا عم.
10: الله ياخد عدوينك يا ابني، ربنا يحنن قلبه عليك. ايه ده؟ ده انت فيني.
9: ايه يا عم، عرفتني منين؟
10: من كرمك يا ابني، من كرمك ومن طيبتك، من عطفك على راجل عاجز نظر زيي.
9: انا مش بعطف عليك، الفلوس دي بتاعتك.
10: بتاعتي انا؟ غريبة دي يا فيني، طب فهمهاني.
9: ايوه، الفقر اخوات ربنا، ربنا هو اللي ادانا كل الخير اللي عندنا، وما دمت انت اخوه يبقى ليك حق عندنا.
10: الله الله يا ولا، يا سلام على الكلام الجميل. ربنا يكرمك يا ابني، ربنا يكرمك واشوفك عريس ماله هدومك. الله. اشوفك اشوفك ازاي؟ عشان ابليس في الجنه قصدي يشوفوك، يشوفوك عريس ماله هدومك. ربنا يكرمك يا ابني. ربنا يكرمك.
13: في حدود 2500 بلح.
14: تقول ايه؟
13: ادفع نص عمري واعرف انت دايما سرحان في ايه. البلد كلها راحت تحضر المبارزه، وانت قاعد معلق عينيك في النخله وبتفكر، اكيد بتعد فيها كم بلح.
14: شايف يا يونس؟ شايف النخل والسما، شايف السحاب؟
13: ايوه صحيح. مش شايف انك انسان غريب شويه يا فيني؟ شويه ايه؟ ده انت غريب قوي.
14: ليه؟
13: انت مش شاب زينا ولا ايه يا فيني؟ النهارده حنا هيبارز ايليا، وشباب البلد كلها هناك، اللي مراهن على حنا واللي مراهن على ايليا واللي بيشجع الضربه الحلوه، وانت سايب كل دوت وقاعد بتعد في البلح. ايه حكايتك يا فيني؟ دايما قاعد لوحدك وسرحان. انت عارف انا ما كنتش اعرفك كويس، كنت قلت عليك متكبر وما تحبش الناس.
14: ومال حب للناس بحضور حلقات المبارزه؟ مش ممكن احب الناس غير بالشكل ده
13: يا سيدي. بس ايه المانع انك تعيش حياتك؟ انت مش شاب يا اخي.
14: بص يا انس، كل انسان ليه اسلوب اللي بيريحه في حياته. يعني انا مثلا بلاقي نفسي في حياه التامل والخلوه والصلاه.
13: عارف يا فيني انت بتفكرني بمين؟
14: مين؟
13: الرهبان الام بخوميس اللي اتنايح من كام سنه، والام شنوده اللي عايز دلوقتي في وجه ابني، ده غير الام انطونيوس اللي في وجه بحري. ناس عاملين زيك كده بالظبط، ساب الدنيا وما فيها وراح يقعد في الصحراء. تكونش ناوي تعمل زيهم؟
14: يا ريت يا يونس، يا ريت.
13: انت بتتكلم بجد؟
14: ليه لا؟
13: فيني انت فعلا فعلا بتفكر في الرهبنة؟ ده انا كنت بهزر.
14: عموما يا انس، طريق الرهبنة ده لسه طويل قوي، لازم الاول اتردد على سكان المغاير والبراري، لازم اتلمز على ايديهم واتعلم منهم واجاهد زيهم، وبعد كده ربنا يختار الصالح.
15: ربنا فعلا يا ابني بيختار دايما الصالح، لكن البني آدم بضعفه وقصر نظره وعناده ما بيعرفش ان الصالح اللي اختاره ربنا ده هو صالح فعلا. يعني يا إما تقود السفينة بنفسك وفي الآخر تتحمل النتائج، يا إما تسيب الدفة لربنا وهو يقود السفينة. يعني يا إما تعمل زي يوسف الصديق اللي رغم المشاكل والمضايقات اللي وقع فيها، لكن كان دايما يشكر ربنا ويحمد فضله، وفي الآخر أصبح الرجل التاني على عرش مصر. يا إما بقى تعمل زي حزقية الملك اللي طلب باختياره إنه يعيش 15 سنة فوق عمره، وبعد كده دفع الثمن، ثمن اختياره هو.
14: لكن ازاي اعرف مشيئة ربنا؟
15: اللي عليك يا فانا يا ابني انك تسلم الامر كله لربنا، وتسيبه هو يدبر امورك، وتصلي وتصوم، ولما تحب تسمع صوته صلي صلي وقول زي صموئيل النبي: تكلم يا رب لان عبدك سامع، تكلم يا رب لأن عبدك سامع. وخليك واثق، خليك واثق إنك هتسمع صوته، صدقني وحيكلمك وتكلمه. عارف ليه؟ لأنه بيحبك

0: أكتر ما أنت بتحب نفسك، ولأنه يهمه أمرك أكتر ما أنت يهمك أمر نفسك.
1: نعرف مين مقدار حب ربنا؟
0: اللي بيقول أنا بحب ربنا اللي مش بشوفه، ومش عارف أحب أخويا اللي بشوفه كل يوم، يبقى بيكذب على نفسه. لأن حبك لربنا هو حبك لكل الناس.
1: الكتاب بيقول يا أبي لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، ورجع تاني يقول هكذا أحب الله العالم. إزاي يا أبي العالم يتحب ويتكره؟
0: كلمة العالم دي لها معاني كتيرة، يعني ممكن تكون الكون كله، وده اللي قال عنها ربنا إن الأم بتفرح بعد الولادة لأنها أنجبت طفل للعالم. وممكن تكون الناس، وده اللي من قبله ربنا بذل ابنه الوحيد. وممكن تكون الشهوات اللي في العالم، وده اللي أمرنا ربنا إن احنا ما نحبهوش، وده اللي بيسيب الراهب وبيجي هنا. عارف احنا ما بنسيبش العالم ولا بنسيب الناس، إنما نترك الشهوات. ولعلمك في ناس عايشة في العالم الخارجي مع العلمانيين، لكن بيعرفوا ازاي يخلصوا أنفسهم.

0: الله فين؟
1: أيوة إزيك يا يونس؟
0: إزيك يا يونس؟ فين؟ كده برضه قعد الفترة دي كلها مش فاكش؟ وأول ما أشوفك تقولي إزيك يا يونس؟ كل ما أسأل عليك يا بتطلع للرماعة البرية يا بتعمل تسبيحة يا بتصلي، المهم إنك مش فاضل حد وخلاص. إيه حكايتك؟ أنت اترهبلت خلاص ولا إيه؟ وإيه الحبال والمقاطف دي كلها؟ تعال تعال معايا، ده أنت ليك قاعدة معايا، تعال معايا.
1: وباجي هنا السوق عشان ابيع المقاطف والحبال اللي بعملها.
0: يعني افهم من كده ان فيني اللي اتولد وفوق معلقه ذهب بقت شروط ضفر الحبال وعمل المقاطف؟
1: صدقني يا يونس، ده عمل جميل بيعلم الصبر والتامل.
0: فيني انت لسه بتفكر في موضوع الرهبنه؟ ما صرفتش نظر؟
1: لا بالعكس، انا كل يوم بيزيد حبي واشتياقي للرهبنه اكتر واكتر.
0: عايز تفهمني ان فلوس ضفر الحبال وعمل المقاطف ديت معيشاك سعيد ومش ناقصك حاجه؟
1: وانا هحتاجها في ايه اصلا؟
0: تحتاجها في ايه؟ انت غريب قوي يا فيني، غريب.
2: سلام يا عم جرجس.
0: سلام ونعمه يا فيني يا ابني، انت فين من زمان محدش شايفك؟
2: لسه في العالم يا عم جرجس.
0: دايما كنت ببعت لك سلام مع معاذ اللي كان بيشتغل عندكم، لكن كان دايما يقول لي ان هو مش فاكش غير كل حين ومين، ومن ساعه ما رقد وانا ما سمعتش عنك.
1: مين اللي رقد؟
0: انت ما تعرفش؟ ده معاذ تعب لي زمن دلوقتي.
1: ياه ده انا بقى مقصر معاه قوي يا عم جرجس. معلش يا عم جرجس، ممكن بعشرة ملح بس؟
0: بس كده؟
1: لحظة واحدة، اتفضل ملح.
0: خلي سيفيني، ده انتوا خيركم غرقنا.
1: معلش عشان خاطري يا عم جرجس، خدهم.
3: ايه ده سيفيني ده؟
1: دي حاجة بسيطة يا عم عادل، معلش انا مقصر في حقك، سامحني.
3: ايه ده كله؟
1: دي بركة اللي ربنا رجعتها عم عازر. خد عم عازر دول شوية هدوم للأولاد عشان خاطر العيد.
3: ده كتير قوي يا سيدي.
1: ما تقولش كده عم عازر، مال ابنك الكبير فين؟
3: بطة محروس أدلبنا.
1: ليه؟ خير؟ ايه اللي حصل؟
3: منهم لله المشوه المشي البطال.
1: معلش يا عم عازر، ربنا موجود.
3: أنا عارف اللي ربنا موجود، وعارف كمان إنه بيغفر، بس أنا خلاص مبقاش يجوز للرحمة.

0: الطفل يقدر يتكسر يا سيمين. وده اللي حصل، كان لازم اتكسر واتكسر.
1: ما تخليش اليأس يخفى عنك رحمة ربنا، ما تخليش الشيطان يسرق منك سلامك يا مادة ويحرمك من التوبة. خلي دايما باستمرار قدامك اللص اليمين، هتتأكد ان التوبة ممكنة مادام الانسان عايش، حتى لو متعلق على خشبة الصليب.
0: صدقني لو قلت لك اني مش عايزه اخرج السجن، بفكر ليل ونهار في نظره الناس ليا، عارف هيبصولي ازاي، عارف هيعاملوني ازاي.
1: ما تنساش انك انت اللي اديتهم الفرصه دي بالغلط، وانت كمان اللي هتنساها لهم باذن الله لما تخرج من السجن. حط قدام عينيك انك انت تصلح كل اللي اتكسر، اكيد ربنا هيسامحك وهيساعدك اكيد.
2: فانا يا ابني، ما دام انت اخترت النصيب الصالح يبقى اكيد ربنا هيساعدك. بس خلي بالك، انت بقالك سنين رايح جاي على البريه، والبريه رغم ان بركاتها كتيره قوي لكن حروبها برضو كتيره.
1: الحرب للرب يا ابي، هو اللي قال تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل.
2: ربنا يقويك. وحتعمل ايه دلوقت؟
1: هرجع على بلدي منفيس، اخلص امور هناك وبعدين هرجع تاني هنا على هرموبوليس. ده بعد اذنك يا ابي.
2: ربنا يساعدك ويديلك على قد محبتك.
3: مش شايف انك مستعجل قوي في موضوع البيع ده؟ انا مش عارف انت هتسيب بلدك وتروح على فين. طب على الاقل سيب دار، يوم ما تنزل البلد تلاقي مكان تقعد فيه.
1: ربنا يبارك لك فيها ومتشكر على النصيحة دي. أنا خلاص هشتري مراس أكبر في مكان تاني.
3: اللي تشوفه. ويا ترى بقى عاوز المبلغ إمتى؟
1: يا ريت دلوقتي.
3: أنت باين عليك مستعجل أوي.
1: جدا.
3: خلاص، طالما أنت شايف مراس ولقطة يبقى أنا هديك المبلغ كله دلوقتي، وربنا يقدرني إن أرد.

0: اهلا يا فانا يا ابني، تعال اقعد. قول لي بقى عملت ايه؟
1: صفيت كل حاجه كانت ليا في العالم يا ابي، جاي اعيش بريه اباء القديسين.
2: وصفيت كل ميراثك؟
1: صفيته كله يا ابي وتصرفت فيه، وكتير من الاعيان ادوني فلوس عشان اوزعها على المحتاجين، لكني كنت رافض، لكن قدام اصرارهم وافقت، وزعتها على حسب طلبهم في المدن والقرى.
2: وخطتك ايه دلوقت؟
1: لو تسمح لي يا ابي، انا ناوي اعيش في المغاره اللي في الجبل الغربي.
2: ياه، المغاره اللي في الجبل الغربي؟ بس دي مغاره صعبه جدا، ما بيدخلهاش النور، وبعيده عن ابار الميه اللي بيشربوا منها الرهبان.
1: ربنا هيساعدني يا ابي وينور لي ظلمه حياتي.
2: فانا يا ابني، ما تبصش دلوقتي لان سنك 22 سنه ولسه صغير، لا، بص لقدام. بعدين المغارة دي صعبة جدا.
1: صلي لي يا ابي، ياريت تسمح لي ان انا اخد البركة دي.
2: فانا يا ابني، ربنا يديلك حسب ايمانك. لحظة واحدة، من هنا ورايح ده هيكون لبسك، وربنا يقويك ويديلك حسب ايمانك.

ربي المخلص يسوع المسيح. أنت يا رب يسوع عملت شعبك في الصحراء يا رب 40 سنة من غير ما حتى تتقطع سيول رجليهم. هذا يا رب تعلمنا من الضعيف. أنت يا رب خلقت شعبك يا رب الميت في الصحراء. أرجو يا رب ترمي من بعطشك. أنت يا رب نورت بنزلت بعمود الضعيف. أرجو يا رب التوبة لذنب الحياة.

0: لكن مغارة الجبل الغرب دي ما بيدخلهاش النور، ده غير انها بعيدة جدا عن الابار، اكيد هيتعب ومش هيقدر يستحمل. مش كان احسن يا ابي لو كنت نصحته يختار مغارة تانية؟
1: نصحته يا ابني، لكن هو اللي اختارها بنفسه. لكن انا واثق، واثق ان فانا ربنا حيديله حسب ايمانه.
0: ايوه يا ابي، لكن ده لسه شاب صغير، غير انه طول عمره عايش في بقه معلقة دهب، صعب يعرف مرة واحدة يعيش في مكان زي ده. بصراحة انا خاف انها تكون سبب في تركه للرهبان.
1: ما تخافش، فانا انسان قوي، قوي بمحبته لربنا. اما حكاية ثروته الكبيرة دي بقى، فهو كان عايش في تقشف وانسحاق. اما بقى من ناحية المغارة، فانا عارف انها صعبة، صعبة جدا عليه، ما فيهاش نور وبعيدة عن المية، لكن انا واثق ان ربنا حيوقف معاه، واثق كمان ان فانا قوي. المهم ان احنا نصلي من اجله، ونصلي عشان ربنا يمدله ايده.
2: بإيدك يا رب الحلوين
3: توعدني،
2: واخترك يا رب مكان سكنه
3: بنفسك،
2: لانك يا رب

0: ازيني يا رب، سريعي نجد يا رب، لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: اسمه يفشوزيف والخن نفاوي هلو اسمه يرف كان يتتشوسي اسمه يرف نف انجيلو ستيرو هلو اسمه يرف نف زنم استيرو اسمه يرف بيرين بيو هلو اسمه يرف نسيو تيرو انتبهو ويني اسمه يرف نفاو انت نفاو هلو
0: سلام يا الله سلام على خير ان شاء الله.
2: المايه اللي عندي خلصت وهديني رايح حمله مايه من البيه.
0: انت ما سمعتش يا ابي عن علم المايه اللي نبعت في الجبل الغربي؟ المايه في الجبل الغربي؟
2: ايوه،
0: في راهب اسمه فانا سكن في المغاره اللي هناك، ومن ساعتها نبعت العين دي قدام مدخل المغاره. المسجد الكرب؟ لكن رزق مديس
2: ده انسان كان غني جدا في العالم،
0: طلق كل شيء
2: وسكن في البريه وعاش في المغاره لوحده في حياه جهاد وتذليل الجسد.
3: وكيف يا ابوي كيف سكن في المغاره دي لوحده؟
2: هو رغم حبه الشديد لكل الناس لكن بحب الحياه الوحده والخلوه، وده اللي خلاه احتفل ظلمه المغاره.
0: ربنا يبارك يا ابونا
2: ويحل احنا كمان في كهدنا.

0: Javi, Javi. A Javi, Javi. Javi, Javi. Javi,
1: Javi. أنا آسف يا على التطفل وجات علي خلطك، لكن اللي شجعني أنا سمعت عن محبتك للجميع وأملي إن آخذ بركتك.
2: ده أنا يا أبي اللي آخذ بركة.
1: تفضل تفضل يا بيت يا أبي، يا بيت يا أبي، تديني كلمة منفعة.
2: المحبة يا أبي، المحبة هي أصل كل الفضائل. السيد المسيح لما سألوه عن الوصية الأولى والعظمى قال المحبة،
1: ولما رب المجد جه يوسف نفسه قال الله محبة، ولما جه يوصي تلاميذه قال لهم هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم، ولما جه طلب من الإنسان قال له يا ابني أعطني قلبك. محبة يا أحبائي هي الوصية اللي ممكن تلخص فيها كل الوصايا. حب الرب إلهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل قدرتك. حب قريبك كنفسك. غبي أبي،

0: تفضل يا أبي.
1: إيه دول؟ دول شوية حاجات بسيطة يا أبي
0: لأجل الجسد.
1: ده كتير أوي يا أبي.

0: كل يوم بتجيلي معك أكل وشرب غير اهتمامك المستمر بالصلاة الهادية. مش عارف أقولك إيه. ربنا يعوض تعب محبتك، لكن مشوار كبير عليك، وخصوصا إني سمعت موضوع ألم ظهرك.
1: لا ألم ولا حاجة يا أبي، وبعدين دي بركة كبيرة إن أنا آجي واحد معاك يا أبي، وكمان علشان آخد كلمة منفعة من أجل خلاص نفسي.
0: ربنا هو اللي يباركك فعلا يا فانا. انت مش الحي للمسيح له المجد، اللي كان بيقول يصنع خير بسبب محبتك العظيمة دي. تراب النقد أصبحت البرية سما تانية تتسمع فيها، تتسبح باستمرار. ربنا يباركك ويتم عليك نعمته.
2: غالي يا فرام.
1: غالي اتأخرت قوي يا أبي.
2: وانا ليت قوي عليك
1: يا ابني. ما تقلقش عليا، اللي يريده ربنا هيكون.
2: انا مش عارف اقول لك ايه يا ابي.
1: خير يا ابراهيم؟
2: انا طبعا يا ابي
1: مش عاوز احرمك من البركه
2: ولا اعطلك عن جهادك،
1: لكن انا عارف يا ابراهيم انت عاوز تقول ايه، وهرد عليك يا ابني. اطلع يا ابراهيم بره، هات 3 حجاره وارميهم في عين الميه اللي قدام المغاره، وتعالى يا ابني قول لي ايه اللي هيحصل.
2: حاضر يا ابي. بس في الصليب
1: ايه ده؟ لا حاجه عارفه وش الميه. ها يا فرام يا ابني ايه اللي حصل؟
2: الحاجه عارفه وش الميه يا ابي.
1: وتعبت قد ايه؟
2: تعب بسيط قوي يا ابي.
1: انا عارف يا ابني ان تعب بسيط، لكن حتى التعب البسيط ده ربنا مش هينساه وهيجازيك عليه لأجل طاعتك. فهمت يا ابني؟
2: فهمت يا أبي.
1: صدقني يا فرام يا ابني، مفيش تعب يدي عند ربنا أجره أبدا. وزي ما المية شالت الحجر، ربنا كمان بيشيل عننا أتعابك. مش هو ده اللي كان شغلك؟
2: أخطيت يا أبي. أنا فعلا لما شفت جهادك استعجبت، قلت إزاي إنسان يقلل الأكل بالشكل ده؟ في الشتاء يصوم يومين يومين، وفي الصيف كل عشية ياكل بلح ناشف ومية وعيش، ده غير 300 مطانية بالنهار و300 مطانية بالليل. بصراحة قلت إزاي بني آدم يقدر يعمل كل ده؟ لكن دلوقتي فهمت يا أبي إن المحبة تحتمل كل شيء.
1: الغابي يا متى يا ابني.
2: اتفضل اتفضل
1: اتفضل يا ابني. ايه ده يا متى ده؟ ده طبيخ وشوية فاكهة، حاجة مش على قد العين يعني. كنت جاي لك يا ابني عشان تصلي لمريم بنتي، لحسن جراحة وجيحة اللي جنبي.
2: مالك يا مريم؟
3: لا وجاني يا ابني.
1: ربنا هو الشافي يا حبيبي.

0: حياتي حاسه بايه؟
1: مكانش رايح خالص يا ابني.
0: اشكري ربنا يا حبيبتي.
2: بعدين مكاني وفرح الله.
3: بعدين مكاني.
4: على فين يا ابني؟
0: في ناس يا ابني غيرنا مشتاقه لشجرتي.

0: يا عم هم 1000 دينار وانا فلوسي جاهزة.
1: خلاص الله يبارك لك، من بدري تجيب العمال معاك وتدفع وتشيل.
0: وما ينفعش ادفع وشيل دلوقتي؟
1: بس النهار راح والشمس هتغيب وكل الشايلين روحوا.
0: ولو اني كنت عايز اسافر الليله دي، بس اقول لك ما جاتش من ليله. طيب انا هروح اشوف مكان ابيت فيه، ومن بكره الصبح بدري هتلاقيني عندك هنا. تؤمر بحاجه؟
1: لا متشكر، ومن بدري هكون في انتظارك.
0: طيب سلام.
1: سلام ونعمل.
0: لو سمحت.
1: نعم.
0: ما تعرفيش مكان ابيت فيه الليله دي؟
1: انت غريب عن البلد دي ولا ايه؟
0: اصلا انا تاجر وجاي اشتري بضاعه ومسافر الصبح بدري. يا ريت لو تشوف لي مكان ابيت فيه، ويا ريت يكون امان بعيد عن عينين الحراميه وقطاع الطرق.
1: طب تعالى معايا، انت النهارده ضيفي.
0: ربنا يخليك، لكن مش هنساهولك ابدا. ليه بس التعب ده؟ ملوش لزوم. ده كفايه ان انت استضفتني في بيتك واكرمتني.
1: ازاي بقى يا راجل، ده انت ضيفي. بالهنا والشفا.
2: الخمر ده من اجود انواع الخمر.
0: اشرب. متشكر قوي.

0: مستر سليب، ايه ده؟
1: مستر سليب،
0: ايه ده؟
1: في ايه؟
0: قتيل،
1: قتيل.
0: يا غابي، ايه ده؟
1: يا غابي، احنا لقينا القتيل ده قدام قلايتك.
0: ايه الحكاية؟
1: قتيل قدام قلايتي انا؟ مين ده؟
0: انا معرفش اي حاجة عن الموضوع ده.
2: يعني ايه؟ هو قتل نفسه ولا جه مقتول جاهز؟
1: انا مشفتش الراجل ده قبل كده خالص، ومعرفش اي حاجة عن الموضوع ده.
0: خلاص، نبعت نجيب عزوزانا وهو اللي يقول لنا الحقيقه.
1: انا هروح له.
0: طب حاول تفتكر، انت ما شفتهوش قبل كده؟
1: ابدا، صدقني
2: ما حصلش انك سمعت في الخناقه او اي حاجه وانت في قلبك.
1: صدقوني يا بقي، انا ما حسيتش باي حاجه غريبه خالص، وما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده.
3: غريب يا بقي،
0: غريب يا رنا،
2: ايه الحكايه؟
1: صدقني يا ابي،
0: انا ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده خالص.
2: اسال القتيل، مين اللي قتل؟
1: تقدر يا قتيل
0: تقول لنا مين اللي قتلك؟

0: من قبط الحمي اشترك بالصوت مدينة كيلوميز.
1: بعد اذنك يا ابي هروح امسك الاتي واسلمه للقاضي.
2: وانا بعد اذنك يا ابي هروح معاه
1: وانا هاخد منه الذهب ابعتها لاولاد القتيل. بعد اذنك يا ابي.
3: استنى يا ابرام يا ابني، هبعت معاك رساله تعزيه لاولاده، ربنا يعوضك يا ابني توصلها لهم.
2: حاضر يا ابي.
1: دلوقتي اسم ربي والهي يسوع المسيح.

0: بركة كبيرة يا أبا فالح.
1: البركة لينا احنا يا أبي، انت اللي بتعمل القداسات وبتناولنا من الأسرار، وهي دي البركة الكبيرة.
0: أنا كمان باخد بركة القداس والأسرار معاكم يا أبي، يعني البركة للكل.
2: وبعدين هنجيب أكل لكل الناس دول منين؟ أبا فالح هيزوجي في قلقته أكل يكفي، بوزعه كله أول بأول. طب أنا هتصرف إزاي دلوقتي؟
1: معلش يا إبرام يا ابني، ادخل القلاية جوه هتلاقي خبز، هات وتعالى يا ابني.
2: حاضر يا ابني. هما دول هيكفوا مين؟

0: امين بس.
1: اتفضلوا وانا اجيب لكم ميه عشان تشربوا.
2: ما تكمل اكلك يا بونا.
3: الحمد لله اكلنا كلنا وشبعنا يا ابي.
2: معلش يا ابرام يا ابني، شيل الاكل الزياده.

0: سلامتك. ربنا يعيش فيك. انت الشايف يا رب، انت الغافر يا رب. ربنا شفاك يا ابني، احفظه وما تغلطش تاني لألا يكون لك أشر.
1: أنا خلاص تبت، صلي لأجلي يا أبي.
0: أنا ابني اللي محتاج صلواتك.
2: ربنا يا أولادي خلق آدم بلا خطية، يعني مفهوش فساد، وكان عايش مع حواء في الفردوس زي الأطفال الأبرياء، وكان بيأكلوا من شجر الجنة، وكان مليهم نور الحياة، وكانت طهارته هي سبب لحياته الأبدية. لكن لما عرف الشر وكسر الوصية الإلهية، انجذب لشهوته وفقد طهارته، وبقى عارف للخير والشر، وهربت منه روح طفولته البريئة. عشان كده يا ولادي، لو الإنسان قدر يرجع طهارته الأولى هترجع له روح الله، ويرجع للملكوت من تاني، لأن اللي بيسعى للطهارة وبيثبت فيها بيوصل لمدينة الأبكار، للي حفظوا طهارتهم وما تنجسوش بأهواء الجسد. انتوا جايبيني ليه؟ مش عايز اقعد هنا. سواني سواني سواني.
3: خير من دايما حول نفسه حاجه حواليك.
2: سلامتك. سلامتك.

أيها الإله القادر على كل شيء، خلص عبدك من شباك هذا الشرير، لأنك وحدك القادر. لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: الأربعين المقدسة دي يا ابني هي أقدس أيام السنة، فيها بيتعزى الإنسان، أو زي ما بيقولوا هي خزين السنة، وفيها بيتلذذ الإنسان بالخدمة.
1: طيب يا أبي، أيه أفضل، خدمة توزيع صدقات وأعمال الرحمة ولا النسك والزهد؟
0: النسك يا ابني، النسك هو أعلى أعمال الرحمة.
1: إزاي يا أبي؟
0: لأن الناسك العابد يا ابني ممكن في حياة النسك والجهاد إنه يطلب بركة كبيرة من ربنا لكل الجيل ويقدم أعظم أعمال الرحمة وهو رافع إيديه للصلاة لأجلهم.
1: قد كده الصلاة مهمة جدا في الجهاد يا أبي.
0: طبعا يا ابني، لأن الصلاة أنت بتكلم فيها ربنا بشخصه. بس خلي بالك يا إبرام يا ابني، إن الصلاة لو طلعت من العقل بس ممكن تولد كبرياء.
1: طب أنت استفدت من جهادك في العالم قبل الرهبنة كتير يا أبي.
0: شوف يا ابني، الجهاد في بداية الطريق في الصلاة والصوم والعبادة وخدمة المحتاجين، وهي دي

0: الخميرة اللي بتخمر العجين، وهي برضو اللي على أساسها بيبني الراهب حياته بعد كده.
1: احنا في عندنا عيش يا فرام.
2: ايوه يا ابي.
1: طيب يا ابني، هات حتة عيش وشوية ملح.
2: حاضر يا ابي. اتفضل يا ابي.
1: متشكر يا ابني. خير يا فرام؟ عاوز تقول ايه يا ابني؟
2: ليه يا ابي؟ رغم انك بتصوم الاربعين المقدسة كلها من غير اكل خالص، بتفطر على الاكل يسير كده.

0: أكون مين أنا المسكين يا ابني اللي أتساوي بدول؟ ده أنا إنسان ضعيف يا ابني، أغلب يا أبونا. يا أبونا مالك؟ خير في إيه؟
1: المجاعة حلت على البلد يا أبي، الناس في الشوارع مش لاقيين حاجة ياكلوها، الناس في أسيوط بتموت من الجوع قدامي، المطر وقف والأرض جفت والزرع مات.
0: رب يسوع ولادي في مجاعة يا رب، مين اللي غيرك يقعدها؟ مين اللي غيرك يهتم بيهم يا رب؟ مين غيرك يشفعهم ويسمع صراخهم يا رب يسوع؟ انت لوحدك الملجأ يا رب، انت لوحدك تغني يا رب، اتصرف انت يا رب.
2: فإن الرب أرسلني إليها، فانطلق إلى مدينة أسيوط وعود سائر أهلها، فإن الرب يعرف كيف يعود سائر العالم ويدبر أمر خليقته.
0: من أجلي أنا المسكين اللي يربي أهل المدينة، إزاي وأنا ما أقدرش أقول شخص واحد بس، خصوصا في البجاعة دي؟ اخبر لي يا أسيوط.
2: إن قدر أن أعود نفسا واحدة ولا نفس أيضا، لكن الله يعرف خليقته حتى لا كان كرام البحر، وهو سمح بالمجاعة لتأديبهم ولمنفعتهم. هذا بلدنا.

الروح كثير الرحمة كثير التحمل. اصفح عن خطية شعبك كما صفحت عن شعب نينوى، فتحنن عليهم يا سيدي لأنك لا تعرف المستحيل إلا أنك وعدت يا سيدي.

0: احنا كنا فاكرين عصر القديسين انتهى خلاص، ادينا في اخر قلب ربع الميلاد ولسه في قديسين.
1: ما لو القديسين خلصوه يبقى قول على الدنيا السلام.
0: معاك حق، ده مسافه ما رفع ايده السماء وصلى حد الخير على البلد من تاني، ولا كان المجاعه مرت عليهم من الاصل، ده غير معجزه الشفاء الكتير. ولا خد ياك شوف الواد وش عملته
1: يا راجل، سيبه هيروح فين يعني؟
0: ده جن مصور. وبعدين اديك شايف الناس ياما مستنيه ابو فانا لما يطلع من قليته، انا خايف لحسن الواد يتوه، ما عرفش اعطر عليه في الزحمه.

أيها الرب الإله، يا معطي الحياة لكل ذي جسد، يا من دست الموت وقهرت سلطانه، يا من وعدت بقبول كل ما نطلبه باسمك، نؤمن يا سيد فأعل هذا الإيمان

0: مالك يا هاني؟ خير؟ في ايه؟ مالك سودوسيوس العظيم؟ نيح معقول؟ ده هو اللي رفض الهراطقة أبعد الوثنيين وأولاده، واحد أرجسي والتاني شرير، وهم أكيد اللي هينوكوا من بعده. وإمتى ده حصل يا أبي؟
1: النهاردة يا ابني.
0: النهاردة؟ معقول الخبر يكون وصل هنا بالسرعة دي؟ إزاي؟ أنت متأكد يا أبي؟
2: سمعت خبر الملك سيريسيوس؟
3: ماله؟
2: مات؟ بقول الكلام ده؟ أيوه، ده خبر مال البلد، ده كل اللي جاي من دلوقت يأكد الكلام ده.
0: طب ما تعرفش الكلام ده حصل إمتى بالتحديد؟
2: حصل بالظبط من 19 يناير.
0: 19 يناير؟ ده نفس اليوم اللي عارف فيه عفافانا.
3: بتقول حاجة يا أخ؟
0: لا لا لا، متشكر جدا، بعد إذنكم.
4: عفافانا تعبان جدا دلوقتي، مش قادر يقوم من على الحيطة اللي بتسند عليها وينام. 18 سنة دلوقتي وهو مش قادر ينام زي كل الناس من تقوس ظهره، والغريب انه مش قادر يريح نفسه. الود ود يدور على كل الالالي والمنشوبيات زي عادته.
3: ربنا يديله الصحة. عفافانا ده بركة كبيرة قوي، ربنا يشفيه ويرحمه من الألم.
4: أنا مش قادر أدخل المغارة وأشوفه وهو بالشكل ده. ربنا يرحمه ويرحمنا ويساعدنا على التمثل بيه. اسمه فيني وهو حقيقي نخلة.
5: نعما لك يا حبيبي فيني، قد كان أنت الجهاد الحسن، واليوم أريحك من أتعاب هذا العالم وأدخلك إلى مساكن الفرحين في أورشليم السمائي.
4: يفرام يفرام، نعم يا أبي، المسيح تعاني، هاي ريحني. روح ابعت لابونا عشان يعمل غباس ونتناول من الاسمار.
0: حاضر يا ابي.

0: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة عطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون مع جميعكم.
1: بركوني يا باي لطهى، قبلني يا إلهي، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان وآمرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله لك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق زوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اثنين انا الليلو يا ليلو يا خنا فرعون من بيوتنا مبشيرين بابنغ مع اسوا بنوت نوت تسبحت الساعه السادسه من النهار المبارك اقدمها للمسيح ملكي والهي وارجو ان يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا، أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع.

صخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين. شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك ويمينك عضضتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسافل الأرض.

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج، لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد ابتهجا بال

إنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك ويضع

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب، ورفعت نفسي لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

إليك صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم.

الله اسكن رهب وبابل اللتين تعرفان هوذا القبائل الغريبة وصور وشعب الحبشة، هؤلاء كانوا هناك.

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل ومجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت يا رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

أبو قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع، كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: أساسيوس وسيمون، فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير، بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح أفاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح.

0: نور العالم لا يمكن أن تخفي مدينك إن على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعون تحت مكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشي وباكر وقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي

أحيي بالخشب وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية. اقتل أوجاعنا بآلامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها. انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية.

ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأنه رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك الكريم.

آمين. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما

0: أن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.

0: المسيح يسوع ربنا،
1: لأن
0: لأن
1: لك
0: لك
1: الملك
0: ملك
1: والقوة
0: القوة والمجد
1: والمجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد.
1: الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل أب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ونمجدك، لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا وامح عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا يا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الاصحاح العاشر من سفر يشوع ابن سيراخ. نقدر نقول ان الاصحاح اللي بين ايدينا بيتكلم عن القائد وروح الحكمه. ربما أي واحد فينا يقول طيب ده يبقى ممكن للناس اللي ليهم روح القيادة أو الناس اللي ليهم مسؤوليات كبيرة، لكن إيه اللي يهمني إن أنا أسمع عن القائد وروح الحكمة؟ الله خلق الإنسان

لكي يكون قائدا. وزي ما بيتكلم سليمان الحكيم يتكلم عن حاكم نفسه أفضل من حاكم مدينة، وكأن القيادة ما تبتديش بالمركز بتاعي أو ما تعتمدش على موقفي أو مركزي في المجتمع أو في الكنيسة، ولكن القيادة تنبع من الداخل. القيادة حب ملتزم مع حكمة، بحيث يكون الإنسان أولاً قائداً لنفسه، وثانياً يكون نموذجاً حياً للآخرين يقتدون به، وأيضاً يقدر يوجه الخير للآخرين بروح الحب للعمل البناء. فالموضوع بتاع النهاردة الحقيقة موضوع جميل، ويشجع كل واحد فينا إزاي يعيش بروح القيادة. يقول سليمان يقول يشوع بن سيراخ: الحاكم الحكيم يثقف شعبه، وتدبير العقل يكون مرتبا. الحاكم الحكيم يثقف شعبه، وتدبير العاقل يكون مرتبا. يبتدي ابن سيراخ وهو بيتكلم عن روح القيادة انها ما بتمش هابهازارد، يعني اي شيء كان، يعني اهو في ناس يقول لك اهي ماشيه، اللي ما يتحلش النهارده يتحل بكره. ف ابن سيراخ يطالبنا بحاجتين في الحكمه او في تدبير الأمور، وهو الحاكم الحكيم يثقف شعبه، وتدبير العاقل يكون مرتبا. الحاكم الحكيم يثقف شعبه، يعني الموضوع مش موضوع أوامر وتنفيذها، لكن موضوع روح. أحيانا يبقى الأب أو الأم أو الكاهن أو أي إنسان مسؤول ما يشغله أن الأمور ماشية. الله خلق الإنسان لكي يكون على صورة الله ومثاله، ولذلك ما يشغلني في قيادتي مش أن أموري ماشية صح، لكن أن أنا واللي حواليا ناخد الفكر السليم والمعرفة الصادقة. ولذلك السيد المسيح لما جه قال إيه؟ أنا هو الحق، أنا هو الحق، أنا هو المعرفة. نقتني المسيح ومش بنقتنيه بدون حكمة، ولكن نحمل روح الحكمة. معلمنا بولس الرسول كتير في رسائله يكرر كلمة المعرفة، وأحيانا يقول المعرفة الفائقة. فالإنسان المسيحي الحقيقي إنسان يتسم بالاتزان في التدبير الأمور والمعرفة والحكمة والحق كله مع بعض. الحاكم الحكيم يثقف شعبه. بالنسبة لي أنا كإنسان قعدت أفكر إيه يعني الحاكم الحكيم يثقف شعبه؟ لما الإنسان يأخذ في أعماقه في الداخل روح الحكمة يثقف شعبه. الشعب بتاعي عواطفي وأحاسيسي ومشاعري وأعضاء جسدي وكل إمكانياتي النفسية، كل دي تتدبر بتدبير سليم. فلما الإنسان أحياناً يشتكي من عواطفه ويقولك أنا إنسان عاطفي مش قادر أشبع عواطفي، أو أنا إنسان حساس مش قادر أعمل كنترول على مشاعري، نقول له تنقصك الحكمة أو ينقصك روح الحكمة اللي هو عطية الروح القدس ليك. الحاكم الحكيم يحتاج كده من ربنا يقول له ممكن يا ربي تديني روح الحكمة
في تدبير حياتي الداخلية وأيضا تدبير حياتي اللي حواليا. وتدبير العاقل يكون مرتبا، حتى السماء فيها ترتيب، يعني مش هنلاقي ملاك يتجه للشرق والتاني يتجه للغرب، إن صح إن يكون في شرق وغرب في السماء، أو مش هنلاقي مجموعة ملائكة بيسبحوا ومجموعة بيوشوشوا بعض. فحياة الإنسان الحكيم والعاقل والقائد الحي إنه إنسان يكون مرتباً، في ترتيب في الفكر، في ترتيب في الحياة، في ترتيب في العبادة، في ترتيب في أمور أسرته، في ترتيب في كل جوانب حياته. ولذلك الكنيسة بتتمسك بالطقس، وكلمة تتمسك بالطقس مش معناها النظام الحرفي للطقس، لكن في تدبير صالح. عشان كده قبلها يقول ايه؟ وتدبير العاقل يكون مرتبا. يعني انا واقف رافع ايديا، ليه رافع ايديا؟ لازم مع رفع ايديا ايضا رفع قلبي ورفع نفسي، واعماقي في الداخل ترتفع وتصعد نحو السماويات. لو سجدت مش مجرد ان مطلوب مني ان انا اسجد عشان كل الناس بيسجدوا ومنظرنا يبقى موحد، لا، انا بسجد لان كل كياني منسكب امام الله ومنسحق قدامه، والرب قريب من منكسر القلوب. فتدبير العاقل التدبير بحكمة مع أن يكون مرتبا، يكون منظم. كما يكون حاكم الشعب يكون وزرائه، وكما يكون رئيس المدينة يكون جميع سكانها. الملك الفاقد الأدب يدمر شعبه، والمدينة تزدهر بعقل ولاتها. القائد ليه دور. لما القائد بيبقى حي، الناس اللي بيشتغلوا معاه زي الوزراء هيبقوا أيضا ياخدوا نفس الخط. ورئيس المدينة لما يبقى مقدس فجميع السكان يبقوا مقدسين. إذا القائد يبقى فاقد الأدب بيسلك سلوك شائن، مش بيدمر نفسه بس، ويدمر أيضا شعبه، وأيضا المدينة تزدهر بعقل ولاتها. الوالي العاقل ينمي المدينة بتاعته. تقولي الحمد لله لنا حاكم شعب، ولنا رئيس مدينة، ولنا ملك، ولا أنا والي لمدينة. أقول لك كلنا بلا استثناء، حتى الطفل الصغير، حتى أقول لك دي مملكة الأطفال. وأحياناً لما تمر كده على أوضة الطفل وبيلعب في الحاجات اللي بيلعب فيها، يقول لك سيبه في المملكة بتاعته، لأن الله أقامنا ملوكاً وكهنة لله أبيه، زي ما بيقول يوحنا الحبيب. فإذا تقدست أنا بيتقدس أيضاً العاملين معايا. ربما يقصد أيضا لما بيتقدس الفكر مع القلب تتقدس الأعضاء وتتقدس المشاعر وتتقدس كل الطاقات بتاعتي. ولما بيتقدس أيضا رب الأسرة بيتقدس اللي حواليه. كنت مع عائلة قريب، وبعدين بقول لهم على شبانهم، يعني دول أحسن منكم، بقولها بصدق يعني مش مجاملة. فالأب يعني بفرح قال أنا سعيد كده وبصدق كده، هم فعلا أحسن مننا. لما بنتقدس زي القديسة مونيكا، حتى وإن تاه ابنها لسنين، لكن لازم ربنا يفرح قلبها قبل ما تمشي. فياريت لما يبقى في ضعف في الأسرة ما نلومش الطرف الثاني أو الأطراف الأخرى، لكن ألوم نفسي لو أنا تقدست حتما الباقي يتقدس. ولذلك علاج مشاكلنا الأسرية في الواقع هو التقديس،
يعني

ممكن في مشكلة معينة، اللي يحل هذه المشكلة أن أنا أركع وأصلي وأكون مقدساً لربنا، وحتماً روح ربنا هيشتغل في الأعضاء اللي معايا. ده الجزء الأولاني، الثلاث آيات الأولى نقدر نسميهم الحاجة إلى المدبر أو القائد الحكيم، ودور هذا الحكيم أو المدبر في حياة الآخرين. القسم الثاني نقدر نقول الآيات 4 و5 أو الآيتين 4 و5 يتكلم. طيب أنا أحيانا أقول أنا بطبيعتي ما عنديش حكمة، متهور، أو أنا مش بعرف أدبر أموري، فمن فين أقدر أتمتع بالحكمة ومن فين أتمتع بالقدرة على التدبير؟ فبيعالج النقطة دي ابن سيراخ، يقول إيه؟ ملك الأرض في يد الرب، يعني كل الممالك الموجودة على الأرض دي في يد ربنا مش في يد إنسان، فهو يقيم عليها في الوقت المناسب من به نفعها. أحيانا نقول يا ترى مين يستلم المجتمع الفلاني؟ مين يمسك الكنيسة الفلانية؟ مين يمسك المجموعة الفلانية؟ لازم نعرف إن ملك الأرض في يد الرب. لما تيجي تختار كاهن، قبل ما نختار بحسب المنظر لازم الأول نختار حسب فكر ربنا، بالانسحاق أمامه، تقديم إرادة ربنا قبل إرادتنا. صموئيل النبي عجب منظر أولاد يسى، لكن اللي عجب ربنا آخر واحد الصغير الصبي اللي يكاد يكون مرزول، حتى ما جابهوش قدامه، قالوا في حتة تعيل بيرعى الغنم برة أهتوه. فالإنسان ينظر بالعينين لكن الله ينظر إلى القلب. فلما نلاقي حاجة متلخبطة في أي قيادة من القيادات، سواء في المجتمع أو في الكنيسة أو في البيت، ملهاش حل غير ملك الأرض في يد الرب. قالوا دي ده شغلك، وانت تختار المناسب وفي الوقت المناسب تبعت الشخص المناسب. نجاح الرجل في يد الرب وعلى وجه الكاتب يجعل مجده. نجاح الرجل في يد الرب، يعني حتى لو القائد جه وملخبط مش هقول لربنا شيله هات غيره، لكن ممكن يغير قلب هذا القائد. حتى لو أنا مش قادر أقود بيتي أو أقود حياتي أو أقود مشاعري، هجيب من بدالي؟ فيش غير أن روح الله يعمل فيا فتتقدس حياتي وترتفع أعماقي لفوق، وأقول نجاح الرب في يد الرب، نجاح الرجل في يد الرب. حتى الثانية جميلة، وعلى وجه الكاتب يجعل مجده. إيه يعني على وجه الكاتب يجعل مجده؟ الكاتب في العهد القديم أو عند اليهود القدامى اللي هم كان بنسميهم في الكتاب المقدس العهد الجديد إيه؟ يقول لك الكتبة والفريسيون والصدوقيين والغير. فكان في فئة مثقفة يعتبر يعني أكثر مجموعة مثقفة هي فئة الكتبة ومعهم الفريسيين، بس دول ليهم فكر ودول ليهم فكر. فكان الكتبة دول هم المسؤولين عن دراسة الكتاب المقدس العهد القديم وعن نسخه، لأن ما يتبنوش حد ينسخه غيرهم، وعن أيضا تفسيره وعن التعليم في وسط الشعب. ولذلك كان الكتبة ليهم دور كبير، وكان بعض الكهنة ينتسبوا إلى جماعة الكتبة، يعني يبقى كاهن وفي نفس الوقت كاتب. وأيضا بعض الصدوقيين كانوا يبقوا كتبة، بل وأيضا بعض العلمانيين العاديين أصحاب حرف أو غيره يبقوا كتبة، بس لازم ياخدوا كورس معين ويختبروا قبل ما يبقوا

كتب. من هؤلاء الكتبة المؤرخ المشهور اليهودي يوسفوس العصر السيد المسيح، وبدأ دراسته يتهيأ للعمل أو للخدمة ككاتب في سن 14 سنة. وأيضا المعلم المشهور جدا كان عند اليهود وهو هليل كان كاتبا. فالكاتب المقدس لربنا وفي روح القيادة ومهتم بكلمة الله ومشغول بيها وله روح التعليم وسط الناس يقول إيه؟ وعلى وجه الكاتب يجعل مجده. أحبائي، إذا حبينا نكون حاملين بهاء مجد ربنا، كتاب المقدس. كل ما بتقعد مع الكتاب ويعمل روح الله فيك ويفتح الله عن بصيرتك وتكتشف سر حب الله الفائق ليك ولإخواتك، كل ما يسكب مجده عليك فتصير مثل موسى، كان وجهه أيضا كان مملوء بهاء أو كان يلمع زي ما بيقول الكتاب المقدس. إذن طريق الحكمة هو الرب، ووسيلة الحكمة هو كلمة الرب. إيه اللي ضد الحكمة؟ أو إيه اللي يفقدني روح الحكمة السليم؟ الغطرسة أو الكبرياء. الإنسان المتغطرس يصير زي ما هنشوف هنا مستودع أو مخزن للشر. فبيكلمنا من الآية 6 لغاية الآية 18، 13 آية دول كلهم عن الغطرسة، كيف تحرم الإنسان من روح الحكمة ومخافة الرب. الهي القطعة دي 13 آية تقترب تماما من صلاة حنة لما صلت في الهيكل قدام علي الكاهن، صموئيل الأول الأصحاح الثاني من الآية 1-10. لا تحنق على جارك لأي ضرر كان، ولا تمارس شيئا من أعمال الإهانة. لما يبقى لك جار وجارك عمل فيك مقلب أو استخف بيك، الحقيقة ميزة ابن سيراخ عملي جدا. يعني أتذكر المرة اللي فاتت واحد بيكلمني بيقول لي اللي أنا بعجبني في ابن سيراخ إنه بيتكلم عن واقع بنعيشه. أحيانا الجار اللي جنبك يرزع الباب في وشك أو يستخف بيك أو يقول كلمة بايخة، فبيقول لك لا تحنق على جارك، تشيلش حاجة على الجار مهما كان، ومهما كانت ديانته، ومهما كانت ظروفه أو تفكيره. لا تحنق على جارك لأي ضرر كان، ولا تمارس شيئا من أعمال الإهانة. يعني مش هو رزع الباب المرة الجاية وانت داخل وشايفه ماشي ترزع الباب في وشه، أو هو ما صبحش بقى انت تاني مرة ما تصبحش، أو دخلت الشغل ولقيت اللي في المكتب جنبك ما بيديكش اعتبار. خليك إنسان رقيق لطيف حامل المسيح في داخلك. فالحنق أو الحقد أو الكراهية أو البغضة، كل ده من ثمار التواضع، من ثمار الكبرياء. الإنسان المتضع يشفق على الجميع حتى الذين يهينونه. إيه يعني؟ ما يغلط. ايه الخساره اللي تحصل لو واحد غلط في حقي وانا اديت له حب؟ التجبر ممقوت عند الرب والناس، والظلم عند كليهما امر فاضح. انسان المتجبر، انسان العنيف اللي ما فيهوش رحمه وما فيهوش حنو، بيقول لك ده ممقوت من ربنا لانه كلي الرحمه، ومن الناس لأن الناس لا يطيقوه. والظلم عند كليهما أمر فاضح، يعني حاجة فاضحة ما يحبش الواحد يتكلم عنها ولا يسمع عنها. يقولوا عن القديس

باخوميوس، ان مره لي حد غضوب وبعدين قعد كده اكلمهم عن الغضب، فقال ايه؟ قال: من يعلم غضوبا ويصير وديعا يكون كمن اخرج شيطانا. يعني لو واحد فيه شيطان وطلعت الشيطان منه تفتكر انك عملت عمل عظيم. العمل العظيم انك تلاقي انسان غضبان وتقول له ايه؟ وتخليه يبطل الغضب ويبقى فيه روح الوداع. ينتقل الملك من أمة إلى أمة بالظلم والعنف والمال. آدي اللي بيخلي الغطرسة. الواحد عايز ياخد مركز كبير فيستخدم الظلم، يستخدم العنف، يرشي، يضحك على الناس بالفلوس. ينتقل الملك من أمة إلى أمة، ما تطلبش الكرامة ولا المجد ولا العزة ولا السلطان بالظلم أو العنف أو المال. كلمة اللي بعدها جميلة، الآية 9: لماذا يتكبر من هو تراب ورماد وقد أنتنت أحشاؤه مدة حياته؟ يعني أحيانا الواحد يحس إن قرفان من جسمه، وأحيانا يبقى قرفان من أحشائه. الواحد لو عرف جوه بطنه فيه إيه يعرف من نفسه. فبيقول لك: لماذا يتكبر من هو تراب ورماد وقد أنتنت أحشاؤه مدة حياته؟ العجيب كل ما الإنسان يعرف من نفسه يعوض العملية دي أو يعالج الحكاية دي بإيه؟ بالمنظر الخارجي، اللبس الشيك، وإذا كان أي نوع من أنواع المكياج بصورة أو بأخرى علشان يغطي على الايه؟ على تعبه من جسده. يقول القديس أوغسطينوس ان العجيب في الانسان ان وهو ينبز احشاؤه النتنه، تطلع احيانا رائحه لا تطاق من داخله، فان رد الفعل ليس الانسحاق ولا الاتضاع بل يغطي على هذا بالكبرياء. إذا كان الإنسان يلفظ اللي جواه فليه بيتكبر على أخيه؟ المرض الطويل يحير الطبيب وملك اليوم غدا يموت. إذا كان الواحد فاكر نفسه في مركز كبير، وإذا كان الإنسان فاكر نفسه يعني واخد سلطان، فليعلم أن هذا السلطان حيضيع غدا. طب والعلاج ايه؟ العلاج ان الانسان يشعر ان الكبرياء مرض، مرض، ولا يستطيع احد ان يعالج هذا المرض الا المسيح نفسه طبيب النفوس والاجساد. تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب. يا رب انا مش قادر، طب اثبت فيا وانت تدوق الاتضاع والانسحاق. المرض الطويل يحير الطبيب وملك اليوم غدا يموت. في قصة لطيفة يذكرها ماري أو الأب إسحاق الدمشقي، يقول إيه؟ يقول: كان في جزيرة من الجزائر كان عندهم هواية غريبة، يقيموا ملك. يقولوا له: بس اللي يحب يبقى ملك هنقبله، بس بشرط بعد سنة نربطه ونرميه في مكان قفر لا في أكل ولا في شرب وفي الجبل ما حدش هيسأل فيه. فاللي يحب يبقى ملك يتفضل. فكان الكل بيخاف لأن نهايته يقعد سنة في عز وبعدها أترمي في الصحراء وملك اليوم غدا إيه يموت. ففي واحد قال: أنا مستعد أبقى ملك، فأقاموه ملك. فلما أقيم ملك من أول يوم بدأ يهتم بزراعة هذه المنطقة، وبدأ يحط فيها جناين، وبدأ يبني فيها بيوت،
بدأ يحط حيوانات أنيسة وزين المكان لدرجة أصبح الكثيرون يشتهون أن يذهبوا إلى المنطقة، وبيقول إمتى تخلص السنة واروح أعيش في العز اللي أنا عملته. أحنا زي الملك ده بنعيش نفتكر نفسنا ملوك وأصحاب سلاطين، ونتقص نبقى قساة وفينا عنف ونتجبر على الآخرين، وهي يا عالم سنة اتنين دقيقة ثانية تبص تلاقي ايه؟ تلاقي الإنسان يقول اليوم ملك وغدا يموت، ويفسرها بأكتر من كده في الآية اللي بعدها، حين يموت الإنسان يرث الدبيب والوحوش والدود. حط كده في القبر يبقى اللي حواليه ايه؟ الورثة اللي خدها من العالم شوية الدبيب أو الزحفات والوحوش والدود. أحبائي، ربنا ادانا الفرصة نعيش هنا في العالم علشان ننشغل بالسماء ونوضب المكان الموجود فوق. كل ما نرفع عينينا لربنا ونقول له احنا جايين لك يا رب وضب لنا مكان حلو، انت وعدت انا ماضي لأعد لكم مكانا، ايامي قليله وقصيره. ومش هيفرق ملك دوله او فراش او عبد من العبيد او طفل صغير او شيخ، الكل حيتساوى امام الله. فياريت نستعد لملاقات رب المجد على السحاب والدخول معه في الأمجاد الأبدية. أول كبرياء الإنسان ارتداده عن الرب يبتعد قلبه عن صانعه. أحيانا الواحد يقول لك المركز هو اللي خلاه متكبر، كتر الفلوس خلته متكبر، شكله أو جماله أو قوته الصحية ادته خليته متكبر، دراساته وشهاداته ادته يكون متكبر، مواهبه الطبيعية تخليه متكبر. الكبرياء مصدره شيء واحد، كل الحاجات دي حاجات جانبية، لكن الضربة القاضية اللي تدفع للكبرياء هي أن يعطي الإنسان ظهره لله. أول كبرياء الإنسان ارتداده عن الرب. على رأي القديس أوغسطينوس بيقارن بين الشيطان والإنسان، بيقول إن الشيطان صحيح أعطى ظهر ربنا، طبعا ما فيش ما يبرره، كان نجم أو كوكب الصبح، وكان من أحد الطغمات الكبرى، وكان صاحب سلطان في السماء، ولكن انحدر إلى الهاوية. بيعتب القديس أوغسطينوس علينا، بيقول إذا كان الشيطان انحدر إلى هذا بواسطة الكبرياء، لكن ما نساش أنه لم يكن ترابا ولا رمادا. طبعا مش بيبرر، لكن يعني كان في عامل ممكن يخليه ايه؟ يخليها يفكر انا ابقى مثل الله، لكن انا التراب والرماد اللي نهايتي اورث الدبيب والوحوش والدود، على ايه بتكبر؟ صحيح هنتكبر على ايه؟ كل اللي في ايدينا هنسيبه، سواء امور ماديه او نفسيه او دراسيه او معرفه، كله هينتهي. فالايام اللي انا اقضيها اعملها لبنيان الاخرين واعد لي مكان فوق. مش معنى كده اعيش مستهتر او شعوري بالابديه يخليني اهمل هنا، لا بالعكس، ده يخليني كل دقيقه من عمري ليها ثمن، سواء في حياه الاخرين او في حياتي. يقول القديس يوحنا ذهبي الفم: لو لم يصب الشيطان بهذا المرض، أي الكبرياء أو العجرفة، لما انحدر وصار شيطانا، إذ لم يكن قبلا شيطانا. هذا ما طرحه من هذه الثقة،
هذا دفع به إلى حفرة النار، هذا هو سبب كل ويلاته. ويقول القديس أغسطينوس: ليس شيء أخطر من الارتداد عن الله الذي هو بدء كبرياء الإنسان. لأن أول الكبرياء هو الخطية، ومن تمسك بها فاض رجاسات، ولذلك أنزل الرب بالمتكبرين بلايا غريبة ودمرهم تماما. أول الكبرياء هو الخطية. أول إيه الخطية؟ نقول يا رب مش عايزك، مش عايز وصيتك، أعمل اللي في مزاجي، بتحرمني ليه من ملذاتي الخاصة أو رغباتي الخاصة؟ فأول حاجة في الكبرياء إن الواحد يخطأ، فمن خلال هذه الخطية يسقط في الكبرياء. كل خطية في الواقع، كل خطية في الواقع هي إيه؟ علتها الكبرياء. كل خطية علتها الكبرياء. لكن مش ضروري كل كبرياء، لكن مش ضروري، عايز أقول العكس، يعني الكبرياء هو ثمرة الخطية، لكن الإنسان لما يخطئ ممكن يخطئ ويسقط في الكبرياء، وممكن يخطئ ويسقط في الإيه؟ في حالة بنسميها صغر النفس أو تحطيم الذات. ففي ناس لما يخطئوا يسقطوا في الكبرياء، وفي ناس لما يسقطوا يسقطوا في اليأس والتحطيم. يقول القديس يوحنا ذهبي الفم: الكبرياء بدء الخطية، أي جذرها ومصدرها ووالدتها. قوض الرب، أو نزع يعني، أو أزال، قوض الرب عروش السلاطين وأجلس الودعاء مكانهم. ويقول في رسالة يعقوب: يقاوم الله المستكبرين. وفي الأمثال يقول: مكرهة الرب كل متشامخ القلب. فيش حاجة لا يطيقها ربنا قد الكبرياء. إذا حبيت تترمي في حضن ربنا يبقى بلاش الكبرياء. قلع الرب أصول الأمم وغرس المتواضعين مكانهم. في إحلال الإنسان المتضع، رفع الإيه؟ زي ما قالت ست العذراء، رفع المتضعين، أنزل الأعزاء عن الكراسي. قلب الرب بلدان الأمم وأبادها إلى أسس الأرض. ما تعتمدش على مركزك ولا على إمكانياتك ولا على قدراتك، ولا تعتبر نفسك أنك يعني أعظم من غيرك، لأن قلب الرب الأمم وأبادها إلى أسس الأرض، يعني جابها من رأسها لوطيها. زعزع بعضها وأباد سكانها وأزال من الأرض ذكرهم. فين زمان الدولة البابلية، وفين الدولة الأشورية، وفين الدولة المقدونية اللي هي اليونانية، وفين عصر الفراعنة، وفين اللي أقاموا أنفسهم أنصاف آلهة أو آلهة؟ راح زعزع بعضها وأباد سكانها وأزال من الأرض ذكرهم. تقول لي: طيب أعمل إيه في نفسي؟ يقول لك: لم تخلق الكبرياء للناس ولا حدة الغضب لمواليد النساء. ما تلومش طبيعتك، ما تقولش ربنا خلقني متكبر أو ربنا خلاني غضوب. لا، ربنا إدى ناس فيهم إنرجي قوية، وأحياناً يدي ناس الإنرجي ضعيفة. دول ليهم دور ودول ليهم دور. بطرس الرسول الانرجي بتاعته الطاقه قويه، كان ممكن يستخدمها في الغلط، ولكن يستخدمها ايضا في الكرازه والخدمه، وبقي رسول ناجح
بين الرسل. يوحنا البحر

رقيق ولطيف، ممكن يستخدم الرقة دي في الغلط وممكن يستخدم الرقة دي في الصح، وبيه يوحنا الحبيب. شخصية بطرس الرسول تختلف تماما عن يوحنا الحبيب. يا ترى مين أعظم؟ فيش أعظم، لا أقل ولا أكثر. ده استخدم مواهبه اللي ادهاله ربنا، وده استخدم مواهبه اللي ادهاله ربنا. الله لم يخلق الكبرياء للناس ولا حدة الغضب. حدش يقول العبارة اللي بنسمعها دايما حتى في الأطراف، يقول لك أصل يا ابونا أنا عصبي، أصل أنا بتنرفز بسرعة، أصل أنا مش بقدر أعمل كنترول على نفسي. الجزء الرابع من الآية 19 ل 25، ما هو مفهوم القيادة الحقيقي؟ إيه يعني القائد الحقيقي؟ ممكن طفل صغير ويبقى قائد ويكسب ناس كتير، وياما في أطفال كسبوا عائلاتهم، آبائهم وأحياناً أجدادهم وقرايبهم. إزاي يكون الإنسان قائد حي في عينين ربنا؟ أي نسل جدير بالإكرام؟ يرد نسل البشر. هو تفتكر إن واحد مخلوق عشان يبقى ملك، واحد مخلوق عشان يبقى عبد، واحد مخلوق عشان يبقى كذا؟ نسل البشر ربنا يدي للكل إنهم يكونوا إيه؟ موضع إكرام. أي نسل جدير بالإكرام؟ إذا كان البشرية خلقت لكي تكون مكرمة، قال بس في شرط، نبو خائفوا الرب. يقول أي نسل جدير بالإكرام خائف الرب. إنسان التقي اللي التقوى طلع من أعماق قلبه يخاف الله في كل شيء. أي نسل غير جدير بالإكرام؟ مين يستحق الهوان؟ نسل البشر. أي نسل غير جدير بالإكرام؟ المتعدون الوصايا. ربنا ادى لكل البشرية طريقين، إذا ترميت على حضنه وقبلت مخافة الرب، عطية الروح القدس فيك، تعيش بكرامة. إذا رفضت عمل الروح القدس وعشت في رافض الوصية وتتعدى عليها، تعيش في هوان. الله خلق الإنسان لأجل الكرامة، لكن تعدينا على الوصية جلب لينا الهوان. ممكن واحد يكون مركزه في الرئاسات فيقول إيه؟ يكرم الرئيس بين إخوته، خائف الرب في عينيه. فرق بين القائدين، قائد عرف بكل الطرق ياخد مركز رئاسة في أي مكان، في الكنيسة، برا الكنيسة، في المجتمع، لكن بكل الطرق حب فيها خداع وإلى آخره، فأخذ مركز كويس، فيكرم من الآخرين من أجل إيه؟ بين إخوته بسبب مركزه. إنسان تقي في مخافة ربنا، من أجل هذه المخافة يكرم هذا الإنسان في عينين مين؟ في عينيه، أي في عينين ربنا. فرق كبير بين القائد في عينين الناس وبين القائد في عينين ربنا، بين الإنسان اللي بيعتمد على الغش والخداع وبين الإنسان اللي فيه مخافة ربنا. الغني والوقور، وقور اللي هو إيمينينت، ودي بتستخدم حتى في الخارج، يقول لك يور إيمينينت أو هيز إيمينينت للبطران أو الأسقف أو غيره. يكرم الغني والوقور، والفقير مجدهم مخافة الرب. مجد الإنسان مش مركزه ولا لبسه ولا دراسته ولا شيء من هذه الأمور، لكن ممكن يكون غني وممكن يكون فقير، ممكن يكون ليه مركز كبير في المجتمع، ليه مركز كبير في الكنيسة، كل ده لا يزود ولا ينقص، لكن وقاره الحقيقي ومجده الحقيقي هو مخافة الرب. ليس من العدل أن يهان الفقير العاقل، ولا من اللائق أن يكرم الرجل الخاطي. أحيانا من أجل الخوف نكرم الإنسان، يقول لك خليه أبعد عن شره، أديله الكرامة وأهرب منه، مش صح. ولا تهين الفقير
وهو إنسان حكيم وعاقل. ليكن نظرتك للناس كنظرة الله نفسه، تحب الناس اللي فيهم مخافة الرب. الإنسان النبيل نوبلمان والقاضي والحاكم يكرمون. ما بننكرش إيه ضرورة أعطي الكرامة لمن لهم الكرامة. وليس أحد منهم أعظم من يخاف ممن يخاف الرب. لا تقول لي ده قاضي، ولا تقول لي ده حاكم، ولا تقول لي ده نوبلمان ولا غيره. كل دول ياخدوا كرامتهم في العالم، لكن مش هيساووا الكرامة أو العظمة التي للإنسان الذي يخاف الرب. الحتة الجميلة الآية 25: العبد الحكيم يخدمه الأحرار، والرجل العاقل لا يتذمر من ذلك. احنا عارفين ان في الكنيسة الأولى وجد شهداء عبيد، أو عبيد بقوا شهداء، ووجد عبيد أيضا صاروا أساقفة واحترمهم الأحرار. ونسمع في تاريخ الكنيسة عن بعض العبيد بسببهم قبل السادة الإيمان بالمسيح. فالعبد الحكيم يخدمه الأحرار لأنه يشوف ربنا جواه. أما الرجل العاقل فلا يتذمر، ما يقولش ده إنسان فقير، ليه مكرم. بعد ما اتكلم عن القيادة الحقيقية ومخافة ربنا، يكلمنا أيضا عن القيادة الحقيقية وروح الاتضاع. يعني في خوف قدام ربنا، وفي تواضع أمام الله والناس. عايز تبقى كبير خليك متواضع. أنزل الأعزاء عن الكراسي، الأولون يصيرون آخرين، والآخرين يصيرون أولون. لا تتباهى بحكمتك في القيام بعملك. تقولش أنا عملت الإيه الحاجة الجميلة دي. لا تتباهى بحكمتك في القيام بعملك. إيد ربنا هي اللي سندتك. وفي أحسن مني ومنك كتير، وكان ممكن يعملوا أحسن مننا، وربنا خدهم في سن صغير. ولا تتعاظم في وقت شدتك. ما تبقاش لما الشدة تتحل عليك تتعجرف كده تقول لا مش عايز حد يسندني، أنا أقدر أحلها بنفسي. هي حاجات لطيفة وهادية وعملية. فإن الذي يعمل وهو في بحبوحة خير من الذي يتمشى متعاظما وفيه حاجة إلى الخبز. هنا مبدأ جميل وحلو، وخدته الرهبنة المفروض يعني. فإن الذي يعمل وهو في بحبوحة، بحبوحة اللي يعيش يعني إنسان غني عنده إمكانيات كبيرة. في إنسان يبقى عنده إمكانيات ضخمة لكن يقول لك ما أقدرش أعيش من غير عمل، لأن الله خلق آدم في الجنة لكي يعمل، والملائكة أيضا في السماء بتعمل لكن مش بتتعب، والآب أيضا يعمل. ويقول السيد المسيح أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل. أحنا الخطأ بتاعنا ربطنا العمل بالتعب. يقول لك أنا تعبت كتير لأني بشتغل لي 10 ساعات. الحقيقة اللي بيتعب مش كتر الساعات، بقدر اللي بيتعب النفس اللي مش مستريح. أذكر أحد الأشخاص سمعت يعني عنه، مرة سأل إخصائي القلب في إنجلترا فقال له إيه حدود العمل بتاعتي بالنسبة لقلبي. فرد عليه رد لطيف، قال له طول ما أنت بتحب العمل اشتغل وما تخافش، لكن لو في عمل ما بتحبهوش أي شغل هتعمله يتعب قلبك. عشان كده ما واحد بيحب الشغل بتاعه ما يقولهوش هارت أتاك، لكن بيجينا أمراض مش من كتر الشغل لكن من عدم قبولنا للعمل. اشتغل وانت فرحان، واعتبر أمانتك في العمل ان دي رسالة من ربنا. أي كان العمل، سواء العمل ليك لولادك في الكنيسة بره الكنيسة، لكن حط الحتة دي
فإن الذي يعمل وهو في بحبوحة خير من الذي يتمشى متعظما. زمان يمكن ما أعرفش هنا، لكن أذكر وأنا في الصعيد وأنا صغير كان الناس يقول لك فلان بيه، فلان بيه ده يعني ما يشتغلش، وارث ورثة كذا 100 فدان مثلا 300 400 فدان، يقول لك عندي اللي يكفيني ويكفي ولادي ويكفي كمان أحفادي. فتلاقيه طول النهار قاعد على القهوة، ظهره بالليل لما يسألوا على فلان يقولوا هتلاقيه على القهوة الفلانية. هو ده اللي بيتكلم عنهم، يقول خير من الذي يتمشى متعاظما مفتخرا وفي حاجة إلى الخبز، خبز الحياة المسيح نفسه. نفسي مرة كده نتكلم عن تقديس العمل. بزعل قوي لما حد خريج جامعة وبعدين يجي له أي عمل يقول لك لا لا لا ده ما يناسبنيش. اشتغل، اشتغل أي عمل بسيط، وانت لما هتشتغل هتلاقي ربنا هيفتحها قدامك وتوصل لأكثر مما تطلب. حتى بره لما واحد يقول لك، لما انت بتقدم السي في بتاعتك لما يلاقي ان ليك 2 3 سنين ما بتشتغلش يقول لك ده مش بتاع شغل. لكن لو بتشتغل حتى ولو مش في المهنة بتاعتك يقول لك ده بتاع شغل. ومن الحاجات اللي كنت شاخد لبالي فيها، بتذكر مرة واحد جاي بيعترف فجات له شغلة بمرتب أعلى وفي نفس العمل يعني، قلت له طب هتاخد الحاجة الأعلى؟ قال لي لا. قلت له ليه؟ قال لي شوف، صحيح أنا هاخد مرتب أعلى، لكن لما هاجي بعد كده ألاقي شغلة كويسة تستحق اللي أنا عيني عليها وأحط في السي في إن أنا اشتغلت 3 سنين في الشركة دي و2 سنين في الشركة دي و3 سنين في الشركة دي و4 سنين في الشركة دي، أقول لك ده إنسان مش مستقر ما ينفعش معانا. لكن لما بيحس إن أنا لما باخد شغل باخد شغل، لما غيرت الشغل إلى مكان آخر مش عشان الفلوس، غيرت يحترمني الشخص لأنه هيسألني ليه سبت الشركة دي، أو لقيت خبرة جديدة أو عمل يتناسب معي. لكن لو لأن المرتب زايد يقول لك ده ما ينفعش معي، لما يلاقي حد هديله مرتب أكتر هيسيبنا ويمشي. فنفسنا مرة نتكلم عن نظرتنا المقدسة للعمل. يا بني مجد نفسك بالاتضاع أو بالتواضع واعطها من الكرامة ما تستحق. هتادي صعبة قوي، الخط الفاصل بين الاثنين. يا بني مجد نفسك بالتواضع، ازاي امجد نفسي واكون متواضع وازاي اعطيها من الكرامة ما تستحق. الخطورة مش بعرف ازاي اعيش كشخصية متزنة، في روح الاتضاع لكن ما فيهاش صغر نفس، ودي اللي بيقع فيها ناس كتير حتى احيانا اصحاب المراكز الكبيره، يقول لك ما تبصش ليا ان انا مركز كبير. مره واحد في الخارج وناجح، ناجح كاستاذ في الجامعه وناجح في تربيته لاولاده وبيخدم في مدارس الاحد في الكنيسه وايضا محبوب من الطلبه ومحبوب حتى من الاساتذه هناك، فبيقول لي أنا تعبان. بقول له مالك؟ قال لي شاعر إن أنا إنسان فاشل، أنا صعقت. قلت له فاشل في إيه؟ قال لي شوف أنا ناجح في كذا وناجح في كذا وناجح في كذا، لكن جوايا حاسس إن إنسان بلا قيمة وملياش دور في المجتمع، وإذا كان في نجاح أو نجاح شكلي أو ده اسمه اليأس أو أيضاً صغر النفس أو حالة الإحباط. ولاد ربنا دايماً لهم عمل ويعتزوا بهذا العمل حتى ولو كان راهب، يعني ممكن ما يكونش بيشتغل عمل بفلوس، لكن ممكن مش بيشتغل في الدير عمل يدوي، لكن يعتز بالعمل بتاعه. أنا إنسان الله في المغارة بتاعتي أصلي من أجل العالم كله، ما أقولش ده أنا متكبر أن أطلع مين، أنا في التراب، لكن إلهي الساكن فيا يعطيني أن أصلي من أجل أبونا البطرك ومن أجل الأسقفة ومن أجل الكهنة ومن أجل الخدام ومن أجل الشعب ومن أجل الأطفال ومن أجل اجتماعات الشبان ومن أجل مدارس الأحد، وبصلي من أجل المؤمنين ومن أجل غير المؤمنين. ويعتز أنه هو سفير المسيح، له عمل أعظم من أعمال أخرى كثيرة.
يا بني مجد نفسك بالتواضع واعطيها من الكرامة ما تستحق. خليك دايما تعرف ازاي يعني بروح الاتضاع ولكن شبعان جوه وغني وشاكر ربنا على اللي ادهولك ربنا. من الذي ينصف من أخطأ إلى نفسه؟ الإنسان اللي يهين نفسه مين هيعلمه؟

فرق بين الفقير اللي يكرمه العالم من أجل الحكمة والمعرفة والتعقل، وبين الغني اللي يكرم من أجل الثروة اللي عنده. من أكرم وهو في الفقر كيف يكون وهو في الغنى؟ إذا كان الواحد هو فقير يكرم، ومن لما يغتني بإيه؟ وإذا كان وهو غني مهان، ومن لما يفتقر بإيه؟ إذن الكرامة ليست بالغنى ولا الفقر، ولكن بالأعماق الجوانية. ربنا يدينا كلنا روح القيادة الحقيقية، روح الحكمة والاتضاع، لكي نعيش مقدسين لربنا. نفسي كل العالم يبقى عالم قادة وليس أتباع، ويبقى الأعماق من الداخل فرحانة ومتهللة بعمل الله فيها. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: وتتعاقب الأجيال وتمر القرون عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، واختلفت التحديات التي واجهتها الكنيسة باختلاف الزمان.
1: وكما تميزت القرون الأربعة الأولى بأبطال الإيمان وأبطال الرهبنة والشهداء، هكذا أيضا قرننا العشرين امتلأ بأبطال الإيمان.
0: الأنبا أبرقام حبيب الفقراء وراعي الأيتام،
1: البابا كيرلس رجل الصلاة والمعجزات والشفافية الروحية،
0: أبونا بيشوي كامل الإنجيل المعاش والخدمة الباذلة رغم الألم،
1: أبونا ميخائيل إبراهيم البساطة والخدمة الروحانية والتواضع،
0: أبونا أندراوس الصموئيلي النسك والوداعة والبصيرة الروحية،
1: الأرشدياكون حبيب جرجس الإيجابية في الخدمة فكان نورا في جيله.
0: نسألك يا سيدنا اجعلنا مستحقين نصيبهم وميراثهم، ونعم علينا كل حين أن نسلك خلف أثارهم ونكون متشبهين بجهادهم. احرس قطيعك واجعل هذه الكرمة تكثر، هذه التي غرستها يمينك.

0: ولكن كيف يهدأ الشيطان وهو يرى كنيستنا القبطية تزدهر وتنمو؟ وعز عليه أن ينتشر الإيمان في ربوع مصر، فقام يهيج النفوس الضعيفة ويشن حربا على الكنيسة من خلال البدع والهرطقات.
1: فها هو أريوس يظهر ببدعة أن لاهوت الإبن غير مساوٍ للاهوت الآب، وانتشرت الأريوسية حتى جاء وقت كان يمكن أن يصير العالم كله أريوسيا.
0: ويقف البابا العظيم الأنبا أثناسيوس الرسول ليقاوم أريوس، كان العالم كله ضده وكان هو ضد العالم.
1: فسلاما وحبا في كل أوان لمن دعوه الرسول لروح أثناسيوس لحال

0: تعد كنيستنا القبطية من أقدم كنائس العالم، وهناك العديد من الميزات التي تميزها، وهناك أيضا العديد من التحديات التي واجهتها.
1: وفي ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر، وعمود للرب عند تخومها، فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم.
0: إن كنيستنا هي الكنيسة الوحيدة التي تنبأ أشعياء في العهد القديم عن وجود مذبح بها، ليس مذبح وثني لأنه للرب، وليس يهودي لأنه في مصر وليس في أورشليم.
1: وحي من جهة مصر، وذا رب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها.
0: وها هي نبوءة أخرى عن مجيء المسيح إلى أرض مصر، فهي البلد الوحيدة التي زارها مع العذراء مريم.
1: مبارك شعبي مصر.

0: وبدأت المسيحية تنتشر في مصر. وكان أول تحدي يقابلها هو مدرسة الإسكندرية الوثنية، تلك المدرسة التي كانت تمتلئ بكبار الفلاسفة الوثنيين.
1: فأنشأ ماري ماركوس أول مدرسة لاهوتية في العالم، هي مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، لتقف أمام الوثنيين. هذه المدرسة التي خرجت العديد من رجال الإيمان، أمثال بنتينوس الفيلسوف، وأثيناغورس المدافع، وديديموس الضرير، وغيرهم الكثير.
0: لأنكم لستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم.
1: حقا، إن كنيستنا هي أصل التعليم اللاهوتي، فقد حفظت لنا الإيمان وكانت لنا الحصن الحصين.

سفر التثنين الأصحاح 25. إذا كانت خصومة بين أناس وتقدموا إلى القضاء ليقضي القضاة بينهم، فليبرروا البار ويحكموا على المذنب. فإن كان المذنب مستوجب الضرب يطرحه القاضي ويجلدونه أمامه على قدر ذنبه بالعدد 40 يجلده لا يزد، لألا إذا زاد في جلده على هذه ضربات كثيرة يحتقر أخوك في عينيك. لا تكم الثور في دراسه. إذا سكن إخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن، فلا تصر امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي. أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب أخي الزوج، والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت لئلا يمحى اسمه من إسرائيل. وإن لم يرضى الرجل أن يأخذ امرأة أخيه، تصعد امرأة أخيه إلى الباب إلى الشيوخ وتقول: قد أبى أخو زوجي أن يقيم لأخيه اسما في إسرائيل، لم يشأ أن يقوم لي بواجب أخي الزوج. فيدعوه شيوخ مدينته ويتكلمون معه، فإن أصر وقال: لا أرضى أن أتخذها، تتقدم امرأة أخيه إليه أمام أعين الشيوخ وتخلع نعله من رجله وتبصق في وجهه وتصرح وتقول: هكذا يفعل بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه. فيدعى اسمه في إسرائيل بيت مخلوع النعل. إذا تخاصم رجلان بعضهما بعضا، رجل وأخوه، وتقدمت امرأة أحدهما لكي تخلص رجلها من يد ضاربه، ومدت يدها وأمسكت بعورته، فاقطع يدها ولا تشفق عينه. لا يكن لك في كيسك أوزان مختلفة كبيرة وصغيرة. لا يكن لك في بيتك مكاييل مختلفة كبيرة وصغيرة. وزن صحيح وحق يكون لك، ومكيال صحيح وحق يكون لك، لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل غشا، مكروه لدى الرب إلهك. اذكر ما فعله بك عماليق في الطريق عند خروجك من مصر. كيف لاقاك في الطريق وقطع من مؤخرك كل المستضعفين وراءك، وأنت كليل ومتعب ولم يخف الله؟ فمتى أراحك الرب إلهك من جميع أعدائك حولك؟ في الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا لكي تمتلكها، تمحو ذكر عماليق من تحت السماء لا تنسى. الأصحاح 26. ومتى أتيت إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا وامتلكتها وسكنت فيها، فتأخذ من أول كل ثمر الأرض الذي تحصل من أرضك التي يعطيك الرب إلهك، وتضعه في سلة، وتذهب إلى المكان الذي يختاره الرب إلهك ليحل اسمه فيه، وتأتي إلى الكاهن الذي يكون في تلك الأيام وتقول له: أعترف اليوم للرب إلهك أني قد دخلت الأرض التي حلف الرب لآبائنا أن يعطينا إياها. فيأخذ الكاهن السلة من يدك ويضعها أمام مذبح الرب إلهك، ثم تصرح وتقول أمام الرب إلهك: آراميا تائها كان أبي، فانحدر إلى مصر وتغرب هناك في نفر قليل، فصار هناك أمة كبيرة وعظيمة وكثيرة. فأساء إلينا المصريون
وثقلوا علينا وجعلوا علينا عبودية قاسية. فلما صرخنا الى الرب اله ابائنا سمع الرب صوتنا ورأى مشقتنا وتعبنا وضيقنا، فاخرجنا الرب من مصر بيد شديدة وذراع رفيعة ومخاوف عظيمة وآيات وعجائب، وأدخلنا هذا المكان وأعطانا هذه الأرض أرضا تفيض لبنا وعسلا. فالآن ها أنا ذا قد أتيت بأول ثمر الأرض التي أعطيتني يا رب، ثم تضعه أمام الرب إلهك وتسجد أمام الرب إلهك وتفرح بجميع الخير الذي أعطاه الرب إلهك لك ولبيتك أنت واللاوي والغريب الذي في وسطك. متى فرغت من تعشير كل عشور محصولك في السنة الثالثة سنة العشور، وأعطيت اللاوي والغريب واليتيم والأرملة فأكلوا في أبوابك وشبعوا، تقول أمام الرب إلهك: قد نزعت المقدس من البيت وأيضا أعطيته للاوي والغريب واليتيم والأرملة حسب كل وصيتك التي أوصيتني بها، لم أتجاوز وصاياك ولا نسيتها، لم آكل منه في حزني ولا أخذت منه

في نجاسة، ولا أعطيت منه لأجل ميت، بل سمعت لصوت الرب إلهي وعملت حسب كل ما أوصيتني. اطلع من مسكن قدسك من السماء وبارك شعبك إسرائيل والأرض التي أعطيتنا كما حلفت لآبائنا، أرضا تفيض لبنا وعسلا. هذا اليوم قد أمرك الرب إلهك أن تعمل بهذه الفرائض والأحكام، فاحفظ واعمل بها من كل قلبك ومن كل نفسك. قد وعدت الرب اليوم أن يكون لك إلها وأن تسلك في طرقه وتحفظ فرائضه ووصاياه وأحكامه وتسمع لصوته. وواعدك الرب اليوم أن تكون له شعبا خاصا كما قال لك، وتحفظ جميع وصاياه، وأن يجعلك مستعليا على جميع القبائل التي عملها في الثناء والاسم والبهاء، وأن تكون شعبا مقدسا للرب إلهك كما قال. أصحاح 27. وأوصى موسى وشيوخ إسرائيل الشعب قائلا: احفظوا جميع الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم، فيوم تعبرون الأردن إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك، تقيم لنفسك حجارة كبيرة وتشيدها بالشيد، وتكتب عليها جميع كلمات هذا الناموس حين تعبر لكي تدخل الأرض التي يعطيك الرب إلهك، أرضا تفيض لبنا وعسلا كما قال لك الرب إله آبائك. حين تعبرون الأردن تقيمون هذه الحجارة التي أنا أوصيكم بها اليوم في جبل عيبال، وتكلسها بالكلس، وتبني هناك مذبحا للرب إلهك، مذبحا من حجارة لا ترفع عليها حديدا، من حجارة صحيحة تبني مذبح الرب إلهك، وتصعد عليه محرقات للرب إلهك، وتذبح ذبائح سلامة، وتأكل هناك وتفرح أمام الرب إلهك، وتكتب على الحجارة جميع كلمات هذا الناموس نقشا جيدا. ثم كلم موسى والكهنة اللاويون جميع إسرائيل قائلين: انصت واسمع يا إسرائيل، اليوم صرت شعبا للرب إلهك، فاسمع لصوت الرب إلهك واعمل بوصاياه وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم. وأوصى موسى الشعب في ذلك اليوم قائلا: هؤلاء يقفون على جبل جريذيم لكي يباركوا الشعب حين تعبرون الأردن: شمعون ولاوي، ويهوذا ويساكر، ويوسف وبنيامين. وهؤلاء يقفون على جبل عيبال للعنة: رأوبين وجاد وآشير وزبولون ودان ونفتالي. فيصرح اللاويون ويقولون لجميع قوم إسرائيل بصوت عال: ملعون الإنسان الذي يصنع تمثالا منحوتا أو مسبوكا ركسا لدى الرب، عمل يدي نحات ويضعه في الخفاء. ويجيب جميع الشعب ويقولون آمين. ملعون من يستخف بأبيه أو أمه، ويقول جميع الشعب آمين. ملعون من ينقل تخم صاحبه، ويقول جميع الشعب آمين. ملعون من يضل الأعمى عن الطريق، ويقول جميع الشعب آمين. ملعون من يعوج حق الغريب واليتيم والأرملة، ويقول جميع الشعب آمين. ملعون من يضطجع مع امرأة أبيه لأنه يكشف ذيل أبيه، ويقول جميع الشعب آمين.
ملعون من يضطجع مع بهيمة ما، ويقول جميع الشعب آمين. ملعون من يضطجع مع أخته بنت أبيه أو بنت أمه، ويقول جميع الشعب آمين. ملعون من يضطجع مع حماته، ويقول جميع الشعب آمين. ملعون من يقتل قريبه في الخفاء، ويقول جميع الشعب آمين. ملعون من يأخذ رشوة لكي يقتل نفس دم بريء، ويقول جميع الشعب آمين. ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل بها، ويقول جميع الشعب

0: وزادت بركة الرب الإله في الكنيسة القبطية، فأصبحت منارة للإيمان تشع وتجذب القلوب لها.
1: خرجت منها قلوب لتعلن عن اشتياقها للعريس السماوي، مفضلة التوحد عن أفراح العالم الزائلة.
0: فها هو الشاب القادم من صعيد مصر، سلك طريقا لم يسلكه أحد من قبل، ووضع الأساس الذي بني عليه الرهبنة في العالم كله، إنه القديس العظيم الأنبا أنطونيوس أب كل الرهبان.
1: وامتلأت برية مصر بألاف الرهبان، وأتى السواح من كل أنحاء العالم ليسمعوا كلمة منفعة، وعن طريقهم انتشرت الرهبنة في كل أرجاء الدنيا.
0: إذا أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع كل أملاكك وأعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعالى اتبعني.

0: وعاد الشيطان يحاول تفتيت جسد الكنيسة القبطية، فضرب المؤمنين بكل عثرات الاضطهاد، فهيج عليها الحكام مدعيا أن المسيحيين هم سبب اللعنة والكوارث.
1: وعاشت الكنيسة أياما عصيبة بذلت فيها دماء أبنائها الشهداء الذين صاروا إلى الموت بكل فرح وسرور، مفضلين الموت مع المسيح كربح عن الحياة في إنكاره.
0: هذه الدماء التي حفظت لنا الكنيسة حتى اليوم، دماء شهداء إسن وأخميم الذين وجهوا للعالم رسالة أن من يعيش في الرب يكون قادرا على أن يدوس على العالم ويقف على قمته بقوة المسيح.
1: فكما تشبهوا بك أنت يا رئيس الحياة، هكذا نحن أيضا اجعلنا مستحقين أن نكون متشبهين بهم في العمل والإيمان، ممجدين اسمك القدوس ومفتخرين بصليبك كل حين.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني

هجد خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك من أفكون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب ما سرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شوي سنينان بشوي سنينان الليل ويا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما سواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك، أقدمها للمسيح.

قالوا له: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهادنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين. نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالم والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء وقرع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى

سائح قديس. قال أحد الصيادين المسيحيين: عندما كنت أتصيد سمكا بسفينتي وكنت قريبا من شاطئ ليبيا، توغلت داخل الصحراء وكانت قاحلة جدا حتى أني لم أجد ماء بها. وبينما أبحث عن الماء في تلك الصحراء وجدت بعض النباتات الخضراء ويوجد وسطها إنسانا، فسألت: من أنت؟ فقال: أنا كنت بحارا في سفينة فانكسرت بي في البحر، ونجوت على قطعة خشب إلى البر، حيث أتيت بعد ذلك إلى هذا المكان ووجدت هذه النباتات البرية وبجوارها ينبوع الماء هذا. فقلت: لماذا أرجع إلى العالم ثانية والرب قد أنقذني من الموت في البحر وشاء حياتي مرة أخرى؟ فالآن الأفضل لي أن أعيش بقية أيام حياتي في هذا المكان وأترك العالم الفاني، وذلك لمحبة الرب يسوع المسيح الفائقة الإدراك. فوجدت كهفا تأوى إليه بعض الوحوش، فدخلت إليه وعشت مع هذه الوحوش التي تآنست بي، إذ اشتمت في حياة التوبة والحب الإلهي، وكنت آكل من نباتات البرية هذه وأشرب من هذا الينبوع. قلت له: إلى متى ستكون في هذا المكان؟ أجاب: إني أطلب إليك يا أخي أن تحضر في مثل هذا اليوم من العام القادم ومعك أفانا لتكفن جسدي وتهتم به وتدفنه هنا. بعد ذلك مضى ذلك الصياد إلى الأسكندرية بعد أن وضع علامة لكي لا يضل الطريق، فلما انقضى العام أخذ الأكفان ومضى حيث القديس في البرية، وتعانقا ثم صليا معا وجلسا يتحدثا بعظائم الله. بعدها أبصر وجه القديس مضيئا جدا، حتى اندهش الصياد من أجل هذا الضياء الشديد، وأن القديس رشم علامة الصليب قائلا: السلام لهذا المكان المبارك، السلام للعالم. ثم أسلم الروح، فأخذت الأكفان وكفنته باحترام، والوحوش كانت خاضعة لجسد القديس إذ كان وسطها ولم تؤذه، فوضعته في المغارة ثم أغلقتها ووضعت فوقها صليبا من خشب وسبحت الله كثيرا. ثم رجعت إلى الأسكندرية أحدث بعظائم الله وتلك السيرة العطرة. ولإلهنا ينبغي الإكرام والسجود إلى دهر الدهور كلها.

آباء سواح. قال القديس يوحنا فم الذهب: فكرت ذات مرة أن أفتقد سكان جزائر البحر الأبيض المتوسط التابعة لكرازتي، فركبت مركبا شراعيا وأخذت معي بعض الشمامسة والأخوة، وأقلعنا في البحر إلى أن رسونا في جزيرة قبرص. وعند مشارف البحر وجدنا أثار لأقدام أناس، لكن لم نجد أحدا، فاندهشنا لذلك. وعندما تتبعنا هذه الآثار اهتدينا إلى مكان شبه كنيسة من صخور غير منحوتة، بينها بعض الشعب المرجانية لتثبت المبنى، والمدخل بلا باب ولا نوافذ لطاقتها. فدخلنا ووجدنا نورا مشرقا من سبعة آباء مثل كواكب مضيئة، فوقفنا نصلي معهم إلى أن أكملوا تسبيحهم وصلواتهم، فصنعوا لنا مطانية وسلموا علينا. وأنا يوحنا قلت لهم: أنا أبوكم البطريرك. فخروا مرة أخرى لحقارتي وقالوا: إن الرب أتى بك إلى هنا لنتبارك بك ونتعز برؤياك ونتشجع في الطريق. قلت: وما هي سيرتكم؟ أجابوا: إننا منذ زمن بعيد اتحدنا نحن السبعة وأتينا من القسطنطينية إلى هذه الجزيرة لنتعبد للرب ونسلك في حبه الإلهي لأجل الحياة العتيدة الباقية للأبد. ومن اليوم الأول ونحن قرب الشاطئ وجدنا هذه الصخور، فاسترنا من ريح البحر الشديد حتى أشرق النور. وفي اليوم التالي بدأنا نبني هذا المكان مثل كنيسة لتقينا الرياح الشديدة، وكنا نقتات من الحشائش التي تنبت وسط هذه الصخور ونشرب من هذا الماء. أما هذه الرمال التي علت حول هذا المكان فذلك لأنه ليس لدينا وقت لإزالتها، إذ عقلنا كل حين مشدود بالحب الإلهي الذي لربنا يسوع المسيح طوال الليل والنهار. وعندما سأل أين رئيسكم، أتاه إنسان شيخا يتوكأ على عصاه وقال: ها أنا عبدك. قلت: ألا يلزمكم ثياب؟ فإني أراكم شبه عراة. أجابوا: إن الرب يسترنا فلا نبرد شتاء ولا يضرنا الحر صيفا. قلت: ألا يلزمكم طعاما؟ أجابوا: إننا لا نأكل سوى هذه الحشائش، لذلك لا يعوزنا شيئا من هذا العالم الفاني. فقلت: صلوا يا أبائي لأجلي ولأجل الكنيسة جميعها. ثم أخذنا بركة هؤلاء الأباء السواح ومضينا من عندهم نمجد اسم ربنا يسوع المسيح الذي له المحبة والإكرام إلى الأبد. آمين.

سائح قديس. اجتمع بعض الآباء الرهبان بالقديس الأنبا يوحنا التبيسي المتوحد بجبل أسيوط، وسألوه عن سيرة الآباء الأفاضل وعن الاستعلانات والرؤى، فقال لهم: ينبغي أولاً حفظ العقل بالتواضع وإنكار الذات ومحبة الرب يسوع المسيح، والذين لا يحافظون على تواضع العقل وإنكار الذات وإعطاء المجد للرب يسوع، فإنهم سريعاً ما يسقطون مثل أوراق الأشجار ويموتون. وكان يكلمهم من الطاقة كما كانت عادته أن يكلم زائري أيام الأحد، فقال: كان يوجد بالدير الذي لي بأسفل جبل أسيوط راهباً كان دائماً يكشف لي أفكاره، وأن ابني هذا استأذن ليذهب إلى البرية الداخلية لينفرد بالجبل الغربي، وكان وقتئذ في أيام شبابه. مشى مسيرة طويلة متوغلاً في القفر إلى مكان ليس به إنسان ما أو حيوان أو نبات، فدخل إلى مغارة مظلمة داخل الجبل وأقام بها. في اليوم الأول لم يجد طعاماً ولا ماء، وفي اليوم التالي ظهر له ملاك الرب حاملاً خبزة وقليل ماء، ثم أعطاه السلام وقال له: سأحضر لك مثل هذا الخبز والماء كل يومين، فلا تتعب في طلب الطعام، وأعطاه السلام ومضى. وهكذا كان الملاك يحضر له خبزة وقليل من الماء كل يومين، وعاش على هذا الحال 30 عاماً. أما من جهة التناول فكان يتناول بإحدى الكنائس دون أن يراه أحد كما يفعل الآباء السواح. وبعد هذا الزمن وفي أحد أيام الشتاء استرعى انتباهه قطرات الندى مع شعاع الشمس عند شروقها، وكانت ذات منظر خلاب وغاية في الجمال والإبداع. فبدلاً من أن يمجد الله على الطبيعة الجميلة التي صنعها لأجل الإنسان، قال إن الرب ينزل الأمطار وهذه البلورات الجميلة بصلواتي، وتعظم بفكره، وكان ذلك بإعاز من الشيطان. أيضاً ذكره بالأحداث قبل رهبنته وطعامه وهو صبي، وجعله يتذمر على الخبز التي يأكلها، واشتهى طعاماً آخر مثل بني إسرائيل عندما تذمروا على موسى وهارون في البرية، بل وكان يبكي على حرمانه من ملذات العالم. وكان بعد يومين أنه لم يظهر له ملاك الرب، بل ترك له طعامه خارج المغارة، فوجد الخبز وقد علاها عشباً أسود، فأخذها ومسحها وأكلها وشرب الماء. وقد كان ذلك إنذاراً له لزيغانه عن الرب وخضوعاً لمشورة الشرير، فلم يندم على ذلك، بل وتمادى في تلك الأفكار البطالة، حتى أنه كان يذكره الشيطان بأنبياء العهد القديم الذين كانوا متزوجين مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم، ونسي أنه نذيراً للرب. وفي هذه المرة لم يكن الخبز أسوداً فقط، بل وكان مراً في حلقه، إشارة إلى مرارة الخطية والأفكار الرديئة. ولما لم يرتدع أيضاً بهذا الإنذار، سمع صوتاً من ملاك الرب يقول له: أيها الإنسان البائس، اذهب من هذا المكان، لأنك لا تستحق أن تعيش فيه. فأخذ عصاه وقفل راجعاً إلى دير القديس يوحنا التبيسي الذي ترهب فيه، وجاء إلى قلديات أبيه الروح القديس يوحنا التبيسي المتوحد، وكان وقتئذ بلغ 90 من عمره. ففتح الطاقة وأبصره يبكي بكاءً شديداً، فقال له: من أنت؟ فأجاب: إني ابنك السائح في البرية منذ 30 عاماً، وقد سقطت في خطايا كثيرة، وسمعت صوتاً قائلاً لي: امضي لتقدم توبة في وسط إخوتك، وليس في هذا المكان. فقبله الأب وشجعه قائلاً: الرب يسوع المسيح إله رؤوف ومتحنن، وقد أتى من أجل الخطاة، بل ويحمل الخروف الضال على منكبيه. والآن اذهب إلى الدير واعمل في المطحن مع الدواب، لتتذكر توبة شمشون، كما أن الرب يسوع ولد في مزود بقر لكي يعلمنا الاتضاع الحقيقي، وأنت قد مجدت ذاتك بدلاً من أن تمجد الإله الضابط الكل.
والرب يقبل توبة الخطاة مهما كانت خطاياهم، فقد قال: إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. فلما رأوه الآباء فرحوا به وغسلوا قدميه وأحضروا له ثيابا، لأنه كان شبه عاريا. وكان الآباء يعضدونه بكلماتهم الروحية النافعة، فقضي تلك الفترة يعمل في المطحن يشتغل مع البهائم كما أوصاه أبيه الروحي، وكان يأكل خبزه بالدموع باكيا على خطاياه مقدما توبة كل يوم. ولما أكمل سنة تنيح بسلام، ودفنوه الآباء بإكرام مسبحين الرب إلهنا الذي له المجد والإكرام إلى أبد الآبدين.

0: ويختار الرب قداسة بابا شنودة الثالث ليكون خليفة لماري ماركوس على كرسي الإسكندرية.
1: وبدأت الكنيسة مرحلة جديدة في تاريخها، وازدهرت حركة التعليم في الكنيسة بدءا بمدارس الأحد، مرورا بالمعاهد الدينية والكلية الإكليريكية وخدمة بلاد المهجر. وتنتشر الأديرة القبطية في أنحاء العالم، وتكثر اللقاءات المسكونية.
0: وسوف تبقى الكنيسة صامدة قوية على مر الأزمان، تبث نورها وتعليمها في كل مكان. فقد شهد لها المسيح قائلا: إن أبواب الجحيم لن تقوى عليها.

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجس بسبورتينج تقدم عظة ها ملكوت الله داخلكم للقمص لوقا سيداروس، ألقيت في عشية السبت 31/8/2002.

ولكن ينبغي أولا أن يتألم كثيرا ويرفض هذا الدين.

والذي في الحق ذلك لا يرضى إلى الوراء امرأة.

جاهل لكل المقاييس، لما تجد على الأرض اليوم لا يوجد في الغد،

تعتاد سنة من صناعة الزمن العار، تضع الكنيسة أمام أولادها في نهاية السنة القبطية فصول نهاية العالم. حقيقة زوال العالم حقيقة مؤكدة، أن العالم يمضي وكل ما فيه، لكن هذه الحقيقة أخذها مجرد زوال العالم ونهاية العالم وفناء الأمور المادية بس يخلي الإنسان يصاب باليأس. يقول طب ما أنا بعمل ليه؟ اللي يعني تعب بعدين التعب الواحد بيتعب في الاخر يحطوه في التراب وخلاص، ويعني كل ده ليه؟ اي تلميذ بيذاكر ليه؟ او واحد بيشتغل ليه؟ اذا كانت النهايه معروفه ومحكوم عليها بالفناء وبال ايه منفعه الانسان من كل التعب؟ الجزئية دي بص بقى طبعا كتير أسئلة أنا حاكم في سفر جامعة. أما الباطل الأباطيل كل باطل وقدر لي قال منفعة تحت الشمس، إيه منفعة الإنسان؟ آخد من الدنيا. وحكم على كل أعمال الإنسان وكل أمور الإنسان بالزواج، لأن كل شيء تحت السماء وقت، ما دام حاجة موقوتة بوقت ما تشدش ايدك عليها ولا تحط بالك فيها ولا تركن عليها، دام وقت. ولا وقت للموت، وقت للضحك، وقت للبكاء، وقت للتخيط، وقت لتمزيق التخيط، وقت

ودوران الأرض ودوران الشمس دايرة، وبتلف بصفة مستديمة ما بتقفش. بص للساعة بتاعتك وانت تعرف عقرب الساعة ما بيرجعش، هو بيمشي بس يدور يدور دوران. الدوران خطير جدا، مش ماشية مستقيمة كده. الدوران تلاقي ايه؟ الدايرة تلاقي نقطة تحت، وبعدين لما الدايرة تلف تلاقيها فوق، مش بتفضل فوق، بعد شوية تلاقيها بتنزل.

كده يطلع على واحد ينزل تحت تلاقيه فوق وفوق ينزل تاني. الانسان يخاف من الزمن، يقول لك مش عارف مخبير الزمن ايه، يخشى الزمن جدا. لكن اللي انت سمعته في الانجيل دلوقتي ده النص بتاع المسيحيين اللي يخصنا جدا، الزمن ده وقوع الانسان تحت دايرة الزمن وتحت نير الزمن وتحت وطأة الزمن والظروف والايام والليل والنهار، ده الانسان كل الانسان. طب انا يخصني ايه؟ انا يخصك حتة تانية مكملة ديت تحل كل الالغاز اللي فيها. ايه النص التاني؟ قال ها ملكوت الله داخلكم. اللي انت سامعه في الانجيل يقول لك العالم ينتهي لما ينتهي. طب انا نصيب ايه؟ لا، ما بعد زوال العالم. ايه الرجاء بتاع الانسان المسيحي؟ رجاء الانسان المسيحي غير محصور في الارض. انا الكتاب اللي الرسول بوضوح شديد قال لو كنا نرجو المسيح يسوع في هذا العالم فقط لصرنا اشقى جميع الناس. ان كنا بنرجو المسيح في مجرد السنين اللي بنعيشها على الارض غربتنا دي بغربه. ولكن الرجاء بتاع المسيحي مركز في السماويات. بعد ما يبلى الجسد، بعد ما الواحد يخلص ايام الغربه دي. عشان كده تلاقي الالفاظ اللي شرحوا بيها السماء في الكتاب المقدس غايه في الوضوح ومقويه جدا للايمان. يقول لك ايه؟ ليس لنا هنا مدينه باقيه ولكننا ننتظر العتيده باسمها المدينه. وبعدين يقول لك ايه؟ وطن. السماء بالنسبه للمسيحي وطن. يعني ايه؟ يستوطن، اسر بالاولى، انا اتغرب عن الجسد واستوطن عند الرب. وطن. ما لنا هنا في ايه؟ انا هنا في غربه. انا خيمه. نقل بيت خيمتنا الارض لها فجسدي خيمه ارضيه. وبناء البناء في السماء بيت غير مصنوع بيد ابدي. شايف المقابله لذيذه قوي، الواحد يحطها قدامه يقعد يدرسها وهو بيتمتع بيها ويتامل فيها يفرح جدا. يعني نخفض الخلقيه مش لنا اكثر فقط خلي نبدا نحن ما بنبصلهاش. اما التي لا ترى فسماويه. فلو تسال الانسان المسيحي الك ورجاءك مستقبلك كنزك فين؟ يقول لك مش كان عندنا واحده من الكنيسه هنا سيره بيها من بتوع زمان كان في انسان عن سنتين في المكان. انا كنت صغير تقول له اسال عمرتنا. شايف؟ يقول لك ايه؟ البيت اللي احنا ساكنين فيه. لكن بيتنا بيتنا ده في السماء، لكن هنا يقول لك ايه؟ تقول البيت اللي احنا ساكنين فيه. شايف الوعي بقى؟ يعني لما تصل العالم وزوالا وفناء الامور الماديه والارض كلها نفسها بتتغير تغيرات شديده اللي انت شايفها وبتنتهي للنهايه الحتميه ما تزعلش. ليه؟ لان انت رجائك مش في الارض ولا كنزك في الارض ولا مستقبلك في الارض. احنا لينا مستقبل تاني. إذا كنت تبص للزمن وعمال يلف اللفات بتاعته والدوران بتاعته ويجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق، أنت ليك نصيب تاني مختلف تماما. إيه نصيبي؟ أنت اتحدت بغير الزمني. المسيح اسمه إيه؟ فوق الزمان. المسيح ليس عنده تغيير ولا شبه ظل إيه؟ دوران ما عندوش. يعني في المسيح ما فيش ظلمة ونور. لا، نور بس. ما فيش ليل ونهار، لا نهار بس.

اجل كده عشان كده يعني المسيح ما عندوش بيان ده. ما الحياة في المسيح ايه؟ الحياة في المسيح خط مستقيم. خط مستقيم تبص تلاقي واحد ايه؟ من مجد إلى مجد، من ارتفاع إلى ارتفاع، من علو إلى علو، من حب إلى حب، من فرح لفرح. قال طب الحياة في المسيح ما يتغيرش؟ يقول لك لا لا لا لا. لما المسيح مجد القديسين مجدهم إلى أبد الأبدين وإلى دار الدار. فكلمة المسيح اللي أنت سمعتها دلوقتي يقول إيه؟ ها ملكوت الله داخلكم. اوعى تخاف من الزمن. انا اسست ملكوتي فيك. فين ملكوت الله؟ ملكوت الله من لحد الموت. فين ملكوت السماوات؟ لما الموت بقى نطلع يبقى يكتبوا عننا مش عارف ملكوت. لا لا لا. طيب ملكوت السماوات جواك. ها ملكوت الله ايه؟ خد الايه دي اقعد قول فيها، يقر فيها الليل نهار بفرح ويقول ملكوت الله جوايا. متى ياتي ملكوت الله؟ نفسي يعني ايه ملكوت الله؟ نفسي حد يفسر لي في وعد عن ايه ملكوت الله؟ سيبك من الكلام ده. ملكوت الله فيك يعني المسيح الملك. رب طب خلاص من المسيح جوايا. المسيح مالك قلبي، مالك فكري، مالك عواطفي، مالك ارادتي، مالك اموري، مالك دخولي وخروجي. هو ملكي. هو اللي بيا عايش انا. من الايام ولا من ضعف يسد ولا من ولا من الفقر ولا من الطهد ولا من الموت. ملكوت الله بس محتاج الانسان اللي يتعمق نفسه ويدرك ملكوت الله داخل نفسه. ما عايز يسمع ملكوت الله، ما عايز يدخل مجاهرك بك ادخل نفسك ويدريك ادخل هيكل ربنا. إنا بنتغلب من الرب. ونبكي من ضعف. إلا واحد واقع في الخير يقع في الخير. بين الأرفان من السقوط والخير بتاعه. لكن يدخل. أنا مضايقت جدا بعدين سلام وحش. يدخل مش عايز أشوفه بتاع. ويقدمت إيه زي حاجة تتبني كده جوا الإنسان. الغضب يتبني جواي الله. وبعدين يبقى مش طايق نفسه وعمال يتكلم عليه وكل ما يقعد في قعده يتكلم على فلان والضيقه والبتاع. لكن ابصرك بحاجه صغيره، ادخل داخل نفسك. انت مش في جوه نفسك حب؟ قلبك من جوه حلو قوي. طبيعتك الجديده في المسيح يسوع جميله جدا جدا جدا بشكل المسيح. فانت جواك الخير الكبير ده، الحب اللي لا يمكن وصفه. حتى لو اتغلبت من خطيه بغضه او مضايقه او شتيمه او الى اخره، تخافش. ويوم ما الواحد يدخل جوه نفسه سيغلب دافع الخير اللي جواه على الشر اللي براه. الشر اللي ساعات بنقع فيه يا احبائي ده مؤقت عارض مثل المرض بالظبط. والاصل الصح. فالحاجات اللي احنا بنقع فيها اذا كانت خطايا او ضعف او الى اخره، والواحد يحس ان الخطيه غلبته وجابته في الارض، ارجع ادخل جوه نفسك. ملكوت الله جواك، ملكوت الله داخل نفسك. تجد ملكوت المسيح، ملكوت المحبه، تلاقي عندك طاقة حب كبيرة جدا. وفعلا انت مارست المحبة ديت مع احباء كثيرين، ويا ما بذلت نفسك ويا ما قدمت ويا ما عشت بروح المسيح. فلو تعنكلت مرة ما جرتش حاجة قوم اتبع هاتف الخير، اتبع دافع الملكوت اللي جواك مزروع جواك. ساعات تغلب من مناظر النجاسة، حس ان انا يعني في الارض والتراب والافكار الوحشه والحاجات بتاعه العالم ديت. لا تيأس، ادخل جوه نفسك. ملكوت الله فيك، ملكوت القداسه مزروع زرع في طبيعتك الجديده. انت مدعو للقداسه. طب اللخبطه دي ايه؟ اوعى تفكر ما منك، دي من العالم البراني
ومن ضعف الطبيعة وان الشيطان بيضحك علينا، لكن انت مملوء قداسة. تصور بقى، تصور لما الواحد يرجع لنفسه ويلاقي ملكوت الله فيه. لما المسيح شرح المثل اللذيذ أوي بتاع الابن الضال في لوقا 15، قال ايه؟ قال رجع الى نفسه، عرف هو مين. هو ولا بتاع خنازير ولا بتاع بهدلة ولا بتاع نجاسة ولا بتاع هدوم مقطعة ولا بتاع ريحة مش كويسة، ده ابن، ده بتاع البنوة بتاع التنعم، ده الوريث، ده الوريث. فإذا تهنا عن إنساننا الداخلي وكياننا الداخلي وملكوت الله اللي فينا، نرجع تاني، ها ملكوت الله داخلكم. بس الحكاية زي ما بقولك محتاجة انك انت تدخل داخل أعماق نفسك وتشوف نفسك على حقيقتها كلها جمال. كل الطباع الوحشة اللي لزقت فينا، يقول لك فلان ده غضوب، يا ساتر ده لا يطاق يا اخي، صدقني ما هواش كده، دي حاجة برانية لزقت فيه، ربما من الظروف او المجتمع او من ضعف او من الاهمال او من عدم الصلاة او عدم الوعي او عدم الاعتراف، لزقت فيه خطية كده، حاجة يعني هو اصلا نظيف جدا، لزقت فيه حتة مش نظيفة بس ورميها. الاصل فينا كلنا ان احنا شكل المسيح، مخلوقين على صورة الله في المسيح يسوع، مخلوقين خلقة جديدة. الصورة القديمة اتبهدلت بالخطية، اما الصورة الجديدة الانسان الجديد، انسان القيامة من الاموات اللي فينا شكل المسيح تماما. فجواك كله جميل، كله طاهر، كله مقدس، كله عواطف مقدسة جدا تليق بالمسيحيين. اي انسان مسيحي كده، اي انسان مولود من بطن المعمودية كده، جواه خير كتير كتير كتير. حتى لو انطمس الخير ده بالشكل البراني، اقول لك ده مش مسيحي ابدا، باعماله وكلامه وطريقته وشكله لا يمت للمسيح بصلة، من بره بس، صدقني من بره بس، لان من نفس الناس ديت لما يمسكوا يعني لما يتمسك الانسان ده يتحط في ايد المسيح ويتغسل تاني يبان على حياته. عارف فص الماز كبير قوي وبعدين اترمى في الطين ومهمل بقاله شهر اتنين تلاته سنه مرمي في الطين، فتلاقي اول ما تمسكه التراب والوساخة عليه كده تقول ايه ده؟ لا ايه ده يعني ايه؟ لا ايه؟ هو الطين هيأثر في الألماز؟ هو التراب البراني هيأثر في الألماز؟ اغسله، حطه بس ايه شوية بتاع اغسله كده وامسكه تاني. اول ما تمسكه بعد الغسيل تقول لا ايه ده؟ دي ايه الجمال ده كله؟ كل ما يعلق بينا من خطايا ده من بره بس، صدقني. اما طبيعتك الداخليه منجبه مقدسه طاهره نقيه، احنا كلنا كده. يقول لك شوف فلان ده، ده يديس يا عم، احنا فين وده فين؟ ده يديس، شوف بيتعامل مع الناس ازاي، شوف الاتباع ازاي، شوف حفظ نفسه ازاي، شوف لسانه ازاي، شوف اخلاقه ازاي، شوف تصريفه ازاي، شوف رفضه للعالم ازاي، شوف تعففه ازاي، شوف نسكه ازاي. اوعى تفتكر ده غريب عنك، كل البضاعة دي بتاعتك، كل ما تراه في القديسين جميل هو بتاعك. طب ايه بس الفارق يعني؟ طب ايه اللي انا مخلينا كده؟ جاهد جهاد القديسين تاخد، اسهر سهر القديسين ترجع لنفسك تلاقي نفسك كويس، صلي صلاة القديسين، كرس قلبك للصلاة يبان عنصرك يبان كويس قوي. ها ملكوت الله داخلكم، ملكوت الله فيك، ملكوت الله مش بعيد عنك،

بوقت نفسي في الحاجات الكبيرة قوي ديت. ادخل داخل نفسك، ادخل مخدعك واغلق بالك، تلاقي كل حاجة، تلاقي الخير. مخدع الصلاة بالنسبة ليك خدر العريس المسيح مع نفسك. احنا تغربنا بس، كل الحكاية راحت في الغربة وحش. منظر الابن الضال في الغربة يصعب عليك، متغرب بس. لكن اذا رجع لنفسه كل الميراث بتاعه مش هيستلفه، بتاعه. لما الواحد فيه يرجع لنفسه تلاقي قلبك عمران بمحبة شديدة وقداسة واتضاع ولطف وطول بال، كل الحاجات دي بتاعتك. انا مش بقول لك حاجة مش بتاعتك، كل كنز الروح القدس فيك، كل ثمار الروح القدس، محبة، فرح، سلام، إيمان، صلاح، تعفف، طول أمان، ثمارك دي الثمار المطلوبة، الثمار الطبيعية اللي بتثمرها عطية الروح القدس داخل نفسك. فما تستغربهاش اللي فيا ديت متأصلة فيا، أقول لك لا مش متأصلة فيك ولا حاجة. أغلبها إزاي؟ ارجع ادخل داخل نفسك وانت تلاقي خير المحبة الالهية مغرقك، وتستطيع بنعمة المسيح ان تغلب البغضة وتغلب الشر. لا يغلبنك الشر، يغلب الشر بالخير. تقول منين الخير؟ اقول لك جواك. لا يغلبنك الشر من الخارج، اغلب الشر الخارجي بالخير الذي فيك، الخير اللي جواك. انت جواك خير كتير، انت جواك خير كتير جدا. ربنا أنعم علينا بخيرات لا يمكن التعبير عنها. قل لي أنت مش بتتناول المسيح؟ أه ناول. ها ملكوت الله داخلكم كلام؟ امشى؟ لا. ده أنا لما بتناول المسيح يحل المسيح فيا، باكل جسد المسيح ودمه فيا. ها ملكوت الله داخلنا، صح، حق، مش خيال، لأن جسدي مأكل حق، مش خيال، مش إنشاء، مش كلام. جسدي مأكل حق، من يأكلني يحيا بي، من يأكل جسدي يثبت فيا وأنا فيه. ها ملكوت الله داخلكم. اوعى تفتكر دي وعظة تسمعها وتنبسط بفكرك، لا، دي حياة. بملكوت الله فيك لابد انك انت تعيش في ملكوت الله، لابد انك انت تتمتع بالحياة بحسب ملكوت الله الذي فيك. ارجع تاني للكلام الاولاني، وبعدين في الزمن، لا زمن، والحاجات بتاعت الزمن وتغيرات الزمن وتقلبات الزمن ومصائب الزمن، لا زمن مع ملكوت الله. ملكوت الله ابدي غير زمني. لو تمتعت بملكوت الله الزمن يروح ويجي، يشيخ الانسان، يكبر جسد، يضعف، يمرض، يعني يرى ايه. تمسك بملكوت الله لأن ده نصيبك، وتمتع بيه لأنك أنت مدعو للحياة فيه كل ثانية في حياتك. اللي أصلي أنت، أنا أصلي بدخل ملكوت الله. لما بصلي ببقى في الروح، ولما ببقى في الروح ببقى في ملكوت الله. أقول لك اسأل المسيح، اللي أصلي أنت، يقول لك أصلي أنت. صل كل حين، لا تتوقف عن الصلاة. ادخل، قول ادخل لابويا انت، قول لك هو في دخول لابوك بميعاد، هو في دخول لابوك بقوانين، ادخل. صل انت، صل بلا انقطاع، صل ولا تمل.
ادخل لمقادس العالي في كل ثانية. روح ملكوت الله. اغلب الطبيعة القديمة بتاعتي ازاي؟ الطبع البايخ، الاحتداد، الكلام البتاع، اغلبها ازاي؟ لما تبقى في ملكوت الله يصير مملكة العالم كله ساقطة ضعيفة. اما الواحد هو بيصلي تلاقيه حائز على نعمة. صح. ايه رأيك في اخلاقنا احنا جوه الكنيسة؟ حلو. تليق بالمسيحيين. الواحد يدخل بأدب كبير قوي، هو بيتناول حد بيجي جنب كده يقول اتفضل، مزاحم ولا بيزق ولا متضايق من حد. اخوات اللي حواليه هو بيتناول ولا هو في الكنيسه ولا بيقبلوا بعضكم بعض ونسلم عليه بكل محبه. واحنا قدام بعض في الكنيسه كل اتباع كل لطف. طب دي طبيعتك، احنا بنمثل ولا ايه؟ ما هي دي طبيعتك. هو ده كيانك الجديد، كيان الحب والقداسه والاتباع. روح المسيح اللي انت بتسلك بيه في الكنيسه مش من اجل ساعه الكنيسه، ده روح المسيح العامل فيك. فلما يعيش الانسان حياته في ملكوت الله، ملكوت الله فيه، هيعيش زي ما هو بيتصرف في الكنيسة أضعاف مضاعفة حتى مع الذين يضطهدونه. كل لطف. لكن طب لو عملت باللطف ده مع ناس ما يعرفوش مش هيقدروا، وبعدين يدوسوا عليا. لا، قديس يوحنا الحبيب كتبها وقال الذي فيكم اعظم من الذي في العالم. الروح ده روح المسيح اعظم من العالم. روح الوداعة اعظم من الكبرياء. وروح الوداعة يهد من الكبرياء. صح. ليه؟ لان اللي فيك نور. ملكوت الله ملكوت نور، ملكوت القيامة. تعمل ايه الظلمة معاه؟ كل حاجة. ملكوت المسيح فيك يغلب كل اركان ظلمة العالم بلا تعب. فاوعى تخاف قول لا اصل انا عايش بروح المسيح يركبوني. لا يا عزيزي تقولش كده. ثق ان الروح اللي فيك تستطيع بيه ان تغلب العالم، تغلب كل قوى الشر. بس عيش مسيحي، عيش مسيحي بإخلاص، وخلي ملكوت الله داخل نفسك لا يغيب عنك ولا تغيب عنه. حي بالملكوت، حي في الملكوت، تكرز بملكوت المسيح بحياتك، بتصرفك، بسلوكك، تحيا في التنعم. من ملكوت ده نعيم، تحيا في التنعم بعيد عن نكد، حزن وكآبة.

نشأت الكنيسة القبطية على يد القديس العظيم ماري مرقس أحد السبعين رسولا الذي كان بيته هو أول كنيسة. فقد جاء إلى مصر في عام 58 ميلادية، وكان إنيانوس الإسكافي

0: هو أول من آمن بالمسيح على يده، وبدأت تنتشر المسيحية في كل أرجاء مصر.
1: سلمنا ماري ماركوس ما تسلمه من المسيح، لذلك فكنيستنا كنيسة رسولية استمدت قوتها من الرب وتأسست على الإنجيل، وكانت أمينة فيما تسلمته، ليست رجعية أو جامدة، حفظت وديعة الإيمان من جيل إلى جيل.
0: حقا يا كروز زيارنا المصرية، فلقد كنت الصوت الصارخ باسم يسوع المسيح.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل

لكل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا، كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزحها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور، أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان أليلو يا قنفران إم بيوت نيم بشيرين ببن بما سواب ونوت ينوت أمين. تسبحة الغروب المبارك أقدمها للمسيح.

أنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد فيشفيهم، وكانت الشياطين

أتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد.

0: ولمؤامرة الأعداء اهزمي، ولأبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وأخر واصفح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: ربنا اجعلنا رب مستحقين ان نقول بشكر ابانا الذي في السماوات يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين الينا ولا يدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الابد امين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لانك منحتنا ان نعبر هذا اليوم بسلامه واتيت بنا الى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين ان ننظر النور الى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الان ونجنا من حيل المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوبه لنا. هب لنا في هذه الليله المقبله سلام بغير الم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازها ايضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ والروح القدس المحيي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك. قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اريد ان اكلمكم في هذه الليله المباركه عن خطيه من الخطايا الخطيره، وجايز تشمل عده خطايا جواها، وهي خطيه الطمع. الطمع الطماع لا يكتفي بما عنده، يبحث عما ينقصه، ودائما يطلب الاستزادة. هو دائم الطلب وعنده شهوة الأخذ، ويشتهي ما في يد غيره، وربما يود أن يسلب ما عند غيره. ليست له قناعة مهما وصل إليه ومهما أخذ. والطمع يشمل أمورا عديدة، واعتبره الكتاب كعبادة أصنام. ولذلك تلاقوا في الرسالة إلى أفسس الإصحاح 5 آية 5: فإنكم تعلمون أن كل زاني أو نجس أو طماع الذي هو عابد للأوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح. واعتبر كأنه عبادة أوثان وليس له ميراث. وآية أخرى تشبهها أيضا، في كولوس 3:5: أميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الردية، الطمع الذي هو عبادة الأوثان. الأمور التي من أجلها يأتي غضب الله على أبناء المعصية. وفي كورنثوس الأولى إصحاح 5 وإصحاح 6 يقول إن الطماعين لا يدخلون إلى ملكوت الله. ففي كورنثوس الأولى 5:11: إن كان أحد مدعوا زانيا أو طماعا أو عابد وثنا، أن لا تخالطوا مثل هذا ولا تآكلوا. وفي كورنثوس الأولى 6:10: لا سارقون ولا طماعون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. دي من جهة خطورة الطمع. ولكن الطمع ليس مجرد طمع في المال كما يظن البعض، في أنواع كثيرة. في طمع في المال، وفي طمع في السلطة، في المركز، في العظمة، في طمع في الأرض، في طمع في الشهوة، في طمع فيما يخص الله. وإن شاء الله هنتكلم غير أنواع الطمع عن مضار الطمع ومعالجته. الطمع من جهة العظمة والسلطة، بأن الشخص لا يكتفي مطلقا بما عنده مهما بلغ. ولعل من أمثلة هذا الشيطان. الشيطان خطيته مزيج من الطمع والكبرياء. يعني كانت حالته من أحسن الأحوال. قال عنه الله
في سفر حزقيال للنبي إصحاح 28 أنت خاتم الكمال ملآن حكمة وكامل الجمال، كنت في جنة عدن كل حجر كريم، أنت الكاروب المنبسط المظلل، وأقمتك على جبل الله المقدس، كنت بين حجارة النار تمشيت، أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك إثم. هذا الكائن الذي كان من رؤساء الملائكة وكان من طبقة الكاروبيم وكان مملوء من الكمال ومن الجمال ومن الحكمة، لم يكتفي بما هو فيه، ووجدنا سقطته في سفر إشعياء النبي إصحاح 14. ربنا قال له ايه؟ أنت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب الله، أجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي. يعني ما عجبوش المجد الذي كان فيه، واشتهى ما هو أكثر طمعا منه في مزيد من العظمة والسمو، نوع من الطمع والكبرياء. نفس هذا الوضع حدث بطريقة شبيهة بالنسبة للإنسان، كان على صورة الله ومثاله، وأخذ البركة والسلطة على جميع الكائنات الأخرى، على طيور السماء وعلى سمك البحر وعلى دواب الأرض، ومع ذلك اشتهى مجد الألوهية حينما قالت الحية تصيران مثل الله عارفين الخير والشر، وكما قال أحد القديسين إن الإنسان الأول اشتهى مجد الألوهية ففقد مجد البشرية، نوع من الطمع، نوع من الطمع. زي أبشالوم، كان في منتهى الجمال أبشالوم، ومع ذلك طمع في ملك أبيه وأراد أن يصير ملكا بدلا من أبيه، وعمل البدع وكون له جيش وحارب أباه ومات، نوع من الطمع، لم يكتفي بما وهبه الله وإنما طمع فيما هو أكثر. وهكذا أيضا أي إنسان يطمع في مركز رئيسه ينتهي به الأمر إلى الخيانة، وهكذا أيضا صراع الملوك والدول. لعل من أشهرها ما قيل عن

الإسكندر المقدوني أنه في وقت من الأوقات حزن لأنه لم يجد أرضا جديدة يمتلكها. وهنا نتكلم أيضا على الطمع في الأرض، الاحتلال بالنسبة للدول نوع من الطمع في الأرض. آخاب الملك طمع في حقل نابوت اليزرعيلي، فكانت النتيجة ان امرأته اتفقت معاه ودبروا مكيدة او مؤامرة لنابوت اليزرعيلي يتهمانه بالتجديف على الله، وانتهى الامر بقتله. كل ده بسبب خطية الطمع، طمع ابشالوم في ملك ابيه انتهى به الى خيانة ابيه وجيش وهو مات، وطمع اخاب في حقل نابوت انتهى به الامر الى تهمة كاذبة وشهود زور وقتل الرجل والاستيلاء على ارضه، وانتهى به الامر الى ان ربنا قال له في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت اليزرعيلي تلحس دمك انت ايضا. خطية طمع وصعبة. لوط والارض المعشبة ترك عشرة عمه ابراهيم، والطمع في الارض المعشبة كانت النتيجة انه فقدها مرتين، مرة في سبي سادوم في تكوين اصحاح 14، ومرة اخرى في حرق سادوم وخروجه بلا شيء. ده الطمع. فيه الطمع في المال، الطمع في المال. عدم دفع العشور والبكور هو طمع في نصيب الله وفي نصيب الفقراء عندك، ده مش بتاعك، انما نوع من الطمع ان الانسان ياخد استحقاقات الله واستحقاقات الفقراء ويخليها عنده. لذلك في سفر ملاخي النبي اصحاح 3 يقول سلبتموني قال الرب ان فيما سلبناك الف العشور والتقدمه. فانت في عدم دفعك العشور والبكور انما تطمع في نصيب الله وتسلب الفقراء من نصيبهم. وفي نفس الوقت ظلم العشارين كان نوع من الطمع، والسرقة وسلب الغير هو طمع في مال الغير. ايضا خطية الجمع والتكوين نوع من الطمع، واحد عايز يكوم يكوم يكوم زي الغني الغبي لما قال اهدم مخازني وابني اعظم منه، واقول ليك يا نفس خيرات لسنين عديدة. مات في نفس الليلة. من ضمن الطمع ايضا محبة النصيب الاكبر، محبة النصيب الاكبر، محبة العالم ومحبة القنية. من ضمن الطبع ايضا القمار، لعب القمار، عايز يطمع وياخد فلوس ياخد فلوس، وغالبا بينتهي به الامر انه يخسر كل حاجة. الطمع في قصة حنانيا وسفيرة، طمع انهم ياخدوا جزء من المال وينكروا،
ومع هذا الطبع كان خطية الكذب والخديعة والإنكار، وكان أيضا انتهى بهم الأمر إلى الموت. طمع جحزي في عطايا نعمان السورياني، طمع أن يأخذ حاجة منه مخالفا رأي معلمه إليشع، وكانت النتيجة أن حلت عليه اللعنة. فقال له إليشع النبي البرص اللي خرج من نعمان السورياني يحل عليه، أنك طمعت أنك تأخذ جزء من مال بعكس كلام معلمك. طمع خان بن كرمي ان ياخذ شيئا من المتاع المحرم، كان نتيجته هزيمه الشعب كله، ثم النتيجه ايضا ان وقعت عليه العقوبه الشديده. الطمع في البيع والطمع في الشراء. الطمع في البيع يلجأ إليه بعض التجار في احتكار السوق وفرض أسعار معينة ورفع الأسعار، وجايز أمام ضميره يقول أنا بعمل إيه؟ أنا ببيع، واللي عايز يشتري يشتري. لكن هناك طمع من التجار الجشعين الذين يحتكرون السوق ويرفعون الأسعار، وفي طمع في الشراء. الشاري اللي يجي يشتري ويقعد يفاصل علشان ما يخليش البائع يكسب حاجة، ويقعد يقلل يقلل يقلل. طب افرض البائع محتاج انه يبيع، فانت كل ما تضغط عليه يبقى نوع من الطمع انك انت تكسب فرق السعر وهو يخسر. علشان كده زمان واحنا شبان كنا بناخد تدريب عكس هذا التدريب، كما قيل في بستان الرهبان: اذا ذهبت لتشتري شيئا فمهما قيل لك زد عليه قليلا واشتريه. يعني تقول له الحكايه دي بكام؟ يقول لك ب 18، اللي خدي عدى 20، يرضيك كده؟ تلاقيه ينبسط ويزود لك في الصنف او يديك كميه زياده وتبقى انت ما زودتش، لكن انتوا الاثنين خرجتوا مبسوطين. او الطمع في المكسب الذي يؤدي الى الغش. الغش في النوع، الغش في المكاييل، في الموازين، في المقاييس، في اي حاجة. الطمع في تقسيم الغنائم حتى بين السارقين، يعني الحرامية يسرقوا مفروض يكون عندهم شرف بينهم وبين بعض. شرف جزء يعني، ما كانش الشرف في الاخذ فالشرف في التقسيم. فلما واحد يطمع في التقسيم جايز تنكشف الجريمة ويبقى لا ده طال ولا ده طال. في نوع من الطمع يلجأ اليه بعض الفقراء، الطمع في الاخذ من الرحومين. يعرف ان فلان ده قلبه طيب ورحوم يطمع فيه ازيد ويطلب طلبات خيالية تحرق قلب الشخص اللي بيدفع. الكتاب المقدس ادلنا مثل في العهد القديم الطمع في جمع المن، فكان كل واحد ياخد من المن على قدر احتياجه، فكان لما بيطمع وبياخد ازيد كان بيدود عن

وهكذا ايضا اللي بيطمعوا في الاكل والشرب ان ما دوتش الاكل من بره بيدوت جواهم. فيه الطمع في الميراث، الطمع في الميراث. ولذلك جه مرة واحد وقال للسيد المسيح قل لأخي أن يقاسمني الميراث. فقال له من أقامني عليكم قاضيا أو مقسما؟ ثم التفت إلى الموجودين وقال لهم احذروا من الطمع. أهم حاجة في الميراث إن الإنسان لا يطمع في نصيب أخيه أو قريبه، بل بالعكس يدي. حتى إن كان القانون يسمح له بالأكثر هو لا يطمع باسم القانون. في طمع الشركاء، واحد يكون ليه شريك في التجارة، شريك في الزراعة، شريك في العمل في أي بزنس يعني، ومشاركه شريكه يطمع فيه ويطلعه خسران وياخد المكسب ليه. كل دي أنواع من الطمع بتجيب مشاكل كثيرة جدا. فيه الطمع في الشهوة، عشان كده الوصية العاشرة تقول لا تشتهي ما لقريبك، لا البقرة بتاعته ولا العنزة بتاعته ولا مراته ولا شيء مما لقريبك. لا تشتهي ما لقريبك يعني حتى الطمع لو كان مجرد شهوة في القلب فهو خطية، حتى لو لم يتممها. شهوة في قلب داود تممها، عنده نساء كتير وعشتها امرأة أورية الحثي، لذلك وبخوا ناثان النبي من جهة هذه الناحية بالذات. قال له واحد غني وواحد فقير، والغني عنده حاجات كتيرة والفقير ما عندوش غير نعجة واحدة، فجه الغني أخذها منه. قال له ده أنا أقوم وأقتله. قال له لا، أنت هو الرجل. ووبخه وأخذ عقوبة لأنه طمع في امرأة غيره. ولذلك الزنا أيضا هو نوع من الطمع، الطمع في شهوة لشخص لا يمتلكه. الطمع في المتعة زي سليمان الحكيم، لم تكفيه متعة واحدة عندما دور على كل أنواع المتعة. بنيت لنفسي بيوت، غرست لنفسي فراديس، قنيت لنفسي قنية ذهب وفضة، قنيت جواري، مغنيين مغنيات، نساء الى اخره، ومهما اشتهته عيناي لم امنعه عنهما. ولذلك نتيجة طمعه في مسألة المتعة ضرب منها هي نفسها، وكانت النتيجة انه ابتعد عن ربنا ولم يكن قلبه كاملا امام الله مثل قلب داود ابيه. طمع في المتعة، الشهوة لا تشبع، الشهوة لا تشبع وإنما تتدرج، تتدرج في الكمية وتتدرج في النوعية ولا تشبع. في سفر الجامعة قال كلمة لطيفة خالص عن مثل هذا الطمع في الشهوة. قال
العين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع. كل الأنهار تجري إلى البحر، والبحر ليس بملآن. أهو ده الطمع. كل الأنهار تجري إلى البحر، والبحر ليس بملآن. في ناس عندهم طمع من نوع آخر، طمع في المديح وطمع في الشهرة. ربما الطمع في المديح يؤدي إلى الرياء وإلى التظاهر لكسب مديح الناس، وربما يؤدي إلى الإنسان الذي يطمع في المديح لا يحب أن غيره يمدح، عايزه هو بس لوحده كده. في الشهوة طمع بعض النساء في امتلاك الرجل زي الضرة، حتى لو كانت أخت شقيقة مثل راحيل وليئة. الطمع في امتلاك الرجل أدى إلى عداوة بين الاثنين، حتى أن إحداهما قالت: مصارعات الله صارعت مع أختي. صارعت ليه؟ طمع في امتلاك الرجل. أو الحمى ابنها أصبحت تمتلك الزوجة. ايه حتة العيلة دي اللي لسه جاية جديدة تمتلك الواد اللي انا مربياه من ساعة ما كان رضيع، وقبل ما يبقى رضيع حتى ما كان في بطن. تطمع في انها تستولي على الرجل وتعمل مشاكل. الصراع بين الزوجة وبين الحمى وبين الضرة كله صراع على امتلاك الرجل. مضر الطمع ده، الطمع في الدنيا يضيع الآخرة، وعلى رأي المثل الطمع يضيع ما جمع. الطمع بين الزوجين، عجيب أن يوجد طمع بين الزوجين أحيانا، خصوصا لو كانت الزوجة عاملة وبتجيب إيراد والراجل بيجيب إيراد، وهو يطمع في الإيراد بتاعها أو هي تطمع في الإيراد بتاعه، تبص تلاقي الطمع بينهما يوجد تفككا في الأسرة، وجايز يحطم الأسرة. الطمع يعلم البخل، ما دام اللي بيطمع عايز ياخد باستمرار يبقى صعب عليه أن يعطي، فالطمع يعلم البخل ويعلم عدم الرحمة ويعلم الجشع. بل الطمع احيانا يرتبط بخطية الحسد، فالشخص الذي يطمع في شيء عند غيره لا يمتلكه هو يحسده، وجايز لحسد ده تكون ليه نتائج. في طمع مش في فلوس ولا في شهوة ولا في أرض. ناس يطمعوا في يوم الرب وياخدوه ليهم. طب ده مش بتاعك، ده يوم بتاع ربنا، مفروض انك تخصصه وتكرسه لله. برضو نوع من الطمع، يعني عدم تقديس يوم الرب هو لون من الطمع. في طمع ساعات تلاقوه حتى في اللعب. فريق كرة مفروض يلعب بطريقة التيم ويرك، كل واحد يباصي للتاني.

من فريق هو اللي يكسب. فاذا واحد منهم طمع في ان هو اللي يجيب الاجوان هو اللي يجيب الهدف الفريق كله يروح. فمش ممكن ابدا تنفع واحد لعيب يطمع في ان ياخد السمعة ويحرز الاهداف.

اللي تمر دي انا شفتها مرة كنت قاعد قصاد الليل في الدير وولد ماشي وقع منه من بين القمح، وقع زي حسن القمح كويسين كده، جات عصفورة لقطت حباية اتنين وجري حباية حبتين ومش عارفين عكس العصفورة مين؟ النملة. النملة تاخد وتسيل وتودي المخازن وتودي وتديل اصحابها، وكل ما تشوف واحدة تود وتفوضنها وتقول لها الحقي وتجمع الى مخازن، تجمع الى مخازن. عشان كده في فرق بين العصفورة والنملة. النملة دايما تخزن تحت الارض والعصفورة تطير في السماء. دي ارضية ودي سماوية، دي قانعة ودي طماعة. تدريب اخر هو عنصر الاكتفاء والرضا بما انت فيه، يخليك ما تطمعش. مش معنى كده ان الانسان لا يجاهد ولا يثابر ولا حاجة، لا، بس ما يطمعش. اللي يجيله كفاية عليه ويشكر ربنا عليه. ما فيش شهوة الاخذ وشهوة الازدياد. ويتدرب الانسان ايضا على عدم الطلب المستمر. دايما الانسان اللي بيطمع في الايحاء المطلب يطلب ولا ينتهي، يخلص من طلب يجيله يطلب طلب تاني، يخلص يجيله طلب تاني، مفيش فايدة. في تدريب عمل ربنا للقناعة وللفقراء ان في فترة المحصول وهم بيجمعوا المحصول يتركون زوايا الحقل. يجي الفقير والمسكين واللي بيجروا ورا الحصادين زي رعوس وياخدوا من اللي باقي في الحقل، حتى اذا وقع منهم حاجة ما ياخدوهاش، يتركون زوايا الحقل وما يقع منهم لمن يسير وراء الحصابين من الفقراء. انا فاكر الحكايه دي حصلت معايا زمان وانا شاب صغير قبل الرهبنه. كنت ببص من شباك البيت بتاعنا لقيت ولد زبال بيفتش في الزباله، وبعدين يلاقي سودانية من السودان بقشره يعني، يروح فتحها واكلها. فانا ضميري وبخت، قلت في كل مره ناكل سوداني ما نسيبش حاجه ابدا. فكنت كل مره ناكل مندي اقول نسيب كام سودانية للزباد لما يجي ينقي يلاقي حاجه ياكلها، نجيب برتقان ناكله كله. طب نسيب وسط الزباله برتقانة سليمة والزبال بينحي يلاقي البرتقانة السليمة ياخدها وياكلها ويبقى فرحان. فكان تدريب كويس من اجل الزبالين. دلوقتي الزبالين بقوا افندية وبقوا كبار وبقوا حاجة ثانية. من ضمن الاشياء التي تعالج الطمع الكرم وحب العطاء، دول يعالجوا الطمع. وتفضيل الغير على النفس، دي فضيلة حلوة جدا، تفضيل الغير على النفس زي ما قال الكتاب المحبة لا تطلب ما لنفسها. فدية تمنع عن الانسان الطمع. ايضا الزهد، طبعا مش كل الناس يقدروا على الزهد، لكن الزهد ايضا يمنع الطمع.

أشيري نمت يا ابن المعيث وهاب نوتن وتأمين تسبحت الغروب ومبارك قدم المسيح ملك نولانا ونرجو يغفر لنا أخطائنا من مزامير تراتي لبينا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. سبحوا الرب يا جميع الأمم ولتباركوا كافة الشعوب لأن رحمته قد قويت عليه.

يومي معونتي من عند الرب الذي صنع السماء والأرض. لا يسلم رجلك للزلل فما ينعس حافظه، هو ذا لا ينعس ولا ينام حارس إسرائيل. الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، رب يحفظ دخولك وخروجك من

0: لا ابتلعونا نحن أحيا عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل، أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له. مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا، عوننا باسم الرب الذي صنع السماء والأرض.
1: هللويا.
0: مرارا كثيرة حاربوني منذ صباي، ليقل إسرائيل مرارا كثيرة قاتلوني منذ شبابي، إنهم لم يقدروا علي، على ظهري جلدني الخطاة وطال إثمهم. الرب صديق ويقطع عناق الخطاة، فليغزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولم يقل المكتازون أن بركة الرب عليكم.

خلاص يوثي وسيمون قدوس قدوس قدوس فصل من بشارة الإنجيل معلمنا ماريل والبشير تلميذ الطاهر بركاته علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان. كانت حماة سمعان بحمى شديدة سألوا من أجلها فغرق منها وزجر الحمى تركتها في الحال. قامت وخدمتهم عند روب الشمس. كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه. أما هو كان يضع يدي على كل واحد منهم فيشفيه. كانت الشياطين تخرج من كثير هي تصرخ تقول أنت والمسيح ابن الله. كان ينتهنهم ولا يدعهم ينطقون لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح والمن

0: إذا كان الصديق بالجهد يخلص أين أظهر أنا الخاطي ثقل النهار وحار لم أحتمل ضعف بشريتي لكن أنت يا الله رحم احسبني مع أصحاب الساعة 11 لأن أنا ذاب الأثام يحب لا بي وفي الخطية ولدتني أمي فما أكثر نظر علو السماء لكني أتكل على غنى رحمتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني
1: زوك ثبت ريك أيوك أعجي بنظماتي
0: أسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية أني أفنيت عمري في اللذات والشهوات قد مضى مني النهار وفات فلا نتكل على غنى رافاتك التي لا تفرق فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقد لرحمتك لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع أخطي تيابة إلى السماء وقدامك لست مستحقا أن أدعى لك ابنا بل اجعلني

0: آمين.
1: لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بشو واجتهاد ارتكبت، لكل عذاب وحكم استوجبت، هي لي أسباب التوبة يتسعيد العذراء، ليك يتضرع بيك استشفع، ليك أدعون ساعدين إلى اللغزة عند مفارقة نفسي من جسدي، احضري عندي الأعداء زمي والأبواب الجحيم اغلقي، لا ابتلع نفسي يا عروس بلا عيب للختن الحقيقي. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت وصعد الى السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل عند ارض وكل امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثم، يا رب اغفر لنا زلات، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسم قدوس. ابانا اخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم، يا من هو بلا خطيه يا رب ارحم، يا الذي بلا خطيه رب عنا وقبلت البطن ليك، لان لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. ابانا الذي في السماوات

وتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. وبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، أغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا يدخلنا التجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد أبدا أمين. السلام لك يا سالك يا القديس الممتلئ مجدا عذراء كل حين والدة الإله أم المسيح، سعدي صلواتنا لابنك الحبيب لا يغفر لنا خطايانا. السلام التي يعطي لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء للديسة، سأل الرب عنا ليصنع رحمة مع نفسنا يغفر لنا خطايانا. آيته العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيع العالمين للجنس البشري، اشفعي فينا من المسيح الذي ولدت لك ونم علينا بغفران خطايانا. السلام لك يا أيها العذراء الملك الحقيقي الحقاني، السلام لفخر جنسنا والتي لينا عمانوئيل، نسألك اذكرينا الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا نعبر هذا اليوم بسلام، أتيت بينا مساء شاكرين، جعلتنا مستحقين أن ننزل من المساء. اللهم بل تمجدنا هذا الذي صار الآن ونجينا من حيل المضاد وابتل سائر فخاخ المنصوب لنا، هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، نجتاز أيضا بسلام وعفاف ونرضى التسبيح والصلوات في كل حين وكل مكان، ومجد اسم قدس كل شيء مع الآب غير المدرك والمبتدئ الروح القدس محي مساوي ليك الآن وكل أندار دور كل أمين.

شوي سنين أنا مين الليل وياخي نقران بيوت نمشير نبن ما ثواب نوتي نوت أمين تسبحة النوم المبارك قدمها للمسيح ملكنا وإلهنا نرجوه يغفر لنا خطايانا بمزامير تراتي لبينا داود النبي الملك بركاته علينا أمين ها بارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا في الليالي ارفع ايديكم الى القدس وبارك الرب وباركك الرب من صيون

يا رب ليك صرخت فاستمع لي، انصت إلى صوت تضرعي إذا ما صرخت إليك، لتستقم صلاتك البخور قدامك، وليكن رفع يدي كذبيحة مسيا. ضع يا رب حافظا لفمي بابا حصينا لشفتي، ولا تمل قلبي إلى كلام الشر يتعلل بعلل في الخطايا مع الناس فاعلي الإثم، لا أتفق مع مختاريهم، فليؤدبني الصديق برحمة ويوبخني. زيت الخاطئ لا يدهن رأسي، لأن صلاتي أيضا بمسرة قد ابتلعت قيام عند الصخر، يسمعون كلماتي لأنهم استلذوا مثل شحم الأرض، انشقوا على الأرض، تبددت عظامهم عند الجحيم، لأن عيوننا إليك هارو. يا رب عليك توكلت، لا تقتل نفسي، احفظني من الفخ الذي نصبوه لي ومن شكوك فاعل الإثم، يسقط الخطاط في شبكته، أكون أنا وحدي.

0: صوتي للرب صرخت بصوتي إلى الرب تضرعات أسكب أمام توسلي وأبث لديه ضيق عند فناء روحي مني أنت رب علمت سبلي في الطريق التي يسلك أخفوا لي فخون تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من يعرفني ضاع المهرب مني وليس من يسأل عن نفسي صرخت إليك يا رب وقلت أنت ورجائي حظي في أرض الأحياء انصت إلى طلبتي إني قد تزللت جدا نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني خرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك يا رب يا ينتظر الصديقون حتى تجازيني
1: هللويا
0: نكساسي وثوسمون قدوس قدوس قدوس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لو البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان هذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعذية إسرائيل الروح القدس كان عليه وكان قد أعلن بوحي من الروح القدس أنه لا

أرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنع عنه كما يجب في الناموس، حمله سمعان على ذراعيه، بارك الله قائلا: الآن يا سيدي أطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيناي قد أبصرت خلاصك الذي عددت قدام جميع الشعوب، نور إعلان للأمم لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين. تنوش تموك أو بخير.

المرعوب أنا مرتعبا من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدين. لكن توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسابع، ليس في الموتى من يذكر ولا في الجحيم من يشكر، بل انهضي من رقاد الكسل تضرع إلى المخلص بالتوبة قائل اللهم ارحمني وخلص.

نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة، شرورك القبيحة أمام الديان العادل، أي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ لكرسي حكمك المرغوب أفزع، لمجلس زينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزاع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراشي المتهاون في حياتي، لكن يتخذ صورة العشار قارعا صدري قائلا اللهم اغفر لي فإني خاطئ.

0: واذ بليذلك السريع المعونة على عبدك بعيد يموج الأفكار رضي عني انهدي نفس المريضة للصلاة والسهر لأنها استغرقت في سبات عميق إنك أم قادرة رحيمة معينة والدة ينبوع الحياة ملكي وإلهي
1: يسوع المسيح رجائي.
0: تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة ونحن بغير خطيئة. مبارك أنت يا رب إلى أبانا متزايد بركة اسم قدوس المجد إلى الأبد آمين. لتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك لأن عيون الكل تترجاك لأنك أنت لاستطيعهم طعاما في حين. اسمعنا يا الله مخلصنا رجاء أخطر الأرض كلها وأنت رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل لابد أمين. مبارك أنت رب علمني عدلك, بارك أنت رب فهمني حقوقك, بارك أنت رب أنير لي برك. يا رب رحمتك دايما إلى الأبد, أعمال يديك يا رب لا تطول لأنك صرت لي ملجأ من جيل لجيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني خلص نفسي يا رب, التجأت لي خلص نفسي أصنع مشيت. أنت إلهي عندك ينبوع الحياة بنورك يا رب نعين النور لتأتي رحمتك الذين يعرفونك برك لمستقيمي القلوب. ليك تجب البركة, لك يحق التسبيح, لك ينبغي التمجيد يا الآب والابن الروح القدس الكائن منذ البدء والآن والى الأبد آمين. جيد هو الأطراف للرب والترتيل لاسمك يا العين أن يخبر برحمتك في الغدوات وبحقك في كل ليل. نسألك يا رب اسمعنا ارحمنا اغفر لنا أخطائنا الكثير آمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
2: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
0: كريا ليسون كريا ليسون

قدوس رب الصباوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب يا ضابط الكلية الثالوث القدوس ارحم يا رب إلى القاتكم معانا، لأنه ليس لا معين شديدنا ضيقاتنا سواك. حل واغفر اصفحنا الله عن سيئاتنا سعنا وردتنا سعنا بغير ردت فعلنا بمعرفة لتفعلنا بغير معرفة الخفية والظهر. يا رب اغفر لينا من أجل اسم القدوس الذي دعي عليه

أنا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا يدخلنا التجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. يا رب جميع ما أخطينا به ليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، اصفح واغفر من الاسم القدوس. وأنعم علينا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرا من كل ألم. ارسلين ملاك السلام، احرسنا من كل شر، من كل ضربة، من كل تجربة العدو. نعم ورفعت أمت البشلوات ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا، هذا الذي من قبل يلك بك معه المجد والكرام والعزة مع الروح القدس محي المساوي ليك الآن وكل من دار دور كل أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد طويل الروح الكثير الرحمة الجزيلة تحن الذي يحب الصديقين وارحم الخطاة الذين ولم أنا الذي لا يشاء موت الخاطي مثلما أن يرجع وأن يحي أدى الكل الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا رب للعمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر لنا خطايانا، اينا رب من كل حزن رضي وجعل حوض مدك القديسين كي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين، نصل الاتحاد لمن لم يتمجد غير محسوس غير محدود. إنك مبارك يا رب إلى الأبد آمين. تفضلوا نصلي مع بعض ذو سرية. سبحوا الرب تسبيحا جديدا أيها الشعوب، محب المسيح إلهنا، لأنه قد تعهدنا بخلاصه كصالح ومحب.

بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد امين. إلهنا الصالح وراعي نفوسنا الامين، اشكرك يا رب من كل القلب يا رب، من اجل نعمتك، من اجل خيراتك، من اجل يا ربي مراحمك التي هي بالحقيقة يا ربي لا تزول، بل هي جديدة في كل صباح. تشرق نورك يا رب على الأبرار وعلى الأشرار، تعطي يا ربي خيراتك يا ربي للكل في كل ربي بداية سنة جديدة. يا ربي نرى ربي رعايتك، نرى حفظك، نرى أمانتك، نرى ربي صبرك وطول أناتك علينا، نرى ربي حبك ومرحمك المتجددة بالحقيقة في كل وقت يا رب. ومن جهتنا نرى يا ربي تقصيرنا وضعفتنا وعدم أمانتنا ونقصنا، ولكن يا ربي يسوع أنت تعطينا يا ربي وتجزل لنا يا ربي العطاء بحسب كثرة غنى مجدك وبحسب يا ربي رحمتك الكثيرة يا رب. لذلك يا ربي فعلا أشكرك من كل القلب يا رب، ليك يا ربي كل الشكر وكل الحمد من أجل يا ربي نعمك وخيراتك وأبوتك ومرحمك يا رب، اللي فعلا يا ربي بنشعر بيها، اللي فعلا يا ربي بنراها كل يوم متجددة في حياتنا يا رب. يا ربي يسوع المسيح نشكرك فعلا من كل قلوبنا يا ربي، لأنك دائما تنظر لينا يا ربي يسوع المسيح، تنظر لينا بعين الرجاء، تنظر لينا بعين الرجاء مهما كان يا ربي حالنا وضعنا، ولكن تظل يا ربي فاتحا أحضانك أمامنا وتدعونا وتجذبنا يا ربي إليك، وتوعدنا يا ربي أن أنت تغفر وتصفح وتنسى يا ربي كل الضعفات وكل يا ربي السقطات القديمة بتوبتنا وبرجوعنا إليك. لذلك يا ربي يسوع المسيح نفسنا يا ربي وإحنا واقفين أمامك الآن إنك أنت يا رب تجذبنا ليك وتساعدنا وترحمنا وتجددنا يا رب. فعلا يا رب إحنا بدونك لا نقدر أن نفعل شيء، لكن محتاجينك يا رب إنك تعنا وتساعدنا وتجددنا يا رب، تجدد أذهاننا وتجدد قلوبنا فنتجدد يا ربي، ونقدر فعلا نقول مع القديس بولس هو ذا الكل قد صار جديدا. يا ربي نفسنا أن ده ما يكونش كلام، ولكن يكون يا ربي بحسب عملك وبحسب يا رب نعمتك فينا، إنك يا رب تجددنا وتساعدنا وتعنا بأننا يا ربي نسلك في طريق يا ربي وصاياك، في طريق الملكوت نسلك يا ربي كما يحق للدعوة التي دعينا بها. شفنا يا ربي أبانا الشهداء والقديسين إزاي لما رب حبوك بالكامل، إزاي يا رب قدروا يسلكوا بالقداسة ويسلكوا بحسب الوصية، يضحوا ربي بأي شيء يحسوا أنه هو ممكن يضيع منهم يا رب السماء، لأنهم يا رب حبوك، تلمسوا محبك اللي أنت بتديه لهم،

نفسنا يا رب احنا كمان، انك يا رب تساعدنا وتفتح عيوننا فتستنير عيون اذهاننا وندرك محبتك الفائقة المعرفة، فنتقدس يا رب ليك بالكامل ونقدس حياتنا ليك، ما يكونش كلام لكن يا رب يكون بالحقيقة ربي وبالعمل وبالسلوك. ساعدنا يا رب يسوع المسيح وارحمنا يا رب، ترأف علينا وسامحنا من أجل كل ضعفاتنا وخطايانا وسقطاتنا وتقصيرنا وعدم أمانتنا يا رب، سامحنا يا ربي وارحمنا واعطينا يا ربي نبدأ بدءا حسنا يا رب. نسلم ليك كل حياتنا، نسلم يا ربي ليك كل حياتنا يا ربي فعلا. وإزاي يا رب يسوع نقدر نختبر حبك ده اللي يخلينا يا ربي لا نعيش لأنفسنا فيما بعد، بل لأجلك أنت الذي مت لأجل كل واحد فينا وقمت وأقمتنا معك. ساعدنا وعنا وارحمنا يا رب، أجل خاطر شفاعته من العذر، شفاعة يوحنا المعمدان، بركة الملاك ميخائيل ومريم مرقس ومريم جرجس، بارك جميع مصاف الشهداء والقديسين.

بسم الله بولي من روح القدس الله الواحد أمين. نتابع بنعمة المسيح النظرة العامة وتأملاتنا في رسالة القديس يوحنا الحبيب الرسالة الأولى. المرة اللي فاتت كنا خدنا الأول نظرة عامة على الرسالة وشفنا الكاتب طبعا بتاعها القديس يوحنا الحبيب، شفنا هدف الرسالة والغاية منها والمسيح في الرسالة، وتكلمنا عن أول إصحاح في الرسالة. وبفكر حضراتكم كنا قلنا كده إن احنا نقدر نلخص الرسالة اللي كتبها القديس يوحنا، لأنه كان بيكتبها في وقت كانت فيه بعض الهرطقات اللي كانت تقول عن المسيح إنه ما أخدش جسد، ما تجسدش، وكان الجسد بتاعه خيال. وازاي كتب بقى القديس يوحنا عشان يرد على الرسالة، على البدعة دي اللي كانت موجودة، وأكد علينا انه ازاي ان اللي يقول ان هو مولود من الله، اللي يقول ان هو ابن ربنا، زي ما اتكلمنا لخصنا كده نقطتين نقدر زي ما اتفقنا قلنا ان احنا نكون بنقيس نفسنا عليهم، نكون بنشوفهم. نمرة واحد زي ما قال لنا القديس يوحنا ازاي انه اللي بيقول انه مولود من الله ينبغي انه كما سلك ذاك كما سلك المسيح يسلك هو ايضا. اللي بيقول انه مولود من الله يبقى سلوكه زي سلوك ربنا يسوع، يبقى فعلا حاطط ده قدامه ويسلك كما سلك المسيح. دي نقطة أساسية مهمة. والنقطة الثانية اللي حطها لنا إن اللي يقول إن هو مولود من الله يحب الإخوة، يكون لي محبة لكل الإخوة. لخص لنا النقطتين دولت بمنتهى الوضوح، ويمكن بيأكد بقى عليهم ويكررهم في كل الرسالة، إن اللي مولود من الله يسلك كما سلك المسيح، وإن المولود من الله يحب الإخوة. نقطتين زي ما قلنا واضحين ومحتاجين ان احنا نكون فعلا بنقيس نفسنا عليهم، بنقيس حياتنا عليهم، عشان فعلا نقدر نقول ان احنا ولاده، وزي ما يقول كده لا نخجل في مجيئه، بل بالعكس نبقى يعني نفتخر ان احنا فعلا ولاده فرحانين به. النهاردة بنعمة ربنا نكمل النظرة العامة الرسالة، نقرأ بعض أجزاء يعني من الإصحاحات، وشوف برضو الرسالة اللي ربنا يوصلها لنا ويبعتها لنا. يكمل كده قديس يوحنا في الإصحاح الثاني، يقول يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا. واتفقنا أنه ما يقصدش بكلمة لا تخطئوا يعني يبقى الإنسان بلا خطية، لأنه مفيش حد فينا بلا خطية، عشان كده على طول يروح مكمل يقول إيه، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار وهو كفارة الخطيان. لنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. كلنا يمكن عارفين بس نفتكر مع بعض إنه ربنا يسوع يشفع فينا، وشفاعة المسيح تختلف طبعا عن شفاعة القديسين. شفاعة المسيح يسموها كده شفاعة كفارية، لأنه إيه؟ بذل ذاته، بذل دمه لأجلنا، كفر عن خطايانا، ويشفع فينا أمام الآب بدمه وبجراحاته وبحبه من أجلنا. عشان كده يقول كده أن أخطأ أحد بيعمل إيه؟ يجري على المسيح وإيه؟ يقدم توبة ويتغسل بالدم، والمسيح يعمل إيه؟ قال كده يشفع فينا عند الآب. ويقول كده وهو كفر الخطايانا، ليس الخطايانا فقط بل خطايا

كل العالم أيضا. طبعا ذبيحة المسيح تكفر عن خطايا العالم منذ آدم وإلى آخر الدهور. وجد زي ما يقول القديس بولس الرسول في الرسالة للعبرانيين، وجد فداء أبديا، فداء المسيح أبدي، فداء المسيح لكل الخطايا مهما كانت. ودي بتطمننا، ودي بتطمننا أنه مرات الواحد يحس أنه أنا غلطت وعملت ومش معقول ربنا يسامحني. لا، هو كفار الخطايا، وزي ما هنا يقولنا مش خطايا احنا بس بل خطايا كل العالم أيضا. وبهذا نعرف أننا قد عرفناه. إيه اللي يقول أن احنا نعرفه؟ قال إن حافظنا وصاياه. ولو تتذكروا احنا قلنا في المقدمة أنه في عبارات كتير تتكرر ما بين إنجيل يوحنا ورسالة يوحنا، دي أحد الأجزاء. كلم قديس يوحنا كتير في الإنجيل في صحة 14 أنه زي ربنا بيقول كده إن أحبني أحد يعمل إيه؟ يحفظ وصاياي. ويكررها كتير، مش كده هنا يكررها لنا تاني قديس يوحنا ويقول كده بهذا نعرف أننا قد عرفناه إن حفظنا وصاياه. ويكمل من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه، وأما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة الله. الوصية معرفتها، حفظها، حفظها سواء حفظ الكلام لأن ده مهم، وحفظها بمعنى كمان إيه؟ السلوك والحياة بها، تنفيذها، تنفيذ الوصية، السلوك بالوصية. عشان كده حتى يكمل يقول إيه؟ من قال إنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. الوصية، السلوك بالوصية. وهنا بيقول كده اللي يقول أنا عارفه يبقى إيه؟ حافظ وصاياه. كلام زي ما كنا بنحكي واضح جدا وصريح جدا، وبيوضح لنا ده فعلا مقياس نقدر نعيش به نفسنا. اللي يقول أنا عارف المسيح يحفظ وصاياه، يحيا بحسب الوصية، يسلك كما سلك هو أيضا. يسلك، يعيش، مش حفظ بس مجرد بالكلام والمعرفة، ولكن بالإيه؟ ولكن بالسلوك. عشان كده بيبقى جميل قوي ان الواحد لما يجي مثلا في كل موقف هيتصرف فيه، هياخد فيه فعل معين، هيقول فيه كلام معين، بيبقى جميل جدا ان الانسان دوت يفكر نفسه وياخد لحظات يسأل المسيح تصرف ازاي في موقف شبه ده، المسيح قال ايه في موقف شبه ده، ويبتدي ايه يعمل زيه. لان كلنا عارفين انه مرات كتير البديل بيبقى صعب، ان الواحد بيبقى بيسلك بقى بس بيسلك حسب ايه؟ حسب العالم، حسب الناس بتقول ايه. طب ده يبقى مولود من المسيح؟ لا. هل يقدر يقول انا عارفه؟ لا، بحسب كلام القديس يوحنا. قد ايه مهم قوي ان الواحد يبتدي كده يحط في دماغه وفي ذهنه انه المقياس والمعيار والنموذج الحلو اللي بيسلك بيه اي انسان هو سلوك المسيح. وزي ما اتفقنا احيانا الناس لما تيجي تقول للواحد مثلا في موقف ما اذا ربنا يسوع عمل كده، فيقول رد الطبيعي انه يقول ايه؟ يقول ده المسيح. لا، ما هو المسيح ليه اخذ طبيعتنا وليه اخذ جسدنا؟ عشان ايه؟ يعلمنا ويبقى زينا، ونقدر انه يورينا نعمل ايه. ورانا عشان نعمل زيه، ورانا نعمل زيه ونتصرف زيه، ودانا الوصية اللي تساعدنا ان احنا نعمل كده، والروح القدس اللي يسكن فينا هيقولها القديس يوحنا كمان شوية اللي يساعدنا ان احنا نعيش وننفذ الوصية. لكن اول لما اقول ما هو المسيح هو اللي يعمل كده كأني فصلت نفسي عنه، لكن اول لما بقول زي ما وسألك اسلك انا كمان بقيت ابنه، بقيت تبعه، بقيت زيه. مش كده؟ تاني بأكد انه هنا كلام قديس يوحنا واضح ومهم جدا. يكمل يقول أيها الإخوة لست أكتب إليكم وصية جديدة، بل وصية قديمة كانت عندكم من البدء. الوصية القديمة هي الكلمة التي سمعتموها من البدء. أيضا وصية جديدة أكتب إليكم ما هو حق فيه وفيكم، أن الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الآن يضيء. لو تفتكروا في أول إصحاح كان يقول إيه؟ قال الحياة أظهرت

وكان بيورينا ازاي انه فعلا ظهور المسيح هو اللي اعطانا ايه الحياه. هنا يكمل ويقول كمان ايه، ان الظلمه قد مضت والنور الحقيقي الان يضيء. طيب الكلام دوت يعني ينعكس علينا ازاي؟ ينعكس علينا لما نسلك في النور. لان خلي بالكم انه برضو في انجيل يوحنا كان قال ايه، ربنا يسوع قال كده، هذه هي الدينونه ايه، قال ان النور اتى الى العالم لكن الناس ايه، قال الناس احبوا الظلمه اكثر من النور لان اعمالهم كانت شريره. فهنا القديس يوحنا ما بيقول لنا كده، الظلمه مضت والنور يضيء. امتى؟ لما بسلك في المسيح. ساعة المسيح قال كده، الدينونة جات وكأنه حصل فرق واضح، لأن الناس أحبت الظلمة لأن أعمالهم كانت شريرة. اللي يحب الظلمة ما يحبش أفعاله تنكشف يعني. لكن هنا قديس يوحنا لما بيقول كده أن الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الآن يضيء، إزاي؟ لما الإنسان يسلك في النور، يسلك في المسيح، زي ما كان لسه بيكلمنا على الوصية. من قال أنه في النور، ابتدي بقى يخشنا على النقطة الثانية، النقطة الأولانية هي حفظ الوصية والسلوك بالوصية. النقطة الثانية ما يقول من قال أنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلم. تاني، من قال أنه في النور، اللي بيقول أنا في النور، أنا عرفت المسيح، أنا بسلك في المسيح، وبعدين وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة. من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة، أما من يبغض أخاه فهو في الظلمة، في الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي لأن الظلمة أعمت عيناه. كلام واضح جدا، إن اللي بيقول أنا في النور يبقى إيه؟ يحب أخوه. لأن كلنا عارفين، لو نرجع كده لبداية الخليقة حتى، إزاي إنه ساعة لما سقط الإنسان ودخلت كده ايه الخطية الى العالم زي ما بنقول في القداس، ايه اللي حصل؟ بدا واحد ما يحبش اخوه، وصلوا الموضوع ايه لقتل، فعلا ظلمة. ويقول كده ايه، يقول هنا انه زي اللي بيوجد اخاف في الظلمة وفي الظلمة يسلك ولا يعلم اين يمضي، مش شايف هو بيعمل ايه، مش شايف هو ماشي ازاي. لدرجة زي ما كنا عارفين لما قايين اتغاظ كده من اخوه اتضايق، حتى ربنا بعت له يكلمه ويقول له اقتصد، ويقول له طب ليه، ان احسنت افلا رفع، يعني طب ما قدامك فرصه. لكن قال له كده، لو سبت نفسك كده فعند الباب خطيه رابضه، وقال له كده اليك اشتياقها ولكن انت تصود عليها. لكن وصل في الاخر انه ايه، فعلا وقع فيه، في الظلمة يسلك وهو لا يعلم أين يمضي لأن الظلمة إيه؟ أعمت عيناه. إزاي فعلا عدم المحبة يخلي الإنسان إيه؟ أعمى، يسلك في الظلمة لا يعلم إلى أين يمضي. واحد فينا لو فكر كده مرات فيها، كان في عدم محبة في قلبه، بيلاقي نفسه بيعمل تصرفاته، بيقول كلام، بيرجع بعدها يقول إيه؟ أنا إزاي قلت كده؟ أنا إزاي عملت كده؟ إيه اللي حصل؟ البغضة اللي في القلب خلت الإنسان إيه؟ لا يعلم إلى أين يمضي، مش عارف هو بيعمل ايه، مش عارف راح فين، مش عارف بيقول ايه، وهكذا. ويكمل يقول كده، اكتب اليكم ايها الاولاد، يقول لهم انا بكتب لكم ليه، يقول اصل انتوا اتعمل معاكم عمل كبير قوي، لانه قد غفرت لكم الخطايا من اجل اسمه. اكتب اليكم ايها الاباء لانكم قد عرفتم الذي من البدء. اكتب اليكم ايها الاحداث انكم قد غلبتم الشرير. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنكم قد عرفتم الآب. كتبت إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء، كلمة الله ثابتة فيكم، وقد غلبتم الشرير. بيقولون كده، أنا بكتب لكم الكلام ده ليه؟ أصل أنتم مختلفين. ليه؟ قال أنتم عرفتم، عرفتم ربنا، حتى يقول كده قد عرفتم الذي من البدء. عرفنا إزاي؟ لما شفنا المسيح، لما شفنا المسيح عرفنا الذي من البدء، عرفناه. بس أنهي معرفة؟ اللي قال عليه في أول إصحاح فاكرينها، ما قال إيه؟ الذي كان من البدء، الذي رأيناه وسمعناه ولمسته أيدينا. قال لا، احنا عرفناه.

عرفناه معرفة فيها اختبار وتلامس طريق المسيح. فبيقول انا بكتب لكم ليه الكلام ده؟ قال انتوا عرفتوه، انتوا عارفين ربنا، انتوا شفتوه، انتوا بتاخدوه جواكم، انتوا روحه ساكن فيكم. ويقول ايضا بكتب ليكم لانكم ايه؟ اقوياء، وقد ايه؟ وقد غلبتم الشرير. يقول انا بكتب لكم الكلام ده لان انتوا واخدين نعمة، كانوا عاوز يقول بالظبط لان انتوا مختلفين عن العالم، انتوا مختلفين عن العالم. بكتب لكم الكلام ده اللي ممكن العالم يشوفه او يبص له يقول ده صعب، ده ما ينفعش يتنفس، ما ينفعش يتعاش، بس انتوا لا، انتوا عرفتم الله، عرفتم لازم من البات، شفتوه عرفتوه، وانتم اقوياء وغلبتم ايه؟ ما هو خلاص المسيح ده، خلاص المسيح ده ادانا ايه؟ ما هو ادانا غلبه. فبيقول لنا انتم ما بقيتوش بقى يعني ضعفة زي الأول، والإنسان يبقى حاسس إنه مش عارف يسرق بالوصية يقول أنا ضعيف أنا ما أقدرش. لأ، ده المسيح جه في التجربة على الجبل وعمل إيه؟ جاز في التجارب ديت لأجلنا وأعطانا الغلبة. فعشان كده هنا بيقول أنتوا غلبتوا. المسيح جه ورانا وعلمنا إزاي نحب، شفناه وهو بيحب كل حد، مثلاً كان بيضطهد وكان بيقول عليه كلام مش حق، كان ازاي يحبه؟ شفنا ده وادانا نتعلم ده. مش كده القديس يوحنا هنا بيقول انا بكتب لكم لان انتوا شفتوا وعرفتوا ربنا، وانتوا اقوياء، وانتوا غلبتم الشرير. مش كده بعدها على طول يقول ايه؟ لا تحبوا العالم ولا الاشياء التي في العالم. انتوا عرفتوا المسيح ودقتوه وثبتتم فيه وغلبتم، ما ترجعوش تاني للايه؟ للعالم بكل ما فيه. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. وكل ما الإنسان يدوق المسيح ويعرفه تبقى محبة العالم فيه إيه؟ ما تسويش حاجة، وتبقى فعلا إنسان حاسس قد إيه إن هو ما فيش حاجة في العالم بيشتهيها. دي سوغوسينوس كان يقول له كده، إزاي إن وضعت قدمي على قمة العالم؟ ما ده حب المسيح. طب قبل ما كان يدوق المسيح كان بيعمل إيه؟ لا، كانت الخطية مستعبدة، كانت الخطية مستعبدة جدا. لكن لما داق المسيح وعرف المسيح وشعر بالغلبة، فكلمة لا تحب العالم دي ايه؟ دي حقيقة. الشهداء والقديسين اللي احنا بنحتفل بيهم في عيد النيروز دول، ودول عملوا ايه؟ حبوا ربنا جدا وارتبطوا بيه جدا، فبقى العالم بالنسبة لهم ايه؟ ما يسويش اي حاجة، لا يحبوا ولا يشتهوا منه شيء. ويمكن يعني بنتذكر دايما في الجزء ده، كان ابونا لوقا كان حكى قصه عن الايه ديت، لانه حضراتكم عارفين ده الختام بتاع الكاثوليك يكون في كل قداس. فابونا لوقا بيحكي انه كان حاضر قداس، وكان في كاهن شيخ حاضر القداس، والشمس بيقرا الكاثوليك يكون ويختم الختام ده، فهو بيقول لا تحبوا العالم ولا الاشياء في العالم. قال له ما فيهوش حاجه تتحب، قال كده بمنتهى التلقائيه، قال له ما فيهوش حاجه تتحب فعلا. وحقيقي يمكن لما الواحد فعلا بيدوق المسيح بجد بيكتشف حقيقه ان كل ما في العالم هو ايه؟ يعني زائف ومش حقيقي ابدا. فعشان كده بعد ما قال انا بكتب ليكم لانكم عرفتم الاب ولانكم غلبتم الشرير، يرجع يقول لا تحبوا العالم ولا الاشياء التي في العالم. ليه؟ يقول ان احب احد العالم فليست فيه محبه الاب. الاثنين ما بيمشوش مع بعض، ما ينفعش ده وده، لأن كل ما في العالم هو قال كده شهوة الجسد وشهوة العيون، ودول إيه دول؟ لو تاخدوا بالكم هم دول الثلاث تجارب اللي جاز في يوم المسيح في التجربة على الجبل، هم الثلاثة دول، شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة، وهم اللي من البداية الخليقة الحية جت تكلم حواء ووقعت آدم نفسهم. فبيقول كده كل ما في العالم هو إيه؟ شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة. طب يقول ايه؟ يقول ليس من الاب، كل الحاجات دي ليست من الاب بل من العالم. والعالم ايه؟ العالم يمضي وشهوته. ودي حقيقة، دي حقيقة فعلا ما بيختلفش عليها اتنين، يعني يمكن الناس تختلف حاجات كتير قوي، لكن ما حدش يختلف ان العالم ايه؟ عالم يمضي وشهوته معه. سواء طبعا العالم يمضي يعني في نهاية الازمان، أو زي ما بنشوف دلوقتي
انه تطلع حاجة في العالم وتبقى

كده الأولوية وتبقى هي المسيطرة، وبعد شوية إيه اللي يحصل؟ ولا تسوي حاجة، تترمي، ما تسويش حاجة، العالم يمضي، كل حاجة تطلع في العالم تاخد كده صيت وتاخد شهرة وتكبر جدا، وبعد شوية إيه؟ تقع وتروح، ولا يبقى لها ذكر ولا يبقى لها حاجة. فيقول العالم يمضي وشهوته، أما من الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. الذي يصنع مشيئة الله يثبت إلى الأبد، اللي يمشي بمشيئة ربنا، اللي يعيش بوصية ربنا يثبت إلى الأبد. أيها الأولاد، هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم أنا ضد المسيح يأتي، وقد صار الآن الضاد للمسيح كثيرون. من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة، منا خرجوا ولكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا. أما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. لم أكتب إليكم لأنكم لستم تعلمون الحق، بل لأنكم تعلمونه، وأن كل كذب ليس من الحق، بل هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع المسيح، أن يسوع هو المسيح. هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الآب والابن. بيقول كده في الأول أنه الساعة الأخيرة، يعني إيه الساعة الأخيرة؟ يعني دايما كانوا الآباء حتى من بداية الكنيسة الأولى هم عايشين الإيه؟ الاستعداد. وبيقول كده إزاي أنه ظهر الضاد للمسيح، زي ما كنت بقول في المقدمة، أنه بقى فيه بدعة تقول أن المسيح إيه؟ ما خدش جسد حقيقي. عشان كده يقول ايه، ازاي انه اللي ينكر ان يسوع هو المسيح ده ما يبقاش منا. بس يقول كلمه جميله قوي، يقول اما انتم فلكم ايه، مسحه من القدوس وتعلمون كل شيء. لكم مسحه من القدوس، يعني ايه مسحه من القدوس؟ احنا فينا الروح القدس يسكن فينا، احنا ممسوحين بالروح القدس. وقال كده تعلمون كل شيء، يعني ايه تعلمون كل شيء؟ الروح اللي فيكم بيعمل ايه؟ بيعلمكم. يعني مثلا كانوا يحكوا على ايام البدع، مثلا ايام نسطور واريوس وكده، كانت الناس البسيطه خالص تسمع البدع دي، يمكن ما كانتش ناس دارسه لاهوتيا، وما كانتش مثلا تقف ترد بشكل لاهوتي واضح، لكن كانوا من جواهم حاسين ان ايه، ان الكلام ده مش صح ومش مقبول، لدرجه انه لما جم ينفوا نسطور ودوه فين؟ ودوه اخميم. ليه؟ قال الناس هناك قديسين، التعليم الخاطئ بتاعه ده ايه؟ مش هيأثر فيه. ليه؟ فيهم روح قدس، هم مميزين ان الكلام ده مش من ربنا. عشان كده هنا بيقول لهم اما انتم، الناس دي بتقول كلام مش صح، اما انتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. ويقول كده انه لم اكتب اليكم لانكم لستم تعلمون الحق، بل لانكم، مش بكتب لكم عشان انتم ما تعرفوش، لا انتم عارفين، انتم فيكم روح ربنا بيعلمكم وبيقول لكم. ويقول كده كل من ينكر الابن ليس له الاب ايضا، ومن يعترف بالابن فله الاب ايضا، لانه زي ما كلنا عارفين الاب والابن والروح القدس طبعا واحد. فاللي ينكر الابن ليس له الاب، من قال ربنا يسوع كده من رآني قد رأى الاب، انا والاب واحد، قال بمنتهى الوضوح دوت انجيل يوحنا طبعا. اما انتم فما سمعتم من البدء فليثبت اذن فيكم، اللي هم اللي انتم سمعتوه وتعلمتوه خليه ايه، ثابت، ما يتزعزعش باي كلام. ان ثبت فيكم ما سمعتم من البدء فانتم ايضا تثبتون في الابن وفي الاب. هذا هو الوعد الذي وعدنا هو به، الحياه الابديه. بيقول كده اللي انتم سمعتم من البدء خليه ثابت فيكم. ليه؟ اصل احنا لينا وعد. ايه الوعد ده؟ الحياه الابديه. ادانا وعد هو الحياه الابديه. طب ازاي نثبت وازاي نوصل لهذا الوعد؟ يقول كده لما نعيش بحسب ما سمعناه ويثبت فينا، لما نعيش ونسلك في النور، لما نسلك بحسب الوصية، لما نحب الإخوة زي ما قال لنا، ساعتها نوصل لهذا الوعد الذي وعدنا هو به، الحياة الأبدية. كتبت إليكم هذا عن الذين يدلونكم، اللي بيقول كلام مش صح، يرجع تاني يقول أما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم، ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحد، بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء وهي حق وليست كذبا، كما علمتكم تثبتون فيه. والآن أيها الأولاد اثبتوا فيه.

حتى إذا أظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه. جميل قوي، عمال يأكد ان احنا فينا الروح القدس، والروح القدس بيعمل ايه؟ بيعلمنا وبيعرفنا وبيرشدنا، مش بس ضد الهرطقات والكلام اللي بيتقال، لكن كمان يرشدنا ويعرفنا ازاي نسلك، ازاي نحب، يدينا القوة ديت ازاي نسلك بحسب الوصية، نعرف وصاياه ونعيش بيها ونقدر فعلا نحب ونقدر نميز الأمور اللي مش من المسيح، الأمور أو الكلام اللي ما بيبقاش مظبوط. يقول لهم كده: إن علمتم أنه بار هو فاعلموا أن كل من يصنع البر إيه؟ إحنا بنقول أن المسيح إيه؟ بار، إحنا عارفين ده ونعلم ده جدا. فيقول: إن علمتم أنه بار هو فاعلموا أن كل من يصنع البر مولود منه. اللي يقول أن زيه أنا ابنه، خليك تبقى أنت كمان بتصنع إيه؟ تصنع البر. يعني تصنع البر؟ تعيش بالوصية ببساطة، تعيش بالوصية، تصنع البر. عمال يأكد إزاي إنه ما يبقاش فيه انفصال ما بين المسيح وما بيننا كأولاده، بل تبقى حياته واضحة وظاهرة جدا فينا. ده الإصحاح التاني بيتكلم عن الوصية والمحبة، وبيأكد عن كمان فكرة المضلين اللي خرجوا وإزاي يقدر الإنسان لما يثبت المسيح يصد دوت. الإصحاح التالت هناخد منه أجزاء، بداية الإصحاح كده كأنه في قلب الرسالة، في نص الرسالة يقول إيه: انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. كأنه هو عمال يتكلم، يقول اللي بيقول أنا ابنه ويسلك زيه ويحب، يقول كده جي وقف يقول قد إيه فكرة أو كلمة إن إحنا ندعى أولاد الله دي إيه؟ دي محبة كبيرة أوي. انظروا أية محبة، عايز يقول لنا شفتوا قد إيه بيحبنا. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى إيه؟ أولاده. حي بجد فكرة إن واحد يقف يصلي يقول أبانا الذي، دي إيه؟ دي كبيرة أوي، الواحد شعر بيها ولا حاسس بيها ولا لأ. زي ما دايما يشبهوها لما يبقى واحد في الشارع ملوش أب ولا له أم ولا له عيلة، ويجي حد كبير قوي يقول له أنا إيه؟ أنا أتبناك وقول لي يا بابا. إيه المشاعر تبقى عاملة إزاي؟ يدخله يسكنه في بيته ويديله كل حاجة. عامل معانا كده ربنا. كنا أموات بالذنوب والخطايا زي ما يقول القديس بولس، كنا أموات، ويقول كده كنا أبناء الغضب، كناش ننتمي ليه، لكن إيه؟ قال كده: الله الذي هو غني في الرحم من أجل محبته الكبيرة اللي حبينا بيها أحيانا معايا وداني إحنا نكون ولاده. مش كده يقول هنا القديس يوحنا: انظروا آيات محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الواحد لو جاء الوقت كده ضعف شوية ولا تعب ولا يقول أنا ربنا سيبني ربنا ما بيحبنيش، فيك الآية دي: انظروا آيات محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. لما بقول أنا ابنه وبتمتع كل النعم والعطايا اللي هو الدهالي دي، دي إيه؟ دي محبة كبيرة قوي. يقول كده: من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرف. بما إن إحنا بقينا أولاده وبقينا ننتمي ليه، فبقى العالم إيه؟ لا يعرفنا، مش تبعه. المسيح قال لنا كده، قال لو كنتم من العالم لكان العالم يحبكم. لو كنتم من العالم، عايشين حسب العالم، بتسلكوا حسب العالم، كان العالم يحبكم. لألا أنكم لستم من العالم كما إني أنا لست من العالم، على نفسه لذلك يبغضكم العالم. لأن إحنا بقينا أولاده، ما بقيناش ننتمي للعالم، بقينا ننتمي ليه هو. فطبيعي إن إحنا يعني دايما السكتين ما بيمشوش مع بعض، سكة العالم وسكة المسيح ما بيمشوش مع بعض. فبما ان احنا بقينا اولاده ما بقيناش من العالم، فالعالم ما يحبناش ولا يعرفنا. يقول كده: كل من هو مولود من الله لا يفعل الخطيه. ياكد لنا تاني اللي بيقول ان مولود من الله بيسلك بالوصيه فلا يفعل خطيه. طبعا اتفقنا وقلنا لا يفعل خطيه مش قصده انه يبقى بلا خطيه، لانه قال لنا في الاول ان اخطا احد فايه؟ لنا شفيع ويرجع له بسرعه يتوب. كل من هو مولود من الله لا يفعل خطيئة لأن زرعه يثبت فيه. الزرع بتاع الله كلامه يحصل له إيه؟ يثبت ثابت فيه.
واحنا كاولاد

ذو زرع ونسل نزبوت فيه، ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله. كل من هو من الله لا يفعل خطية، ويقول كمان إيه؟ ولا يستطيع أن يخطئ. يعني لا يستطيع أن يخطئ؟ ما عرفش يعمل غلط، ما عرفش يحكوا كده. في مرة يعني اتنين رهبان قعدوا يسألوا بعض، هو ليه الناس مثلا توصل أنها تتعارك وتوصل أنها تزعل من بعض وتقاطع بعض وتخاص ليه؟ فقعدوا يتناقشوا يفكروا ازاي. فقالوا احد الحاجات ديت يعني ازاي انهم يختلفوا مع بعض على حاجات، ويقول كل واحد يقول ان ديت ايه بتاعتي وحد ياخدها مني. قلت طب تعالى نجرب نعمل كده. فجابوا قالب طوب وحطوه، قال له اتفقوا كده ان كل واحد يقول ايه ان ده بتاعه. فالراهب الاولاني قال له لا قالب الطوب ده بتاعي، التاني قال له لا ده بتاعي، فقال له لا ده بتاعي، قال له خلاص خده. يعني كانه ايه ما عرفوش، مش لا يستطيع ان يخطئ، مش قادر يعمل ده، ما يعرفش، مش في امكانياته. قال له خلاص خده مش مشكله عادي، لا يستطيع ان يخطئ. ازاي فعلا ما بقى فينا زرع الله زي ما بيقول، ما بقاش فينا شهوه الجسد وشهوه العيون وتعظم المعيشه اللي كان بيقول عليها في الاصحاح اللي فات؟ لا يستطيع ان يخطئ. وحتى زي ما كنا بنحكي لو اخطا بتلاقيه ايه مش مرتاح، مش مبسوط، الا لما يرجع بسرعه ويعمل ايه ويقدم توبه ويشيل الخطيه ديت، يشيلها ويرجع تاني يفرح بربنا ويشيل الضعف ده. ولا يستطيع ان يخطئ لانه مولود من الله. بهذا اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس. كل من لا يفعل البر ليس من الله. قالنا في الاصحاح اللي فات ان كنا بنقول على المسيح انه بار، فكل من يصنع البر مولود منه. فعشان كده انا بيقول ايه كل من لا يفعل البر ليس من الله. وكذا من لا يحب اخاه. عمالنا عارفين زي اللي عاوز يثبت حاجه فيثبتها بالايجاب وبالسلب. يعني يقول اللي يقول انا مولود من الله يعيش بالوصيه ويحب اخاه. طب هنا يقول ايه؟ يقول كده كل من لا يفعل البر ليس من الله، وكذا من لا يحب اخاه. بالعكس، اللي ما يعملش البر، اللي ما يعيش بالوصيه، واللي ما يحبش اخاه ما يعرفش ربنا، مش مولود منه. لان هذا هو الخبر الذي سمعتموه من البدء، ان يحب بعضنا بعضا. نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. انتقلنا من الموت للحياة عشان احنا ايه بنحب. اللي ما بيحبش في الموت، في الموت ما يعرفش يبقى في الحياة أبدا. من لا يحب أخاه يبقى في الموت. من لا يحب أخاه يبقى في الموت. كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. طبعا كلام ايه واضح قوي وصعب، بس هي كده. من لا يحب اخاه فهو قاتل نفس. كلنا فاكرين ان زي ما سكر في العهد القديم يقولوا لا تقتل، صح؟ لكن في العهد الجديد لما جه ربنا يسوع يكمل قال ايه؟ من يغضب على اخيه باطلا. سمعتم انه قيل ايه؟ لا تقتل. اما انا فاقول لكم انه ايه؟ كل من يغضب على اخيه باطلا. ازاي لو مجرد عدم المحبة كأنه قتل، كأنه يوصل للقتل؟ عشان كده يقول أنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه. هو قال لنا من شوية، هو إحنا ليه بنعمل كل ده؟ لأن عندنا إيه؟ وعد ورجاء بالحياة الأبدية. طب يقول كده كل قاتل نفس يوصل للحياة الأبدية؟ لا. فيقول خلي بالك أنه عدم المحبة يخليك تبقى كأنك قاتل نفس، وده ما يوصلكش للسماء. وإحنا مش عايزين حاجة تضيع مننا السماء. هو كأنه عمال يكلمنا ويأكدنا على الدعوة بتاعتنا. بهذا قد عرفنا المحبة. ازاي عرفنا المحبة؟ مش بالكلام. ما عرفناش المحبة بالكلام. يقول ايه؟ بهذا قد عرفنا المحبة، ان ذاك، ذاك ده اللي هو ربنا يسوع، ان ذاك وضع نفسه لاجلنا. هو احنا عرفنا المحبة ازاي؟ اما المسيح مات لاجلنا. المسيح ما جاش قال لنا بس حبوا بعضكم بعضا بالكلام، لكن جه عمل ايه؟ حبنا. حبنا محبه شكلها ايه؟ محبه مش بالكلام، عشان كده هيقول دلوقتي محبه بالعمل والحق. وضع نفسه لاجلنا. طب وضع نفسه لاجلنا واحنا كان حالنا عامل ازاي؟ احنا كويسين؟ لا. قال ونحن بعد خطاه مات المسيح عنا. وضع نفسه لاجلنا واحنا خطاه.
حبنا واحنا خطاه، حبنا واحنا ضعفه، حبنا واحنا

عايشين. فعشان كده هنا القديس يوحنا بيقول احنا عرفنا منين المحبة؟ أن ذاك وضع نفسه لأجلنا. فنحن على طول الترجمة بتاعتها إيه؟ نحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة زي ما المسيح وضع نفسه لأجلنا. أنا كمان أضع نفسي لأجل إخواتي. هي دي اللي تقول أن أنا ابنه، أن أنا تبعه، وأن أنا أنتمي لي. أما يقول كلام حلو قوي، أما من كان له معيشة العالم، من كان له معيشة العالم يعني عنده إيه؟ معيشة في العالم، عنده الحياة كويسة يعني معاه. بعدين ونظر أخاه محتاج ويقول كلمة لذيذة أو يقول إيه؟ وأغلق أحشاءه عنه. مش أغلق فلوسه، كان عاوز يقول النقطة مش في الفلوس، النقطة في الإيه؟ في المحبة. اللي يشوف أخوه محتاج وهو معاه ويغلق أحشاءه، كأنه عاوز يقول كده إيه؟ الموضوع ما هواش حاجة مادية، فلوس ولا أكل ولا اوعى تغلق أحشائك، قلبك ده تفلوش أجل أنه يقدم محبة للي قدامه. من كان له معيشة العالم ونظر أخاه محتاج وأغلق أحشائه عنه، فكيف تثبت محبة الله فيه؟ إزاي يعني؟ يقول إزاي واحد تثبت فيه محبة ربنا وهو شايف أخوه محتاج ويقدر يديله ما بيديلوش يغلق أحشائه عنه؟ إزاي يعني؟ ما يركبوش مع بعض. كلام مهم جدا، محتاجين رغم يعني بسطته أو أنه أساسيات في حياتنا، لكن صدقوني بنحتاج أن احنا إيه؟ نرجعه. أن إزاي لما لاقي أخويا محتاج وأغلق أحشائي، إزاي أبقى بقول أن محبة ربنا ثابته فيه؟ زي ما دايما نقول أنه طبعا كلمة أخوه ديت مش مقصود بها أكيد فقط بالجسد، مش مقصود بها بس كده، ولو أنه صدقوني دي كمان محتاجين ناخد بالنا منها. يعني يمكن حتى تلاقي اخوات بالجسد، واحد له معيشة العالم زي ما الانجيل بيقول واخوه مش واخوه محتاج وملوش دعوه بيه، لكن كمان اخوه ده يعني في جسد المسيح، في البشرية كلها، اي حد مش اخوه بالجسد بس، لانه كلنا في المسيح بقينا ايه؟ بقينا واحد. فيبقى يبص اي انسان لاخوه، الانسان ده انه اخوه. وبعدين يقول كلمة بقى اللي احنا كلنا حافظينها بس هو بداها، انه احنا ازاي عرفنا المحبة؟ ان ذاك المسيح وضع نفسه لاجلنا. فيقول ايه؟ يا اولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. كانه عاوز يقول المسيح ما عرفناش المحبة بالكلام. لو كان المسيح عرفنا المحبة بالكلام كان يطالبنا ان احنا نحب بالكلام، لكن المسيح عرفنا المحبة ايه؟ بالعمل والحق، بالعمل والحق. فعشان كده يقول لنا لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. قد ايه دي مهمة قوي، قد ايه دي مهمة جدا. ازاي نبقى بنظهر المحبة بالعمل والحق؟ وارجوكم يعني مش عايزين نختصر المحبة في انه فقط انه هي عطاء مادي، فلوس او حاجة عينية يعني، مش عايزين نختصرها بس كده. لكن ازاي الانسان بقى يبقى لما يقول مثلا من له معيشة العالم ونظر أخاه محتاج، مش لازم محتاج فلوس، ممكن حد تلاقيه محتاج اهتمام، محتاج سؤال، محتاج حب، محتاج طبطبة، محتاج ويغلق أحشائه عنه ويسيبه، محتاج كلمة حلوة ويغلق أحشائه عنه ويسيبه. طب ودي عدم محبة، دي عدم محبة. فيقول لنا هنا لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. إصحاح 4 يقول لنا كده، أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح. يرجع تاني كأنه عاوز يأكد علينا عشان فكرة البدع والهرطقات اللي بتبقى موجودة. لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله. يقول ما تصدقوش كل روح، ما تصدقوش كل تعليم كل كلام، بل امتحنوا، اختبروا، قيسوا هل هي من الله. يقول لأن أنبياء كذب كثيرون قد خرجوا إلى العالم، بهذا تعرفون روح الله. بيقول طب ازاي نعرف روح الله؟ يقول كده، كل روح يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فهو من الله، وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فليس من الله. قانون مقياس. يقول كده اسأل وافهم وقيس، هل التعليم ده، هل الكلام ده من الله؟ طب نقيس ازاي؟ قال كده، اللي يعترف ان يسوع المسيح قد جاء في الجسد من الله، واللي يقول عكس كده يبقى ايه؟ ليس من الله، مش من الله.

هذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي وأنه والآن هو في العالم. أنتم من الله أيها الأولاد. يرجع تاني يأكد الكلمة دي الألف صح التاني وكأنه بيأكد ويفكرنا بها. أنتم من الله أيها الأولاد وقد غلبتموهم لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم. عمال يأكد يقول أنتم مختلفين عن العالم. ليه؟ قال كده أنتم فيكم الذي فيكم أعظم من الذي في العالم. إيه اللي فينا؟ روحه. أعطانا من روحه. روحه فينا وأعظم من العالم وده اللي يعطينا إيه؟ غلبة. قد غلبتموهم لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم. أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله وكل من يحب قد ولد من الله ويعرف الله ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة. يعني من أبسط الآيات والكلمات الله محبة اللي بتلخص ردود كتير علينا, ردود كتير على مشاعر عدم محبة, مشاعر كده بغضة ناحية أي حد, كأنه يفكرنا ويقول لنا كده بالكلمة البسيطة دي الله محبة. لو بتقول أنت ابنه أنت تنتمي ليه أنت بتحبه, هو محبة إزاي تبقى بتقول أنت تنتمي ليه وما عندكش محبة؟ بهذا أظهرت محبة الله فينا, محبته أظهرت فينا. إيه؟ أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبة. يقول كلمة جميلة قوي, ليس أننا نحن أحببنا الله بل أنه هو حبنا. هو حبنا, مش احنا اللي بدرنا ناحية الله بالحب بل هو الذي أحبنا. هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. أيها الأحباء إن كان الله قد أحبنا هكذا, يرجع تاني يأكد, ينبغي لنا أيضا أن يحب بعضنا بعض. إن كنا بنقول ليس نحن أحببنا بل هو الذي أحبنا, طب بما إنه حبنا ينبغي لنا نحن إيه؟ أن نحب بعضنا بعض. كأننا نتيجة تلقائي. الله لم ينظره أحد قط. طبعا الآية دي موجودة برضو إيه؟ في إنجيل يوحنا. الآب لم ينظره أحد قط الابن الوحيد الذي في حضن أبيه, وخبر نفس الآية فيقول الله لم ينظره أحد قط. إن أحب بعضنا بعضا فالله يثبت فينا ومحبته قد تكملت فينا. بهذا نعرف أننا نثبت فيه وهو فينا أنه قد أعطانا من روح. يقول إزاي بنقول إن حسبتين فيه هو ثابت فينا أنه أعطانا إيه؟ من روح. زي ما ربنا يسوع قال للتلاميذ لا أترككم يتامى, مش هسيبكم لوحدكم. طب هتعمل إيه يا رب؟ أرسل لكم إيه؟ الروح المعزي. فهنا القديس يوحنا يقول كده بهذا نعرف أننا نثبت فيه وهو فينا أنه أعطانا من روح. دهنا روحه بقى ثابت فينا وإحنا ثابتين فيه. الله محبة ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. اللي بيثبت في المحبة يثبت في الله, بقاش في فرق لأن الله محبة زي ما قال لنا. ويأكد هنا تاني الله محبة, اللي يثبت في المحبة يثبت في الله, واللي ما يبقاش عنده محبة مش هيبقى ثابت في الله. بهذا تكملت المحبة فينا أن يكون لنا ثقة في يوم الدين, لأنه كما هو في هذا العالم هكذا نحن أيضا. لا خوف في المحبة بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. الخوف له عذاب, وأما من خاف لم يتكمل في المحبة. أذن يقول تاني نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. هو بادر, ربنا بادر بالمحبة في كل شيء مش بس في الصليب, منذ بداية الخليقة. يعني أصلا أنه أوجد الإنسان دي إيه؟ دي محبة. فيقول كده نحن نحبه لأنه هو أحبنا أول. وزي ما بيقول إزاي نحبه؟ نحب الإخوة, نعيش بالمحبة ناحية كل إنسان. إن قال أحد إني أحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب. على طول يترجم ويأكد, لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصر. ولنا هذه الوصية منه أن من يحب الله يحب أخاه أيضا. صح 5 يقول لنا كده كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله. اللي بيؤمن بالمسيح ولد من الله. وكل من يحب الوالد يحب المولود منه أيضا. جميل أن الإنسان يبص لكل إنسان في العالم أنه إيه؟ أنه خليقة الله. من يحب الوالد يحب المولود منه أيضا. لما بص لأي إنسان ده إيه؟ ده مخلوق من الله.

يحمل صورة المسيح أحبه. زي ما دايما نحكي الموقف بتاع داود النبي لما شاول كان بيطرده، شاف شاول قال عليه إيه؟ ده مسيح الرب، ما قدرش أمد إيد عليه، مسيح الرب. لما الواحد يعلم نفسه يشوف كل إنسان هو مسيح الرب، هو خليقة الله، هو مولود منه، يحبه. كل من يحب الوالد يحب المولود منه أيضا. بهذا نعرف أننا نحب أولاد الله إذا أحببنا الله وحفظنا وصاياه. تحسوا كده أنه بقى النقطتين دولت إيه؟ يعني داخلين في بعض. هنا بيقول كده بهذا نعرف أننا نحب أولاد الله إذا أحببنا الله وإيه؟ حفظنا وصاياه. بقى الاثنين كأنهم منفذين كده على بعض، يعني تنفيذ الوصية والحياة بالوصية ومحبة الإخوة بقوا إيه؟ بقوا كل حاجة في بعض يعني. فإن هذه هي محبة الله أن نحفظ وصاياه. ووصاياه كلمة ديت برضو جميلة قوي، وصاياه إيه؟ ليست ثقيلة. مين اللي يقدر يقول أن وصاياه ليست ثقيلة؟ اللي حاسس أن الروح فيه والروح بيعينه أنه يعيش بالوصية، فيقول وصاياه ليست إيه؟ ثقيلة. لكن اللي بيبص للوصية وينفذها عايز ينفذها بدراعه هيلاقي الوصية إيه؟ ثقيلة جدا. اللي حاسس زي ما قال من شوية أنه أعطانا من روحه فتبقى وصاياه إيه؟ ليست ثقيلة. ليه؟ الروح اللي فينا بيدينا قوة الحياة بالوصية، لكن اللي بيحاول ينفذ الوصية لوحده تبقى الوصية ثقيلة. لكن يقول لنا هنا وصايا ليست ثقيلة لأن كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا، إيماننا بالمسيح وإيماننا أن احنا أولاده والحياة بالوصية تدينا أن احنا نغلب العالم ونعيش بالوصية. من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله؟ يقول كده نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ. يأكد تاني، اللي مولود من الله مش بيعيش في الخطيئة لأنه بيعيش بالوصية، بل المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه، كأنه بقى محفوظ في رعاية وفي حفظ ربنا. نعلم أننا نحن من الله والعالم كله قد وضع في الشرير. فاكرين لما ربنا يسوع في صلاته الوداعيه قال كده لست اسال ايه ان تاخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير. ده اللي بيقول شبه القديس يوحنا، ازاي انه العالم وضع في الشرير لكن اللي مولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. لان ربنا يسوع طلب من اجلنا في الصلاه الوداعيه، قال له لست اسال ان تاخذهم من العالم بل ان ايه تحفظهم. فقال هنا كده المولود من الله يحفظ نفسه بحسب طلبة ربنا يسوع نفسه. ويقول كده ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق. ابن الله جاء وأعطانا بصيرة، فتح بصيرة الإنسان. العمى اللي كان موجود وزي ما كان بيحكي القديس يوحنا من شوية الظلمة قد إيه؟ قد مضت والنور يضيء. ابن الله أعطانا البصيرة، إدانا عين شايفة، عين مفتوحة، عين تعرف تعيش بالحق وتعيش بالوصية. ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. ازاي بيدعونا فعلا ان احنا وبيفكرنا ان احنا مدعوين الحياة الأبدية، وبيقول لنا نوصل لها ازاي؟ بان احنا نبقى مولودين منه ونسلك بالوصية وايه ونحب بعضنا بعضا. الخلاصة بتاعت الوصول لطريق السماء هو الحياة بالوصية زائد المحبة. المحبة لدرجة انه في مثل عرس ابن الملك اللي ربنا يسوع كان قاله، اللي دعا مدعوين انهم ييجوا للعرس واعتذروا وقال للخدام اطلعوا هاتوا وجمعوا الناس من الشوارع ومن الأزقة، لكن لقى واحد قال له كده ليس عليك لباس العرس. قديس أغسطينوس قال لباس العرس هو المحبة، عشان كده قال له ما عليكش لباس العرس، ما ينفعش تقعد هنا وطلعه، مفيش محبة. عشان كده بقول لكم قديس يوحنا بيأكد لنا ان الوصول للحياة الأبدية يكون الإنسان بيسلك بالوصية وإيه وعنده محبة، يقدر يقول انه مولود من الله، والمولود من الله يورث، يكون له نصيب في السماء، ويكون فعلا ابنه يكون عايش زيه.

ده رسالة جميلة وواضحة جدا في أنها بتدعونا للدعوة دي، نتمسك بنصيبنا في السماء في الحياة الأبدية لما نكون مولودين منه، بنسلك بالوصية وبنحب الإخوة زي ما يقول لنا، ويكون لنا رحشاء والقلب المفتوح يحب الجميع دايما. لربنا المجد دائما أبديا أمين. تفضلوا نصلي. بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، وخبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا التجربة لكن نجنا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد لابد أمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركات موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

0: إلى هنا أعاننا الرب. قام بتأليف التراتيل الشاعرة الأستاذة ناديا مراد تركس، وقام بالتلحين الأستاذ الفنان سعد متري. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.
1: ليه الوردة مفتحة؟
2: عشان فرحانة.
1: وليه الوردة فرحانة؟
2: عشان شبعانة.
1: ومين اداها أكلها؟
2: غصنها.
1: ومين بيغذي غصنها؟
2: أصلها.
1: جبنا الحكاية من أصلها، رأس الكنيسة المسيح، والكنيسة دي أمنا، إحنا منها مزروعين في جسمها، بتمدنا بأكلنا جسد ودم ربنا،
2: وهو ده اللي شبعنا.
1: تمام، هو سر فرحنا.

0: يا عم يا عجوز، يا أبو دقن بيضة طويلة وفي إيدك ريشة فضي وأوراقك كتيرة، مشغول في إيه؟ بتكتب إيه؟
1: أنا التاريخ يا بنتي، أنا التاريخ، عجوز ودقن بيضة وعمري طويل طويل، ووظيفتي إني أكتب كل حاجة بالتفصيل، كل اللي يحصل بدقة من غير زيادة أو تهويل، سواء حضارة أو شطارة أو حروب ودمار وعويل، اليوم بيومه بيتكتب وعمري ما عرفت التأجيل. أنا التاريخ يا بنتي، والعالم بدوني مستحيل.
2: الله عليك يا تاريخ يا عظيم، يا أبو ألف حكمة للي يعوز تعليم، حقاني والضمير سليم.
0: احكي يا تاريخ وقلنا عن الكنيسة أمنا.
1: الكنيسة، الكنيسة سر فرحكو، الكنيسة شمع تضيقو، الكنيسة بيتكو وأهلكو، دي الكنيسة أمكو.

رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. الأصحاح الرابع عشر. ومن هو ضعيف في الإيمان فاقبلوه، لا لمحاكمة الأفكار. واحد يؤمن أن يأكل كل شيء، وأما الضعيف فيأكل بقورة. لا يزدري من يأكل

يأكل بمن لا يأكل، ولا يدم من لا يأكل من يأكل، لأن الله قبله. من أنت الذي تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه يثبت أو يسقط، ولكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته. واحد يعتبر يوما دون يوم، وآخر يعتبر كل يوم، فليتيقن كل واحد في عقله، الذي يهتم باليوم فللرب يهتم، والذي لا يهتم باليوم فللرب لا يهتم، والذي يأكل فللرب يأكل لأنه يشكر الله، والذي لا يأكل فللرب لا يأكل ويشكر الله، لأن ليس أحد منا يعيش لذاته ولا أحد يموت لذاته، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن، لأنه لهذا مات المسيح وقام وعاش، لكي يسود على الأحياء والأموات. وأما أنت فلماذا تدين أخاك؟ أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك؟ لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح، لأنه مكتوب: أنا حي يقول الرب، إنه لي ستكثو كل ركبة وكل لسان سيحمد الله. فإذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله، فلا نحاكم أيضا بعضنا بعضا، بل بالحري يحكموا بهذا أن لا يوضع للأخ مصدمة أو معثرة. إني عالم ومتيقن في الرب يسوع أن ليس شيء نجسا بذاته، إلا من يحسب شيئا نجسا فله هو نجس. فإن كان أخوك بسبب طعامك يحزن، فلست تسلك بعد حسب المحبة. لا تهلك بطعامك ذلك الذي مات المسيح لأجله، فلا يفترى على صلاحكم، لأن ليس ملكوت الله أكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. لأن من خدم المسيح في هذه فهو مرضي عند الله ومزكا عند الناس. فلنعكف إذن على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض. لا تنقض لأجل الطعام عمل الله. كل الأشياء طاهرة، لكنه شر للإنسان الذي يأكل بعثرة. حسن أن لا تأكل لحما ولا تشرب خمرا ولا شيئا يصطدم به أخوك أو يعثر أو يضعف. ألك إيمان؟ فليكن لك بنفسك أمام الله. طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه. وأما الذي يرتاب فإن أكل يدان، لأن ذلك ليس من الإيمان، وكل ما ليس من الإيمان فهو خطيئة.

الأصحاح 15. فيجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا، فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لأجل البنيان، لأن المسيح أيضا لم يرضي نفسه، بل كما هو مكتوب: تعييرات معيريك وقعت علي. لأن كل ما سبق فكتب، كتب لأجل تعليمنا، حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. وليعطكم إله الصبر والتعزية أن تهتموا اهتماما واحدا فيما بينكم بحسب المسيح يسوع، لكي تمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بنفس واحدة وفم واحد. لذلك اقبلوا بعضكم بعضا، كما أن المسيح أيضا قبلنا لمجد الله. وأقول إن يسوع المسيح قد صار خادم الختان من أجل صدق الله، حتى يثبت مواعيد الآباء. وأما الأمم فمجدوا الله من أجل الرحمة، كما هو مكتوب: من أجل ذلك سأحمدك في الأمم

وليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان، لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس. وأنا نفسي أيضا متيقن من جهتكم يا إخوتي أنكم أنتم مشحونون صلاحا ومملؤون كل علم، قادرون أن ينذر بعضكم بعضا. ولكن بأكثر جسارة كتبت إليكم جزئيا أيها الإخوة كمذكر لكم بسبب النعمة التي وهبت لي من الله حتى أكون خادما ليسوع المسيح لأجل الأمم، مباشرا لإنجيل الله ككاهن، ليكون قربان الأمم مقبولا مقدسا بالروح القدس. فالافتخار في المسيح يسوع من جهة مال الله، لأني لا أكسر أن أتكلم عن شيء مما لم يفعله المسيح بواسطتي لأجل إطاعة الأمم بالقول والفعل، بقوة آيات وعجائب، بقوة روح الله، حتى إني من أورشليم وما حولها إلى الليريكون قد أكملت التبشير بإنجيل المسيح. ولكن كنت محترصا أن أبشر هكذا، ليس حيث سمي المسيح، لئلا أبني على أساس لآخر، بل كما هو مكتوب: الذين لم يخبروا به سيبصرون، والذين لم يسمعوا سيفهمون. لذلك كنت أعاق المرار الكثير عن المجيء إليكم. وأما الآن فإذ ليس لي مكان بعد في هذه الأقاليم، والاشتياق إلى المجيء إليكم منذ سنين كثيرة، فعندما أذهب إلى إسبانيا آتي إليكم، لأني أرجو أن أراكم في مروري وتشيعوني إلى هناك. إن تملأت أولا منكم جزئيا، ولكن الآن أنا ذاهب إلى أورشليم لأخدم القديسين، لأن أهل مكيدونية وأخائية استحسنوا أن يصنعوا توزيعا لفقراء القديسين الذين في أورشليم، استحسنوا ذلك وإنهم لهم مديونون. لأنه إن كان الأمم قد اشتركوا في روحياتهم، يجب عليهم أن يخدموهم في الجسديات أيضا. فمتى أكملت ذلك وختمت لهم هذا الثمر، فسأمضي مارا بكم إلى إسبانيا، وأنا أعلم أني إذا جئت إليكم سأجيء في ملء بركة إنجيل المسيح. فأطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي في الصلوات من أجلي إلى الله، لكي أنقذ من الذين هم غير مؤمنين في اليهودية، ولكي تكون خدمتي لأجل أورشليم مقبولة عند القديسين، حتى أجيء إليكم بفرح بإرادة الله وأستريح معكم. إله السلام معكم أجمعين، آمين. الأصحاح السادس عشر. أوصي إليكم بأختنا فيبي التي هي خادمة الكنيسة التي في كنخارية، كي تقبلوها في الرب كما يحق للقديسين، وتقوموا لها في أي شيء احتاجته منكم، لأنها صارت مساعدة لكثيرين ولي أنا أيضا. سلموا على برسكيلا وأكيلا العاملين معي في المسيح يسوع، اللذين وضعا عنقيهما من أجل حياتي، اللذين لست أنا وحدي أشكرهما، بل أيضا جميع كنائس الأمم. وعلى الكنيسة التي في بيتهما سلموا على أبينيتوس حبيبي الذي هو باكورة أخائية للمسيح. سلموا على مريم التي تعبت لأجلنا كثيرا. سلموا على أندرونيكو.

ويونياس نسيبين المأسورين معي، اللذين هما مشهوران بين الرسل وقد كانا في المسيح قبل. سلموا على أمبلياس حبيبي في الرب، سلموا على أوربانوس العامل معنا في المسيح، وعلى استاخيس حبيبي، سلموا على أبلس المزكى في المسيح، سلموا على الذين هم من أهل أرستوبولوس، سلموا على هيروديون نسيبي، سلموا على الذين هم من أهل نركسوس الكائنين في الرب، سلموا على تريفينا وتريفوسا التعبتين في الرب، سلموا على برسيس المحبوبة التي تعبت كثيرا في الرب، سلموا على روفوس المختار في الرب وعلى أمه أمي، سلموا على أسنكريتوس فيليغون هرماس بتروباس وهرميس وعلى الإخوة الذين معهم، سلموا على فيلولوغوس وجوليا ونيريوس وأخته وأولمباس وعلى جميع القديسين الذين معهم. سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة، كنائس المسيح تسلم عليكم. وأطلب إليكم أيها الإخوة أن تلاحظوا الذين يصنعون الشقاقات والعثرات خلافا للتعليم الذي تعلمتموه وأعرضوا عنه، لأن مثل هؤلاء لا يخدمون ربنا يسوع المسيح بل بطونهم، وبالكلام الطيب والأقوال الحسنة يخدعون قلوب السلماء، لأن طاعتكم ذاعت إلى الجميع. فأفرح أنا بكم وأريد أن تكونوا حكماء للخير وبسطاء للشر. وإله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم، آمين. يسلم عليكم تيموثاوس العامل معي، ولوكيوس وياسون وسوسي بطرس أنسبائي. أنا ترتيوس كاتب هذه الرسالة أسلم عليكم في الرب. يسلم عليكم غايوس مضيفي ومضيف الكنيسة كلها. يسلم عليكم أراستوس خازن المدينة وكوارتوس الأخ. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم، آمين. وللقادر أن يثبتكم حسب إنجيلي والكرازة بيسوع المسيح، حسب إعلان السر الذي كان مكتوما في الأزمنة الأزلية ولكن ظهر الآن وأعلم به جميع الأمم بالكتب النبوية، حسب أمر الإله الأزلي لإطاعة الإيمان لله الحكيم وحده بيسوع المسيح، له المجد إلى الأبد، آمين. كتبت إلى أهل روميا من كورنثوس على يد فيبي خادمة كنيستي كنخارية.

إذن نسعى كسفراء عن المسيح، كأن الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله.

على نفس الطريقة التي بها المسيح أيضا خادم، ومن يخدم المسيح هكذا يكرمه أبوه كرامة عظيمة، إذ يجعل ابنه معه ولا يعوزه شيئا من السعادة الأبدية.

Ten flower named Shirok named Shirok, named Asura, and what you want to name. Tabisa Rifana, من تبيسي إذا تشيخ من الذي وعن سنة والأشمانين عاش في الجبل الغربي في ملوي وهو مولود في منف في وسط مصر واكتسبته الحياة الروحية وسيرة النساك والتجأ إلى الصحراء وعاش عيشة الأبرار القديسين ودخل في حياة العمق في الشركة مع الله وأجهد نفسه بنسقيات شديدة حتى أنه كان يعمل 600 مطانية يوميا وكان يصوم يومان يومين وفي الأربعين المقدسة كان يصوم 37 يوم منها عندما سأله تلميذه بابان لماذا لم يكمل الأربعين المقدسة؟ قال بالطباع إني لست مثل رب يسوع ولا القديسين الذين أكملوا الصوم. عاش بمسكيات شديدة وحب عميق لله أهلته أن يسكب الله عليه مواهبه المقدسة فكانت له الشفافية الروحية وكانت حياته بركة. بمجرد دخول مدينة أسيوط انقشعت المجاعة التي كانت في ذلك الوقت. اشتهر ليس فقط بشفاء المرضى ولكن بإقامة الموتى. كانت حياته بركة تتلمذ على يديه عديد من الرهبان حتى صار عددهم أكثر من 1000 راهب في وقت من الأوقات. بركة القديس أبو فانا وشفاعات أمنا العذراء بثومة مريم وطلبات كروزنا الحبيب ماري مرقس الإنجيلي صلوات خلاصة البابا المعظم بشوية الثالث ربي يعود كل من له تعب في هذا العمل ويبارك في حياة كل أولاده كل شعبه نتشبه بسيرة أبائنا القديسين ونعيش في مخافة الله لأن في صدقية لهم نبدأ من أبدين عنه.

0: شوفوا بقى يا اخوانا، سيب الاكل سيب الاكل انت وهو. انا اول واحد عرف بموضوع الوليمه دي. حكيم انا كنت موجود هنا يوم الولاده، واول ما الداله طلعت وقالت ان المولود ولد، انا عرفت على طول ان المولود ولد. لو كانت قالت ان المولود بنت كنت هعرف برضو ان المولود بنت. العموم لو كانت بنت او ولد عرفت انها تبقى فيه وليمه، ومش اي وليمه يا اخوانا، وليمه من الصنف المفتخر. ايوه امال، ما هو ده مش غريب على بيت الجود والكرم. انا حاسس ان في حركه دنيئه بتحصل. ايدك يا اسكندر يا زهين يا ضفس يا دني. انا صحيح اعمى لكن في اللحمه ببقى مفتح قوي.
1: شرفتونا يا جماعه لما جيتكم ديت هنا، احنا متشكرين.
0: متشكرين ايه يا راجل؟ متشكرين ايه؟ ده احنا متشكرين وستين متشكرين. ربنا يبارك لك فيه ويطرح لك فيه البركه ويجعل بيتك دايما عامر. هات لحمه تاني يا واد يا لؤ.
2: انت مش خدت يا ولا ايه؟
0: هاخد تاني.
1: هات له تاني يا لؤ، هات له تاني. شرفتونا يا جماعه وعقبال عندكم جميعا.
0: عشت يا ابو الكرم، ربنا يملى بيتك بالبركه كمان وكمان، وتدعي البلد دايما في الفرح.
1: ربنا يخليك يا اسكندر وعقبالك.
0: الله اسكندر بس، يعني انا كمان ماليش نفسي اتجوز ولا ايه؟
1: لا يا سيدي عقبالك انت كمان، عقبالكم كلكم يا جماعه.
3: ايه الاخبار؟ في حد لسه ما اكلش؟
2: حد لسه ما اكلش؟ دي البلد كلها معزومه، الا ما في حد في منفيس كلها الا وجيه، وطبعا الكل لازم ياكل ويشرب مره واثنين وثلاثه.
3: ايه؟ طب وين انت بس اللي مضايق يا سيلو؟ في ايه؟ ما دام الراجل ربنا موسع عليه ومديله من الخير ياما، وبعدين يا اخي فرحان انه جاب ولد، في ايه يعني لو عدم البلد كلها تعبتها من الحبشه حتى الاسكندريه؟
4: اصله تعب من الشير وتقديم الطلبات للضيوف.
2: يا سلام، وانت ما طلبتش يعني؟ ولا كمان انا اللي اتكلمت؟ ايوه، ما انت معاهم معاهم عليهم عليهم.
3: ده رايي يا اخويا، انت هتطلع غلبك فيا ولا ايه؟ مع راي المسك ما قدرتش عليه جاي تشطر علياني.
2: بقول لك ايه يا مرس، ما تجرسك الموت.
3: يعني برضه اللي ما جريسك لك. وبعد ذلك يا لؤى، وبعد ذلك يا مرس، الناس فرحانه يا جدعان.
1: في ايه خير؟
0: صوتكم جايب لاخر الحوش.
3: لا ابدا يا سيدي، ده احنا حتى كلنا فرحانين بولادي الصغير.
1: امال مالك زعلان ليه يا لؤى؟
2: ما يا سيدي ربنا يديك كمان وكمان وتعزم الناس في الفرح دايما، بس يعني بعد ما خدمنا على كبارات البلد وعيان منفيس نخدم على الواد كابورة ابن حنفيس وزلقوم ابن ركنيشة ده.
1: حد يقول الكلام ده برضو يا لؤى؟ شوف يا حبيبي، الناس دول هم اللي يستاهلوا الخدمة، لانك يوم ما تخدم حد من الكبار هيجي في يوم وردها لك، لكن يوم ما تخدم اولاد ربنا هتلاقي ربنا يردها لك.
2: صح يا سيدي.
1: ها لسه زعلان؟
3: حد برضو يزعل في يوم زي دي؟
1: طيب يلا بقى عشان الضيوف مستنيه الاكل بسرعه كده.
2: حاضر يا سيدي. الا صحيح يا سيدي، انت هتسمي المولود ايه؟
1: هسميه فيني.
5: النخله يعني؟ ابوه بيقول ان النخله يعني الحب والخير والتسامح، النخله العاليه تتحدف بحجر ترد بتمره حلوه.
6: ما هو لازم يطلع نخله، ان طلع لابوه ولا لامه لازم يكون نخله.
7: على رايك يعني هو هيجيبه من بره؟ ما دام تتربى في بيت المحبه والكرم والعطف على الفقراء لازم يطلع كريم ابن كرم.
5: مش عارفه يا جماعه اقول لكم ايه، ده بس محبتكم الكبيره.
6: ربنا يطرح لكم فيه البركه ويديكم على قد محبتكم وحنيتكم على الغلابه.
1: ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي ابي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تاسيس العالم، لان جعت فاطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب متى رأيناك جائعا فأطعمناك، وعطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فأويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك. فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. وإلهنا المجد الدائم إلى الأبد الآبدين، أمين.
8: يعني إيه الكلام ده؟
1: شوف يا حبيبي، عشان نحب ربنا لازم نحب كل الناس، وعشان نحب الناس نعمل ايه؟ نهتم بالمريض ونعطف على المساكين ونزور المساجين.
8: يعني ايه مساجين؟
1: المساجين دول يا حبيبي هم الناس اللي فعلوا الشر، فجات الشرطة قبضت عليهم والقاضي حكم عليهم وودوهم لحتة بعيد لوحديهم.
8: هو ربنا عايزنا نحب دولة؟
5: ايوه يا حبيبي، ربنا عاوزنا نحب كل الناس، عشان كده قال حبوا عدائكم، جاركوا لحنيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ودروا لكم. يعني لو حد زعلني أحبه، لو حد شتمني برضه أحبه، حتى لو طردني أحبه برضه.
8: أنا بحب كل الناس يا ماما.
5: ربنا يحافظ عليك يا حبيبي ويقدرك على فعلك.
9: حاجة لله يا محسنين، أي حاجة لله. الدنيا باين عليها زحمة ولا إيه؟ الله، حاجة لله يا أخوانا. إلهي يعزكم ما يذلكم. حاجة لله يا محسنين. الله، إيه يا جدع أنت؟ بتفتح؟ أنت باين عليك أعمى.
10: إزيك يا زعوم؟
9: الله، إيه ده؟ عم جرجس؟ لا مؤاخذة يا عم جرجس، العتب على النظر.
10: اتفضل يا زلوم، تعالى
9: اتفضل. انت لاقي تاكل يا راجل؟ حاجه لله يا اخوانا. الهي يعزكم ما يذلكم. وادي قاعده في اليوم اللي مش طالعه له شمس ده، حاجه لله. طب شوفوا بقى، انا هقول لكم اللي هيساعدني ربنا هيكرمه، واللي مش هيساعدني انا بقول اهو يبقى ربنا يسامحه. انا هعمل ايه يعني؟ مش ظاهر عليا ان انا وقعت في صحراء؟ مفيش حد عايز يديني حاجه، الناس كلها تحيانا.
8: خد يا عم.
9: الله، ياخد عدوينك يا ابني، ربنا يحنن قلبه عليك. ايه ده؟ ده انت فيني.
8: ايه يا عم، عرفتني منين؟
9: من كرمك يا ابني، من كرمك ومن طيبتك، من عطفك على راجل عاجز نظر زيي.
8: انا مش بعطف عليك، الفلوس بتاعتك.
9: بتاعتي انا؟ غريبه دي يا فيني، طب فهمهاني.
8: ايوه، الفقر اخوات ربنا، ربنا هو اللي ادانا كل الخير اللي عندنا، ما دمت انت اخوه يبقى ليك حق عندنا.
9: الله الله يا ولا، يا سلام على الكلام الجميل. ربنا يكرمك يا ابني، ربنا يكرمك واشوفك عريس ماله هدومك. الله. اشوفك ازاي؟ عشان ابليس في الجنه، قصدي يشوفوك عريس ماله هدومك. ربنا يكرمك يا ابني. ربنا يكرمك.
11: في حدود 2500 بلح.
10: تقول ايه؟
11: ادفع نص عمري واعرف انت دايما سرحان في ايه. البلد كلها راحت تحضر المبارزه، وانت قاعد معلق عينك في النخله وبتفكر، اكيد بتعد فيها كم بلح.
10: شايف يا يونس؟ شايف النخل والسما؟ شايف السحاب؟
11: هي صحيح، مش شايف انك انسان غريب شويه يا بيني؟ شويه ايه؟ ده انت غريب قوي.
10: ليه؟
11: انت مش شاب زينا ولا ايه يا بيني؟

0: النهاردة حنة هيبارز إليا وشباب البلد كلها هناك، اللي مراهن على حنة واللي مراهن على إليا واللي بيشجع الضربة الحلوة، وانت سايب كل دوت وقاعد بتعد في البلح. ايه حكايتك يا فيني؟ دايما قاعد لوحدك وسرحان. انت عارف انا ما كنتش اعرفك كويس، كنت قلت عليك متكبر وما تحبش الناس.
1: وما الحب للناس بحضور حلقات المبارزة؟ مش ممكن احب الناس غير بالشكل ده
0: يا سيدي. بس ايه المانع انك تعيش حياتك؟ انت مش شاب يا اخي.
1: بص يا انس، كل انسان ليه اسلوب اللي بيريحه في حياته. يعني انا مثلا بلاقي نفسي في حياه التامل والخلوه والصلاه.
0: عارف يا فيني انت بتفكرني بمين؟
1: مين؟
0: الرهبان الأم بخوميس اللي اتنايح من كام سنه، والأم شنودة اللي عايز دلوقتي في وجه ابني، ده غير الأم انطونيوس اللي في وجه بحري. ناس عاملين زيك كده بالظبط، ساب الدنيا وما فيها وراح يقعد في الصحراء. تكونش ناوي تعمل زيهم؟
1: يا ريت يا يونس، يا ريت.
0: انت بتتكلم بجد؟
1: ليه لا؟
0: ميني انت فعلا فعلا بتفكر في الرهبنة؟ ده انا كنت بهزر.
1: عمول يا يونس، طريق الرهبنة ده لسه طويل قوي. لازم الاول اتردد على سكان المغاير والبراري، لازم اتلمز على ايديهم واتعلم منهم وجاهد زيهم، وبعد كده ربنا يختار الصالح.
2: ربنا فعلا يا ابني بيختار دايما الصالح، لكن البني ادم بضعفه وقصر نظره وعناده ما بيعرفش ان الصالح اللي اختاره ربنا ده هو صالح فعلا. يعني يا إما تقود السفينة بنفسك وفي الآخر تتحمل النتائج، يا إما تسيب الدفة لربنا وهو يقود السفينة. يعني يا إما تعمل زي يوسف الصديق اللي رغم المشاكل والمضايقات اللي وقع فيها، لكن كان دايما يشكر ربنا ويحمد فضله، وفي الآخر أصبح الرجل الثاني على عرش مصر. يا إما بقى تعمل زي حزقية الملك اللي طلب باختياره إنه يعيش 15 سنة فوق عمره، وبعد كده دفع الثمن، ثمن اختياره هو.
1: لكن إزاي أعرف مشيئة ربنا؟
2: اللي عليك يا فانا يا ابني إنك تسلم الأمر كله لربنا وتسيبه هو يدبر أمورك، وتصلي وتصوم، ولما تحب تسمع صوته صلي صلي وقول زي صمويل النبي: تكلم يا رب لأن عبدك سامع، تكلم يا رب لأن عبدك سامع. وخليك واثق، خليك واثق إنك هتسمع صوته، صدقني وحيكلمك وتكلمه. عارف ليه؟ لأنه بيحبك أكتر ما أنت بتحب نفسك، ولأنه يهمه أمرك أكتر ما أنت يهمك أمر نفسك.
1: وعرف مين مقدار حب ربنا؟
2: اللي بيقول أنا بحب ربنا اللي مش بشوفه، ومش عارف أحب أخويا اللي بشوفه كل يوم يبقى بيكذب على نفسه. لأنه حبك لربنا هو حبك لكل الناس.
1: الكتاب بيقول يا أبي: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. ورجع تاني يقول: هكذا أحب الله العالم. إزاي أبي العالم يتحب ويتكره؟
2: كلمة العالم دي لها معاني كتيرة، يعني ممكن تكون الكون كله، وده اللي قال عنها ربنا إن الأم بتفرح بعد الولادة لأنها أنجبت طفل للعالم. وممكن تكون الناس، وده اللي من أجله ربنا بذل ابنه الوحيد. وممكن تكون الشهوات اللي في العالم، وده اللي أمرنا ربنا اللي احنا منحبهوش، وده اللي بيسيبه الراهب وبيجي هنا. عارف احنا ما بنسيبش العالم ولا بنسيب الناس، إنما نترك الشهوات. ولعلمك في ناس عايشة في العالم الخارجي مع العلمانيين، لكن بيعرفوا ازاي يخلصوا أنفسهم.

0: الو
1: فين؟
0: ازيك يا يونس؟
1: ازيك يا يونس؟ فين؟ كده برضه قعد الفترة دي كلها مش فاكش، وأول ما أشوفك تقول لي ازيك يا يونس؟ كل ما أسأل عليك يا بتطلع للرحمن البرية يا بتعمل تسبيحة يا بتصلي، المهم إنك مش فاضل حد وخلاص. إيه حكايتك؟ أنت اترهبلت خلاص ولا إيه؟ وإيه الحبال والمقاطف دي كلها؟ تعال تعال معايا، ده أنت ليك قاعدة معايا، تعال معايا.
0: وباجي هنا السوق عشان ابيع المقاطف والحبال اللي بعملها.
1: يعني افهم من كده ان فيني اللي اتولد وفوقه معلقه ذهب بقت شروط ضفر حبال وعمل مقاطف؟
0: صدقني يا يونس، ده عامل جميل بيعلم الصبر والتامل.
1: فيني انت لسه بتفكر في موضوع الرهبنه؟ ما صرفتش نظر؟
0: لا بالعكس، انا كل يوم بيزيد حبي واشتياقي للرهبنه اكتر واكتر.
1: عايز تفهمني ان فلوس ضفر الحبال وعمل المقاطف ديت معيشاك سعيد ومش ناقص حاجه؟
0: وانا هحتاجها في ايه اصلا؟
1: تحتاجها في ايه؟ انت غريب قوي يا فيني، غريب.
2: سلام يا عم جرجس.
0: سلام ونعمه يا فيني يا ابني، انت فين من زمان محدش شايفك؟
2: لسه في العالم يا عم جرجس.
0: دايما كنت ببعت لك السلام مع معاذ اللي كان بيشتغل عندكم، لكن كان دايما يقول لي ان هو مش فاكش غير كل حين ومين. ومن ساعه ما رقد وانا ما سمعتش عنك.
2: مين اللي رقد؟
0: انت ما تعرفش؟ ده عم معاذ تعبان لي زمن دلوقتي.
2: ياه، ده انا بقى مقصر معاه قوي يا عم جرجس. معلش يا عم جرجس، ممكن بعشرة ملح بس؟
0: بس كده؟
2: لحظة واحدة، اتفضل ملح.
0: خلي سفيني، ده انتوا خيركم غرقنا.
2: معلش عشان خاطر يا عم جرجس، خدهم.
3: ايه ده سفيني ده؟
2: دي حاجة بسيطة يا عم عادل، معلش انا مقصر في حقك، سامحني.
3: ايه ده كله؟
2: دي بركة اللي ربنا رجعتها يا عم عازر. خد يا عم عازر دول شوية هدوم للأولاد عشان خاطر العيد.
3: ده كتير قوي يا سيدي.
2: ما تقولش كده يا عم عازر. مين ابنك الكبير فين؟
3: بطة محروس قبل جمعة.
2: ليه؟ خير؟ ايه اللي حصل؟
3: منهم لله المشوه المشي البطاط.
2: معلش يا عم عازر، ربنا موجود.
3: انا عارف ان ربنا موجود، وعارف كمان انه بيغفر، بس انا خلاص مبقاش يجوز للرحمة. فرع العود ما يقدر يتكسر يا سلمين، وده اللي حصل. كان لازم اتكسر واتكسر.
2: ما تخليش الياس يخفى عنك رحمه ربنا، ما تخليش الشيطان يسرق منك سلامك يا مت ويحرمك من التوبه. خلي دايما باستمرار قدامك اللص اليمين، هتتأكد ان التوبة ممكنة ما دام الانسان عايش، حتى لو متعلق على خشبة السلم.
3: صدقني لو قلت لك اني مش عايز اخرج من السجن، بفكر ليل ونهار في نظرة الناس ليه، عارف هيبصولي ازاي، عارف هيعاملين ازاي.
2: ما تنساش انك انت اللي اديتهم الفرصة دي بالغلط، وانت كمان اللي هتنساها لهم بإذن الله لما تخرج من السجن. حط قدام عينيك انك انت تصلح كل اللي اتكسر، اكيد ربنا هيسامحك وهيساعدك اكيد.
4: فانا يا ابني، ما دام انت اخترت النصيب الصالح يبقى اكيد ربنا هيساعدك. بس خلي بالك، انت بقالك سنين رايح جاي على البرية، والبرية رغم ان بركاتها كتيرة قوي لكن حروبها برضو كتيرة.
2: الحرب للرب يا ابي، هو اللي قال تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل.
4: ربنا يقويك. وحتعمل ايه دلوقت؟
2: هرجع على بلدي منفيس، أخلص أمور هناك، وبعدين هرجع تاني هنا على هرموبوليس. ده بعد إذنك يا أبي.
4: ربنا يساعدك ويديلك على قد محبتك.
5: مش شايف إنك مستعجل قوي في موضوع البيع ده؟ أنا مش عارف إنت هتسيب بلدك وتروح على فين. طب على الأقل سيب دار، يوم ما تنزل البلد تلاقي مكان تقعد فيه.
2: ربنا يبارك لك فيها ومتشكر على النصيحة دي. أنا خلاص هشتري مراس أكبر في مكان تاني.
5: اللي تشوفه. ويا ترى بقى عاوز المبلغ إمتى؟
2: يا ريت دلوقتي.
5: أنت باين عليك مستعجل قوي.
2: جدا.
5: خلاص طالما أنت شايف مراس ولقطة يبقى انا هديك المبلغ كله دلوقتي، وربنا يقدرني ان ارد

0: اهلا يا فانا يا ابني، تعال اقعد قول لي بقى عملت ايه.
1: صفيت كل حاجه كانت ليا في العالم يا ابي، جاي اعيش وريت اباء القديسين.
2: وصفيت كل ميراثك؟
1: صفيته كله يا ابي وتصرفت فيه، وكتير من الاعيان ادوني فلوس عشان اوزعها على المحتاجين، لكني كنت رافض، لكن قدام اصرارهم وافقت، وزعتها على حسب طلبهم في المدن والقرى.
2: وخطتك ايه دلوقت؟
1: لو تسمح لي يا ابي، انا ناوي اعيش في المغارة اللي في الجبل الغربي.
2: ياه، المغارة اللي في الجبل الغربي؟ بس دي مغارة صعبة جدا، ما بيدخلهاش النور، وبعيدة عن ابار المية اللي بيشربوا منها الرهبان.
1: ربنا هيساعدني يا ابي وينور لي ظلمة حياتي.
2: فانا يا ابني، ما تبصش دلوقتي لان سنك 22 سنة ولسه صغير، لا،
3: بص لقدام. بعدين المغارة دي صعبة جدا.
1: صلي لي يا ابي، ياريت تسمح لي ان انا اخذ البركة دي.
3: فانا يا ابني، ربنا يديلك حسب ايمانك. لحظة واحدة، من هنا ورايح ده هيكون لبسك، وربنا يقويك ويديلك حسب ايمانك.

الروح القدس إله الوحدانية حب المخلص يسوع المسيح. أنت يا رب يسوع عملت شعبك في الصحراء رب 40 سنة من غير ما حتى تتقطع سيول رجلي أبوك. هذا يا رب تعلمني من الضعيف. أنت يا رب أخرجت شعبك رب من يوم الصخرة. أرجو يا رب ترمي من العطش. أنت يا رب نورت من الزلل عمود الضعيف. أرجو يا رب تقوم بالإذن من حولك.

0: مش هتخرج في خارج جدي.
1: لكن مغاره الجبل الغرب دي ما بيدخلهاش النور، ده غير انها بعيده جدا عن الابار. اكيد هيتعب ومش هيقدر يستحمل. مش كان احسن يا ابي لو كنت نصحته يختار مغاره تانية؟
2: نصحته يا ابني، لكن هو اللي اختارها بنفسه. لكن انا واثق، واثق ان فانا ربنا هيديله حسب ايمانه.
1: ايوه يا ابي، لكن ده لسه شاب صغير، غير انه طول عمره عايش في بقه معلقه ذهب، صعب يعرف مرة واحدة يعيش في مكان زي ده. بصراحة أنا خاف إنها تكون سبب في تركه للرهبان.
2: ما تخافش، فأنا إنسان قوي، قوي بمحبته لربنا. أما حكاية ثروته الكبيرة دي بقى، فهو كان عايش في تقشف وانسحاق. أما بقى من ناحية المغارة، فأنا عارف إنها صعبة، صعبة جدا عليه. ما فيهاش نور وبعيدة عن المية، لكن أنا واثق إن ربنا حيوقف معاه، واثق كمان إن فانا قوي. المهم إن احنا نصلي من أجله، ونصلي عشان ربنا يمدله إيده.
0: إيدك يا رب حلوة يا رب، توعدني واخترك يا رب مكان

0: Спасибо, Роб. Скорее некогда, Роб. نكمل والقوه والمجد الى الابد امين.
1: اسمه يفشوزي فالخ النفاو يلو اسمه يرف خنية تشوسي اسمه يرف نف انجيلو ستيرو عليلو اسمه يرف نف زنم استيرو اسمه يرف بيرين بيو عليلو اسمه يرف نسيو تيرو انتبهو عيني اسمه يرف نفاو انت نفاو يلو
0: سلام يا سلام
2: على خير ان شاء الله.
0: المايه اللي عندي خلصت وهدينا هاي حامله مايه من البيه.
2: انت ما سمعتش يا ابي عن علم المايه اللي بيبعت في الجبل الغربي؟
0: المايه في الجبل الغربي؟
2: ايوه في راهب اسمه فانا سكن في المغاره اللي هناك ومن ساعتها بيبعت العين دي قدام مدخل المغاره.
0: المسجد الكرب لكن رزق قديس
2: ده انسان كان غني جدا في العالم
0: طارق كل شيء
2: وسكن في البريه وعاش في المغاره لوحده في حياه جهاد وتذليل الجسد
0: وكيف يا ابوي كيف سكن في المغارة دي لوحده؟
2: هو رغم حبه الشديد لكل الناس لكن بحب الحياة الوحدة والخلوة وده اللي خلاه احتفل ظلمة المغارة.
0: ربنا يبارك يا ابونا
2: ويحل احنا كما ارتكبنا.

0: Ajá, ave. Ajá, ave. Ajá, ave. Ajá, ave. Ajá, ave. Tfadl.
1: يعني انا اسف هذا على التطفلي وقطع على خلطك، لكن اللي شجعني
0: انا سمعت عن محبتك للجميع وأملي إن أخذ بركتك.
1: ده أنا يا أبي اللي أخذ بركة.
0: تفضل تفضل يا بيت يا أبي، يا بيت يا أبي،
1: تديني كلمة منفعة.
0: المحبة يا أبي، المحبة هي أصل كل الفضائل. السيد المسيح لما سألوه عن الوصية الأولى والعظمى قال المحبة،
2: ولما رب المجد جه يوسف نفسه قال الله محبة، ولما جه يوصي تلاميذه قال لهم هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم، ولما جه طلب من الإنسان قال له يا ابني أعطني قلبك. محبة يا أحبائي هي الوصية اللي ممكن تلخص فيها كل الوصايا. حب الرب إلهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل قدرتك. حب قريبك كنفسك. غبي أبي.

0: تفضل يا أبي.
1: إيه دوس؟ دشيت حاجات بسيطة يا أبي.
0: لأجل الجسد.
1: ده كتير أوي يا أبي. كل يوم بتجيلي معك أكل وشرب غير اهتمامك المستمر بالصلاة لأجلي. مش عارف أقولك إيه. ربنا يعوض تعب محبتك، لكن مشوار كبير عليك، وخصوصا إني سمعت موضوع ألم ظهرك.
0: لا ألم ولا حاجة يا أبي، وبعدين دي بركة كبيرة إن أنا آجي وأقعد معاك يا أبي، وكمان علشان آخد كلمة منفعة
1: من أجل خلاص نفسي. ربنا هو اللي يباركك فعلا يا فانا. انت مش الحي للمسيح له المجد اللي كان بيقول يصنع خير، وبسبب محبتك العظيمة دي تراب المئات أصبحت البرية سما تانية تتسبح فيها، تتسبح باستمرار. ربنا يباركك ويتم عليك نعمته.
0: غالي يا فرام.
1: غالي اتأخرت قوي يا أبي.
0: وانا ليت قوي عليك
1: يا ابني. ما تقلقش عليا،

0: ربنا هيكون.
1: انا مش عارف اقول لك ايه يا ابي.
0: خير يا ابراهيم؟
1: انا طبعا يا ابي
0: مش عاوز احرمك من البركه ولا اعطلك عن جهادك، لكن
2: انا عارف يا ابراهيم انت عاوز تقول ايه، وحرد عليك يا ابني.
0: اطلع يا ابراهيم بره، هات 3 حجاره
2: وارميهم في عين الماء.

0: متعب بسيط قوي يا ابني.
1: انا عارف يا ابني ان التعب بسيط، لكن حتى التعب البسيط ده ربنا مش هينساه
0: وهيجازيك عليه
1: لاجل طاعتك.
0: فهمت يا ابني؟
2: فهمت يا ابي.
0: صدقني يا ابرام يا ابني، مفيش تعب يضيع عند ربنا اجره ابدا، وزي ما الميه شالت الحجر، ربنا كمان بيشيل عننا اتعابك. مش هو ده اللي كان شغلك؟
2: اخطيت يا ابي، انا فعلا لما شفت جهادك استعجبت، قلت ازاي انسان يقلل الاكل بالشكل ده، في الشتاء يصوم يومين يومين، وفي الصيف كل عشيه ياكل بلح ناشف وميه وعيش، ده غير 300 مطانيه بالنهار و300 مطانيه بالليل. بصراحه قلت ازاي بني ادم يقدر يعمل كل ده، لكن دلوقتي
0: فهمت يا ابي
2: ان المحبه تحتمل كل شيء.
1: الغابه يا متى يا ابني.
0: اتفضل اتفضل
1: اتفضل. انت ايه ده يا متى؟
3: ده طبيخ وشويه فاكهه، حاجه مش على قد العين يعني. كنت جاي لك يا ابني عشان تصلي مريم بنتي، لحسن جرحها وجعها اللي جنبي.
0: مالك يا مريم؟
4: لا وجعني يا ابني.
1: ربنا هو الشافي يا حبيبي.

0: ودلوقتي حاسه بايه؟
1: المكانش رايح ولا شايفني.
0: اشكري ربنا يا حبيبتي.
1: بعدين مكانك افرح الله.
2: بعدين مكانك.
3: على فين يا ابني؟
0: في ناس يا ابني غيرنا مشتاقه لحبيبتي.
4: يا عم هم 1000 دينار وانا فلوسي جاهزه.
5: خلاص الله يبارك لك، من بدري تجيب العمال معاك وتدفع وتشيل.
4: هو ما ينفعش ادفع وشيل دلوقتي؟
5: بس النهار راح والشمس هتغيب وكل الشايلين روحوا.
4: ولو اني كنت عايز اسافر الليله دي، بس اقول لك ما جاتش من ليله. طيب انا هروح اشوف مكان ابيت فيه، ومن بكره الصبح بدري هتلاقيني عندك هنا. تؤمر بحاجه؟
5: لا متشكر، ومن بدري هكون في انتظارك.
4: طيب سلام.
5: سلام ونعمل.
4: لو سمحت.
5: نعم.
4: ما تعرفيش مكان بيت فيه الليلة دي؟
5: انت غريب عن البلد دي ولا ايه؟
4: اه اصلا تاجر وجاي اشتري بضاعة ومسافر الصبح بدري. يا ريت لو تشوف لي مكان بيت فيه، ويا ريت يكون امان بعيد عن عينين الحرامية وقطاع الطرق.
5: طب تعالى معايا، انت النهارده ضيفي.
4: ربنا يخليك، لاجلين مش هنساولك ابدا. ليه بس التعب ده؟ ملوش لزوم.
6: ده كفايه ان انت استضفتني في بيتك واكرمتني.
5: ازاي بقى يا راجل، ده انت ضيفي بالهنا والشفا.
7: الخمر ده من اجود انواع الخمور.
5: اشرب.
4: متشكر متشكر قوي.

0: Monsieur Solib, aide. Monsieur Solib.
1: Aide.
0: Phil, Atil.
1: Atil.
0: غابي
1: ايه ده؟
0: غابي احنا لقينا قتيل ده قدام قلايتك.
1: ايه الحكاية؟
0: قتيل قدام قلايتي انا؟ مين ده؟
1: انا معرفش اي حاجة عن الموضوع ده.
2: يعني ايه؟ هو قتل نفسه ولا جه مقتول جاهز؟
1: انا مشفتش الراجل ده قبل كده خالص
0: ومعرفش اي حاجة عن الموضوع ده.
1: خلاص نبعت نجيب احفظانا وهو اللي يقول لنا الحقيقة.
0: انا هروح له.
1: طب حاول تفتكر،
0: انت مشفتهوش قبل كده؟
1: ابدا صدقني
2: ما حسيتش انك سمعت في الخناقه او اي حاجه وانت في بيتك.
0: صدقوني يا بائي انا ما حسيتش باي حاجه غريبه خالص وما اعرفش اي حاجه الموضوع ده.
3: غريب يا بائي
0: غريب يا بائي.
3: ايه الحكايه؟

0: صدقني يا أبي أنا ما أعرفش أي حاجة من الموضوع ده خالص.
1: حسام العزيز مين اللي قتلك؟
0: تقدر يا قتيل تقول لنا مين اللي قتلك؟

0: ماذا قلت الحمد؟ استمد بالسوق مدينة كيرانيس.
1: بعد اذنك يا ابي هروح امسك الاتي واسلمه للقاضي.
2: وانا بعد اذنك يا ابي هروح معاه.
1: وانا هاخد منه الذهب ابعتها لاولاد القتيل. بعد اذنك يا ابي.
3: استنى يا ابرام يا ابني. هبعت معاك رسالة تعزية لاولاده. ربنا يعوضك يا ابني توصلها لهم.
2: حاضر يا ابي.
1: دلوقتي اسم ربي وإلهي يسوع المسيح.

0: كبيرة يا أبا فالح.
1: البركة لينا احنا يا أبي، انت اللي بتعمل القداسات وبتناولنا من الأسرار، وهي دي البركة الكبيرة.
0: أنا كمان باخد بركة القداس والأسرار معاكم يا أبي، يعني البركة للكل.
2: وبعدين هنجيب أكل لكل الناس دول منين؟ أبا فالح ما بيسيبش فلاته أكل يكفي، بوزعه كله أول بأول. طب أنا هتصرف إزاي دلوقتي؟
1: معلش يا إبرام يا ابني، ادخل القلاية جوه هتلاقي خبز، هات وتعالى يا ابني.
2: حاضر يا ابني. هما دول هيكفوا مين ولا مين بس؟ اتفضلوا وانا اجيب لكم ميه عشان تشربوا.
1: ما تكمل اكلك يا ابونا.
3: الحمد لله اكلنا كلنا وشبعنا يا ابي.
1: معلش يا ابرام يا ابني، شيل الاكل الزياده.

0: سلامتك ربنا هيش فيك. انت الشايف يا رب، انت الغافر يا رب، ربنا شفاك يا ابني، احفظه وما تغلطش تاني لألا يكون لك أشر.
1: أنا خلاص تبت، صلي لأجلي يا أبي.
0: أنا ابني اللي محتاج صلواتك. ربنا يا أولادي خلق آدم بلا خطية، يعني مفهوش فساد، وكان عايش مع حواء في الفردوس زي الأطفال الأبرياء، وكان بيأكلوا من شجر الجنة، وكان مليهم نور الحياة، وكانت طهارته هي سبب لحياته الأبدية. لكن لما عرف الشر وكسر الوصية الإلهية، انجذب لشهوته وفقد طهارته وبقى عارف للخير والشر، وهربت منه روح طفولته البريئة. عشان كده يا أولادي لو الإنسان قدر يرجع طهارته الأولى هترجع له روح الله ويرجع للملكوت من تاني، لأن اللي بيسعى للطهارة وبيثبت فيها بيوصل لمدينة الأبكار، للي حفظوا طهارتهم وما تنجسوش بأهواء الجسد. انتوا جايبيني هنا ليه؟ مش عايز اقعد هنا، سواني سواني سواني.
1: دايما عور نفسك، حاجه حواليك. يا انت
0: ابعد عني.

ليشي كل تعدت من شباكها هذا شرير، لأنك وحدك القادر، لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.

0: الأربعين المقدسة دي يا ابني هي أقدس أيام السنة، فيها بيتعزى الإنسان، أو زي ما بيقولوا هي خزين السنة، وفيها بيتلذذ الإنسان بالخدمة.
1: طيب يا أبي، أيه أفضل، خدمة توزيع صدقات وأعمال الرحمة ولا النسك والزهد؟
0: النسك يا ابني، النسك هو أعلى أعمال الرحمة.
1: إزاي يا أبي؟
0: لأن الناسك العابد يا ابني ممكن في حياة النسك والجهاد إنه يطلب بركة كبيرة من ربنا لكل الجيل ويقدم أعظم أعمال الرحمة وهو رافع إيديه للصلاة لأجلهم.
1: قد كده الصلاة مهمة جدا في الجهاد يا أبي.
0: طبعا يا ابني، لأن الصلاة أنت بتكلم فيها ربنا بشخصه. بس خلي بالك يا إبرام يا ابني، إن الصلاة لو طلعت من العقل بس ممكن تولد كبرياء.
1: طب أنت استفدت من جهادك في العالم قبل الرهبنة كتير يا أبي.
0: شوف يا ابني، الجهاد في بداية الطريق في الصلاة والصوم والعبادة وخدمة المحتاجين، وهي دي الخميرة اللي بتخمر العجين، وهي برضو اللي على أساسها بيبني الراهب حياته بعد كده. احنا في عندنا عيش يا فرام.
1: ايوة يا ابي.
0: طيب يا ابني، حتى حتة عيش وشوية ملح.
1: حاضر يا ابي، اتفضل يا ابي.
0: متشكر يا ابني. خير يا فرام، عاوز تقول ايه يا ابني؟
1: ليه يا ابي، رغم انك بتصوم الاربعين المقدسة كلها من غير اكل خالص، بتفطر على الاكل يسير كده اخر ثلاث ايام منها؟
0: يا ابني، السيد المسيح اللي صام الأربعين يوم من غير احتياج واللي صاموهم زيه تمام موسى وإليا، أكون مين أنا المسكين يا ابني اللي تساوي بدول؟ ده أنا إنسان ضعيف يا ابني. أغاب يا ابونا. يا ابونا مالك، خير في إيه؟
2: المجاعة حلت على البلد يا أبي، الناس في الشارع مش لاقيين حاجة ياكلوها، الناس في أسيوط بتموت من الجوع قدامي، المطر وقف والأرض جفت والزرع مات.
3: رب يسوع، ولادك في مجاعة يا رب، مين اللي يراك يعرها؟ مين اللي يراك يهتم بيهم يا رب؟ مين اللي يراك يشفعهم ويسمع صراخهم يا رب يسوع؟ انت لوحدك الملجأ يا رب، انت لوحدك تغني يا رب، اتصرف انت يا رب.
4: يا مالك لا تدع ولا يسلم، فان الرب ارسلني اليه، كنت اذهب الى مدينه اسيوط وعوز سائر العالم، فان الرب يعرف كيف يعود سائر العالم ويدبر امر خليقته.
3: من لي انا مسكين اللي يغبي اهل المدينه؟ ازاي وانا ما اقدرش اقول شخص واحد بس، خصوصا في البجاعة دي؟ اخبر لي يا سيد.
4: ان لم تقدر ان تعول نفسا واحدة ولا نفسك ايضا، لكن الله يعرف خلقته حتى لا تكون كرام البحر، وهو سمح بالمجاعة لتأديبهم ولمنفعتهم.

الروح كثير اللحمة وثير التحمل. اصفح عن خطية شعبك كما صفحت عن شعب نينوى. فتحنن عليهم يا سيدي، لأنك لا تعرف المستحيل إلا أنك وعدت يا سيدي.

0: احنا كنا فاكرين عصر القديسين انتهى خلاص، ادينا في اخر قال الرابع للميلاد ولسه في قديسين.
1: ما لو القديسين خلصوه يبقى قول على الدنيا السلام.
0: معاك حق، ده مسافه ما رفع ايده للسماء وصلى حل الخير على البلد من تاني، ولا كان المجاعه مرت عليهم من الاصل، ده غير معجزه الشفاء الكتير. ولا خد ياض، شوف الواد وش عملته
1: يا راجل. سيبه هيروح فين يعني؟
0: ده جن مصور، وبعدين اديك شايف الناس ياما مستنيه ابو فانا لما يطلع من قليته. انا خايف لحسن الواد يتوه، ما عرفش اعطر عليه في الزحمه.

أيها الرب الإله، يا معطي الحياة لكل ذي جسد، يا من دست الموت وقهرت سلطانه، يا من وعدت بقبول كل ما نطلبه باسمك، نؤمن يا سيد فأهل هذا الإيمان. قوم يا ابني.

0: مالك يا هبي؟ خير؟ في ايه؟ مالك سودوسيوس العظيم؟ اتنيح. معقول؟ ده هو اللي رفض العراتقة أبعد المصريين وأولاده، واحد أرجوسي والتاني شرير، وهم أكيد اللي هيملوكوا من بعده. وامتى ده حصل يا أبي؟
1: النهاردة يا ابني.
0: النهاردة؟ معقول الخبر يكون وصل هنا بالسرعة دي؟ إزاي؟ أنت متأكد يا أبي؟
2: سمعت خبر الملك سيريسيوس؟
3: ماله؟
2: مات. بقول الكلام ده؟ أيوه، ده خبر مال البلد، ده كل اللي جاي من بلاد يأكد الكلام ده.
3: طب ما تعرفش الكلام ده حصل امتى بالتحديد؟
2: حصل بالظبط في 19 يناير.
3: 19 يناير؟ ده نفس اليوم اللي عارف فيه عفافانا.
2: بتقول حاجة يا أخ؟
3: لا لا لا، متشكر جدا، بعد إذنك.
2: السلام.
0: عفافانا تعبان جدا دلوقتي، مش قادر يقوم من على الحيطة اللي بتسند عليها وينام. 18 سنة دلوقتي وهو مش قادر ينام زي كل الناس من تقوس ظهره، والغريب انه مش قادر يريح نفسه. الود ود يدور على كل الالالي والمنشوبيات زي عادته.
2: ربنا يديله الصحه. عفا فانا ده بركه كبيره قوي، ربنا يشفيه ويرحمه الالم.
0: انا مش قادر ادخل المغاره واشوفه وهو بالشكل ده. ربنا يرحمه ويرحمنا ويساعدنا على التمسك بيه. اسمه فيني وهو حقيقي نخله.
4: لا إله إلا الله.

0: تقدم أنت الجهاد الحسن، واليوم أضيفك للأتعاب هذا العالم وأدخلك إلى مساكن الفرحين في أورشليم السمائي.
1: يفرام يفرام، نعم يا أبي، بس يا تعالي هاي ريحني، روح ابعت لابونا عشان يعمل غباس ونتنهل من العصمار.
2: حاضر يا أبي.

0: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة عطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون مع جميعكم.
1: اذكرني يا إلهي الأطهر، قبلني يا إلهي، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. فلتحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان والى ظهر الظهور كلها امين. كنيسة بتحتفل النهاردة احبائي تذكار مجموعة شهداء شهدوا بحياتهم لربنا يسوع، اعلنوا مسيحيتهم، اعلنوا ايمانهم بالسيد المسيح، وكانت النتيجة المعروفة تعذيبهم وقطع رقابهم ونوال اكليل الشهادة. لما الكنيسة تقرأ، لما الكنيسة تحتفل بتذكار شهداء، تتعود الكنيسة تقول لنا فصل الإنجيل بتاع أن لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، ويقول لنا كده المزمور كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. إيه دوافع الإنسان أنه يستشهد؟ ليه واحد يبقى عايش ويعلن إيمانه؟

لواحد يبقى الوالي مش عارف بيه هو يروح يعرفه أنا مسيحي؟ إيه اللي يخلي إنسان يقدم على الاستشهاد؟ هل واحد مش حابب الدنيا، مش حابب حياته؟ في بعض الناس اللي درسوا في التاريخ المسيحي ظنوا في المسيحيين إن هم كده، إن هم ناس مش حابين الحياة، ناس متشائمين، ناس زهقانين من ظروف معيشتهم، فقالوا الموت، فاعتبروا الاستشهاد لون من ألوان الانتحار. لكن لو نظرنا بتدقيق لقي ان الدوافع غير كده، وان ده افتراء. ايه دوافع الاستشهاد؟ انا اقدر اقول ثلاث كلمات جوه قلب الشهيد، جوه قلب الشهيدة، هما اللي بيدفعوهم للاستشهاد. ثلاث كلمات: واحد الوصية، اثنين الصليب، ثلاثة الأبدية. واحد الوصية، اثنين الصليب، ثلاثة الأبدية. واحد الوصية. الشهيدة أحبائي الوصية جوه قلبه، جوه عقله، مشغول بيها، بيجتهد ان هو يعيشها، بيجتهد ان هو يطبقها، مش مجرد يعرفها. الشهيد عايش مقصور للوصية، الشهيد عايش في طاعة الوصية. في حياته اليومية ربما يكون هو مش عارف ان هو يستشهد، هو مش عارف، لكن لحظة الاستشهاد كشفت محصلة حياته قبل كده. حياته قبل كده كانت ايه؟ كانت خضوع وطاعة للوصية. لما يلاقي نفسه كده، الانجيل يقول له: لا تخافوا من الذين يقتلون جسدكم وبعد ذلك ليس لهم ان يفعلوا شيئا اكثر. تبص تلاقي كلمة صدقها جوا قلبه وعاش بمقتضاها، الوصية. كذلك الوصية عملت فيه على مستويات كثيرة، على مستوى صلواته الوصية، على مستوى توبته الوصية، على مستوى طهارته الوصية، على مستوى محبته الوصية، على مستوى عطائه بالوصية. فتلاقي الوصية استقطبته، تلاقي الوصية دخلت جوه وسكنت، زي ما قال معلمنا بولس الرسول: لتسكن فيكم كلمة الله بغنى. سكنت جوه بغنى. نتيجة إنسان عاش الوصية نشعر أنه هو صار ملك للمسيح، صار مختلف عن أهل العالم. دوافعه مختلفة، أهدافه مختلفة، طريقة حياته مختلفة، طريقة معاملته مع الناس، طريقة معاملته مع المادة، طريقة معاملته مع مغريات العالم، كل شيء اختلف. ليه؟ هو عايش في خضوع للوصية. الوصية أحبائي أنارت القلب والعقل، كشفت أمور غامضة، كشفت خطايا، كشفت أخطاء، كشفت نور، كشفت. عشان كده لما تيجي تقرأ كده عن الوصية في الكتاب المقدس، تلاقي مرة يقول لك إنها مطرقة تحطم، تلاقي مرة يقول لك إنها نار تحرق، تلاقي مرة يكلمك عنها إن هي مرآة تكشف. إيه ده؟ مرة يقول لك إن هي سيف ذي حدين. إيه ده؟ أصل الوصية هي اللي بتعرفك الأمور المتخلفة، هي اللي بتخليك تميز. الشهيد عاش في خضوع للوصايا. أجمل شيء أحبائي إن إحنا ما نعيش الوصية كمعرفة عقل. أجمل شيء إن أنا أقول مع معلمنا داود النبي: خبأت كلامك في قلبي. أجد الكلمة كده أخبيها جوايا، ترعاني، تربيني، تأدبني، ترشدني. أدي الكلمة. الشهيد محصلة حياة للمسيح، مش فجأة استشهد، لا، ده هو في كل يوم بيقدم نفسه شهيد من خلال الوصية. لما الوصية تقول لي أسامح، ما دلوا من أول الاستشهاد. لما الوصية تكلمني عن أنه النظرة تعتبر زنا، طب ما دلوا من أول الاستشهاد. لما الوصية تقول لي أنه بيعوا أمتعاتكم وعطوا صدق، طب ما ده استشهاد. الوصية بتأمرني بالاستشهاد اليومي، أعيش كشهيد أمام الله وأمام ضميري في كل يوم. نمرة واحد الوصية. اثنين الصليب. الإنسان أحباء اللي عرف إيه قيمة اللي عمله ربنا يسوع المسيح على الصليب،
وإيه قيمة موت المسيح بدلا عنه وفداء عنه وكفارة بداله، يشعر إن حياته دي بالكمال مش ملكه، ويشعر إن هو ملك بالكامل لربنا يسوع المسيح. لما معلمنا بولس الرسول قال كده، هو مات لأجل الجميع، مات عشاننا كلنا، مات لأجل الجميع رغم إن هو بريء وإحنا مذنبين، مات لأجل الجميع. ليه؟ قال لك كي يعيش الأحياء فيما بعد، اللي هو إحنا نعيش، لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. الشهيد عرف قيمة موت المسيح، عرف قيمة صليب المسيح. لما عرف قيمة صليب المسيح بقى المصلوب ده هو شعاره، بقى المصلوب ده هو محور حياته، بقى شركة الصليب بالنسبة له لذة، رغبة، طلب. عرف قيمة الصليب، عشان كده يقولوا له الاستشهاد، استشهد يا عم، يعني ايه تستشهد؟ ده انت هتموت. يقول لهم ماله، اموت من اجل ذاك الذي مات من اجلي. ماله؟ معلمنا بولس الرسول كان يقول لك ولا نفسي سمين عندي، انا يعني وماله، ايه يعني لو مت؟ لاعرفه وقوة قيامته وشركة الامه متشبها بموته. ايه ده؟ يقول لك ده صليب ربنا يسوع المسيح، ده كون ان انا اشترك معاه وان انا اتشبه بموته، ده بركة لي وشرف لي انا مستهلوش. شفتوا معلمنا بطرس الرسول لما جم يسلبوا قال لهم لا، انا ما اقدرش اموت زي سيدي، انا اموت منكس الرأس، انا ماليش استحقاق ان انا اموت مصلوب زيه. اعتبر الصليب شرف وبركة هو لا يستحقه لهذه الدرجة. ايوه، عشان كده تلاقي في أبائنا الرسل لما ابتدوا يهينوهم ويعذبوهم يقول لك خرجوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسم الصليب. قيمة عمل الصليب في حياتي، إحساسي بالصليب أنا كإنسان كفرد، إحساس جوه قلبي أنا شكله إيه، إحساسي بالصليب بتاعي أنا. ما أجمل كلمة معلمنا بولس الرسول لما يقول لك الذي أحبني ومات من أجلي أنا. لما الإنسان يحب الصليب ويقتنع ويدرك ما فعل الصليب معه، يقول أنا ليس حسنا أن أحيا لنفسي، أنا عايز أشترك في هذا الصليب، عايز أخذ بركة الصليب. فيبتدي يبحث عن الصليب، يقول له الصليب في العطاء، يقول له حاضر، يقول له الصليب في أن أنت تصلب أعضاءك، حاضر، لك الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات، يقول له حاضر، أصلب الجسد مع الأهواء والشهوات. يقول له إيه تاني؟ يقول له يقول إنه من أراد منكم أن يكون تلميذا فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. حاضر، هنكر نفسي كل يوم، هدور على صليب أشيله، ده أنا هبتدي أشتكي لو ما فيش صليب، لكن لو في صليب هعرف إن دي علامة إن أنا ماشي صح. يبتدي الصليب ماشي جوه الحياة متوازي معاها، واطلبه كل يوم. في المحصلة في النهاية لما أنا أبقى متلذذ بحمل الصليب وساعة حمل الصليب لغاية لما تيجي لحظة الصليب اللي هي إيه؟ لحظة الموت، لحظة الاستشهاد، دي بتبقى إيه؟ تبقى رغبة عند الشهيد. شفنا النهاردة إنه شهيد رايح يقول للوالي، الوالي قاعد جوه مركب ملهي بيتفسح، ده رايح وقف له على من شاطئ النهر بيقول له أنا مسيحي. يا عم ما تسكت، يا عم استخبى، لا أنا بنادي عليه بقول له أنا مسيحي. إيه ده؟ إنسان أحبائي اللي عايش الوصية وعايش الصليب، يبقى إعلانه لمسيحه ده فخر، ويبقى شهوة، ويبقى بالنسبة له ده مكافأة. عشان كده هنا ربنا يسوع المسيح قال لهم كده، إن كل من يعترف بي قدام الناس يعترف بي ابن الإنسان أيضا قدام ملائكة الله. كل من يعترف بي قدام الناس، أصل الحياة المسيحية أحبائي مش مجرد كده يعني بطولة، واحد كده يعني عايز كده يفتخر على حد ولا يتعالى على حد، لا لا، ولا هي مجرد شهامة، لا. أمال هي إيه؟ هي محصلة وصية وصليب وأبدية، التلاتة دول يخلوا واحد يعترف،
يعترف قدام كل الناس. عشان كده قال لك ومن أنكرني قدام الناس

ينكر قدام ملائكة الله. اللي ينكر قدام الناس ده ينكر قدام ملائكة. عشان كده انت فخرك ان انت مسيحي، عشان كده انت مجدك ان انت مسيحي، عشان كده انت اللي مميزك عن باقي العالم ان انت مسيحي، واللي مخليك ان انت تبقى مضطهد ان انت مسيحي، لان انت مختلف عنه، لان انت بتوبخ الظلمة. لما توبخ الظلمة تبقى انت انسان مختلف. عشان كده ربنا يسوع المسيح قال لك ستكونون مبغضين من الجميع من اجل اسمي. ليه هبقى مبغض؟ قال لك من اجل اسمي. مش معنى انا اللي ابقى مبغض، ده انا احسن من غير كتير، ده انا ما باذيش حد، ما بضايقش حد، ده انا وانا. واقول لك لانه من اجل اسمه. افهم، هتكون مبغض من اجل مجرد اسمه دعي عليك هتبقى مبغض. ليه؟ النور يوبخ الظلام. من هنا شركة الالام في الصليب تخلي الانسان يبقى عنده شهوة الاستشهاد، وتبقى عنده رغبة. كل ما النفس ادركت ايه اللي عمله المسيح معاها في الصليب، كل ما النفس تبقى رغبتها في الموت من اجل المسيح تزيد. نمرة الثلاثة الابدية. واحد الوصية توديني على الصليب، الوصية والصليب يودوني على الأبدية. إيه الأبدية؟ إنسان مشغول بالأبدية، إنسان ملاهي العالم مش شداه، قلبه مش في الأرض، قلبه في السماء. الذي لي في السماء ومعه لا أريد شيئا على الأرض. أول النفس أحبائي ما تدخل هذا الاختبار الرائع، اختبار إن أنا مش عايز حاجة على الأرض وكل حاجة لي في السماء. أول الإنسان ما يتشغل بمجد السماء ويتشغل بمكانه في السماء ويشتغل بجمال السماء، يزبى قلبه للسماء فيحتقر أمجاد العالم. أول لما الإنسان يعيش للأبدية يبص يلاقي نفسه ابتدى إيه؟ ابتدى يسعى إن هو يكون في الأبدية. طب إزاي يكون في الأبدية؟ يقول لك الناس اللي بتستشهد دي لها كرامة عظيمة في الأبدية. يقول لك بس خلاص عرفت الطريق، أنا عرفت الطريق، أنا اكتشفت الطريق. إنسان أحبائي اللي عاش للأبدية تلاقيه إنسان عايش بقوانين مختلفة، تلاقي إنسان دوافعه مختلفة، تلاقي أغراضه مختلفة. ليه؟ عايش للأبدية، عايش للأبدية وجمالها، مزبي بمحبتها، مزبي. ليه؟ مشغول بالأبدية. عشان كده تلاقي الشهداء تملي كده وهو في موقف الاستشهاد، تلاقي عينيه مرفوعة للسماء، عينيه مرفوع مستني المجد. طب ده انت على ما تاخد المجد ده هتتألم هتتعذب. يقول لك وماله وماله، عالمين ان خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا ثقل مجد ابدي، تنشئ لنا ثقل مجد. دي خفة. ايه لحظة استشهاد؟ دي خفة، خفة ضيقة وقتية، دي حاجات بسيطة لكن تنشئ لنا ايه؟ ثقل مجد ابدي. دي امور يعني فيها كده، فيها عظمة الأبدية. لما يقول في الكتاب كده لما يجعلوا الأبدية في قلبهم، لما تجعل الأبدية في قلبك تلاقي نفسك معاييرك لنظرات الأمور كلها اختلفت. لو اشتريت شيء، لو عندك شيء، لو عايش في ملكية شيء، معايير الأمور اختلفت. الأبدية، اجعل الأبدية في قلبك وشوف التغيير اللي هيحصل فيك قد ايه. الإنسان المتمسك بالعالم، الإنسان الشهواني محب للمال، ابتدى يبقى إنسان عفيف، ابتدى يبقى إنسان محب للعطاء. ليه؟ الأبدية اكتشفت. لما الأبدية اكتشفت تلاقي الإنسان خلاص انشغل. لما واحد كده يقولوا له انت جات لك هجرة، تلاقيه ابتدى بمشاعره ينسحب من البلد اللي عايش فيه، بمشاعره بفكره باهتماماته، ابتدى يفكر فيه. يقولك طب نشوف اللغة بتاعت البلد اللي احنا رايحين، طب نشوف العملة، طب نشوف الشغل هناك هنشتغل ازاي، طب نشوف التعليم بتاع الولادة يتعلموا ازاي. ابتدى الامور هنا ما تشغلوش كتير، يكلموه عن الغلا، يكلموه عن العلاوة، يكلموه عن حاجاتها تزيد حاجاتها تنقص، مش مشغول قوي. هو اهم حاجة يعرف اخبار ايه البلد اللي رايحه. او احنا كده الانسان لو اشتغل بالابدية وانشغل بيها هتلاقي كده دي موضع لهج قلبه، هتلاقي دي موضع اهتمامه.
عشان كده الناس المشغولين بالأبدية تلاقي كده سفر الرؤية ده بالنسبة له ده له قيمة تانية خالص كده، له حاجة تانية. حب كده كل ما يعني الهموم تزداد عليه يفتح سفر الرؤية كده علشان يشوف المجد اللي مستنيه، يقول يا ربي بقى أنا برضو كنت عاتل الهم وكنت مشغول عشان الموضوع الفلاني، أما أنا صح عقلي صغير. إيه ده؟ لما إنسان كده يفقد أحد أحبائه ويبقى عينيه تكتشف على الأبدية، تلاقي يعني يغلب المشاعر بتاعته ويبتدي يقنع بإرادة الله، يبتدي يشعر أن هذا أفضل. ليه؟ الأبدية اتكشفت. الأبدية لما تكتشف أحبائي تكشف أسرار كتيرة. إيه الشهيد؟ الشهيد هو محصلة الثلاثة دول مع بعض. إنسان عايش للوصية، مأسور بيها، عايش بقانونها، عايش بالتزامها، سراج لرجلي كلامك، نور لسبيلي، عايش في نور الوصايا. اثنين، انسان عايش الصليب، عايش شركة الالام، عارف ان الصليب ده بتاعه من اجله، عارف ان الام ربنا يسوع المسيح دي الام من اجله هو شخصيا، عايز يقول لربنا يسوع المسيح هذا فعلت من اجلي، ماذا افعل انا من اجله. لما الانسان ادرك الوصية ادرك الصليب يدرك الابدية. لما أدرك الأبدية بكل مجدها كل عطاياها ابتدى ينادي بأعلى صوته يقول أنا مسيحي، يقولوا له هيموتوك يقول لهم ما أنا جاي عشان تموتوني، يقولوا له هتتعذب يقول لهم وماله أتعذب لكن لكي أنال قيامة أفضل. ربنا يسوع المسيح اللي جعل في كنيسته صفوف سحابة شهود من الشهداء قادر أن يجعلنا أن نكون شهداء له أمام أجسادنا أمام ضمائرنا أمام العالم لكي ما نستحق المكافأة الأبدية. ربنا يكمل نقائصها ويسند كل ضعف فينا بنعمته لإلهنا المجد دائما أبديا آمين.

ولم تكن النساء أقل شجاعة من الرجال، بل تبعنا المصلوب حتى الجلجثة وكنا يخدمنه. وها هي دميانا والعذارى الأربعون الحكيمات، أخذنا بيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. من يقدر أن ينطق بمجدك يا عروس؟ افرحي يا مختارة، افرحي في الفردوس أمام المسيح يا ست دميانا.

0: حلوة الكنيسة وحلو البستان
1: وحلو الورد الأحمر والأبيض والرحال، لكن يا ترى كنيسة كان يا مكان؟
2: لا يا بنتي، أمان أمان، دي الكنيسة زي زمان، فيها إيمان ورجال شجعان، وفيها أديرة جواها رهبان، وفضائل كتيرة تظهر وتبان،
1: حتى السما بتمد إيديها وفي غفلتها بتصحيها،
0: ده احنا شفنا العذراء بتظهر فوق منارتها يا محلاها.

كنيستنا دي مش سور وقبة، مش مجرد ناس وصحبة. كنيستنا دي شجرة كبيرة ثمرها محبة، نبتة وكبرت حبة بحبة، بذرة رويتها ضربت حربة، وقبل ميلادها واخدة الوعد. شجرة هدفها تقوي طيور، شرط الحب يكون دستور، ومهما تعدي عصور وعصور تفضل صورة السما على الأرض.

0: ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر.
1: وهم سينظرون وجهه واسمه على جباههم، ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم، وهم سيملكون إلى أبد

لذلك نحن أيضا، إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر

سفر التثنية الأصحاح 25. إذا كانت خصومة بين أناس وتقدموا إلى القضاء ليقضي القضاة بينهم، فليبرروا البار ويحكموا على المذنب. فإن كان المذنب مستوجب الضرب يطرحه القاضي ويجلدونه أمامه على قدر ذنبه بالعدد 40 يجلده لا يزد، لئلا إذا زاد في جلده على هذه ضربات كثيرة يحتقر أخوك في عينيك. لا تكم الثور في دراسه. إذا سكن إخوة معه ومات واحد منهم وليس له ابن، فلا تصر امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي. أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب أخي الزوج، والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت لئلا يمحى اسمه من إسرائيل. وإن لم يرضى الرجل أن يأخذ امرأة أخيه، تصعد امرأة أخيه إلى الباب إلى الشيوخ وتقول: قد أبى أخو زوجي أن يقيم لأخيه اسما في إسرائيل، لم يشأ أن يقوم لي بواجب أخي الزوج. فيدعوه شيوخ مدينته ويتكلمون معه، فإن أصر وقال: لا أرضى أن أتخذها، تتقدم امرأة أخيه إليه أمام أعين الشيوخ وتخلع نعله من رجله وتبصق في وجهه وتصرح وتقول: هكذا يفعل بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه، فيدعى اسمه في إسرائيل بيت مخلوع النعم. إذا تخاصم رجلان بعضهما بعضا، رجل وأخوه، وتقدمت امرأة أحدهما لكي تخلص رجلها من يد ضاربه ومدت يدها وأمسكت بعورته، فاقطع يدها ولا تشفق عينه. لا يكن لك في كيسك أوزان مختلفة كبيرة وصغيرة. لا يكن لك في بيتك مكاييل مختلفة كبيرة وصغيرة. وزن صحيح وحق يكون لك، ومكيال صحيح وحق يكون لك، لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل غشا، مكروه لدى الرب إلهك. اذكر ما فعله بك عماليق في الطريق عند خروجك من مصر، كيف لاقاك في الطريق وقطع من مؤخرك كل المستضعفين وراءك وأنت كليل ومتعب ولم يخف الله. فمتى أراحك الرب إلهك من جميع أعدائك حولك؟ في الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا لكي تمتلكها، تمحو ذكر عماليق من تحت السماء لا تنسى. الأصحاح 26. ومتى أتيت إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا وامتلكتها وسكنت فيها، فتأخذ من أول كل ثمر الأرض الذي تحصل من أرضك التي يعطيك الرب إلهك وتضعه في سلة، وتذهب إلى المكان الذي يختاره الرب إلهك ليحل اسمه فيه، وتأتي إلى الكاهن الذي يكون في تلك الأيام وتقول له: أعترف اليوم للرب إلهك أني قد دخلت الأرض التي حلف الرب لآبائنا أن يعطينا إياها. فيأخذ الكاهن السلة من يدك ويضعها أمام مذبح الرب إلهك، ثم تصرح وتقول أمام الرب إلهك: آراميا تائها كان أبي، فانحدر إلى مصر وتغرب هناك في نفر قليل، فصار هناك أمة كبيرة وعظيمة وكثيرة. فأساء إلينا المصريون
وثقلوا علينا وجعلوا علينا عبودية قاسية. فلما صرخنا الى الرب اله ابائنا سمع الرب صوتنا ورأى مشقتنا وتعبنا وضيقنا، فاخرجنا الرب من مصر بيد شديدة وذراع رفيعة ومخاوف عظيمة وآيات وعجائب، وأدخلنا هذا المكان وأعطانا هذه الأرض أرضا تفيض لبنا وعسلا. فالآن ها أنا ذا قد أتيت بأول ثمر الأرض التي أعطيتني يا رب، ثم تضعه أمام الرب إلهك وتسجد أمام الرب إلهك وتفرح بجميع الخير الذي أعطاه الرب إلهك لك ولبيتك أنت واللاوي والغريب الذي في وسطك. متى فرغت من تعشير كل عشور محصولك في السنة الثالثة سنة العشور، وأعطيت اللاوي والغريب واليتيم والأرملة فأكلوا في أبوابك وشبعوا؟ تقول أمام الرب إلهك: قد نزعت المقدس من البيت وأيضا أعطيته للاوي والغريب واليتيم والأرملة حسب كل وصيتك التي أوصيتني بها، لم أتجاوز وصاياك ولا نسيتها، لم آكل منه في حزني ولا أخذت منه في نجاسة، ولا أعطيت منه لأجل ميت، بل سمعت لصوت الرب إلهي وعملت حسب كل ما أوصيتني. اطلع من مسكن قدسك من السماء وبارك شعبك إسرائيل والأرض التي أعطيتنا كما حلفت لآبائنا أرضا تفيض لبنا وعسلا. هذا اليوم قد أمرك الرب إلهك أن تعمل بهذه الفرائض والأحكام، فاحفظ واعمل بها من كل قلبك ومن كل نفسك.

قد وعدت الرب اليوم أن يكون لك إلها وأن تسلك في طرقه وتحفظ فرائضه ووصاياه وأحكامه وتسمع لصوته، وواعدك الرب اليوم أن تكون له شعبا خاصا كما قال لك، وتحفظ جميع وصاياه، وأن يجعلك مستعليا على جميع القبائل التي عملها في الثناء والاسم والبهاء، وأن تكون شعبا مقدسا للرب إلهك كما قال. أصحاح 27. وأوصى موسى وشيوخ إسرائيل الشعب قائلا: احفظوا جميع الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم، فيوم تعبرون الأردن إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك تقيم لنفسك حجارة كبيرة وتشيدها بالشيد، وتكتب عليها جميع كلمات هذا الناموس حين تعبر لكي تدخل الأرض التي يعطيك الرب إلهك، أرضا تفيض لبنا وعسلا كما قال لك الرب إله آبائك. حين تعبرون الأردن تقيمون هذه الحجارة التي أنا أوصيكم بها اليوم في جبل عيبال، وتكلسها بالكلس، وتبني هناك مذبحا للرب إلهك، مذبحا من حجارة لا ترفع عليها حديدا، من حجارة صحيحة تبني مذبح الرب إلهك، وتصعد عليه محرقات للرب إلهك، وتذبح ذبائح سلامة، وتأكل هناك وتفرح أمام الرب إلهك، وتكتب على الحجارة جميع كلمات هذا الناموس نقشا جيدا. ثم كلم موسى والكهنة اللاويون جميع إسرائيل قائلين: انصت واسمع يا إسرائيل، اليوم صرت شعبا للرب إلهك، فاسمع لصوت الرب إلهك واعمل بوصاياه وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم. وأوصى موسى الشعب في ذلك اليوم قائلا: هؤلاء يقفون على جبل جريذيم لكي يباركوا الشعب حين تعبرون الأردن، شمعون ولاوي ويهوذا ويساكر ويوسف وبنيامين، وهؤلاء يقفون على جبل عيبال للعنة، رأوبين وجاد وآشير وزبولون ودان ونفتالي. فيصرح اللاويون ويقولون لجميع قوم إسرائيل بصوت عال: ملعون الإنسان الذي يصنع تمثالا منحوتا أو مسبوكا ركسا لدى الرب، عمل يدي نحات ويضعه في الخفاء. ويجيب جميع الشعب ويقولون آمين. ملعون من يستخف بأبيه أو أمه، ويقول جميع الشعب آمين. ملعون من ينقل تخم صاحبه، ويقول جميع الشعب آمين. ملعون من يضل الأعمى عن الطريق، ويقول جميع الشعب آمين. ملعون من يعوج حق الغريب واليتيم والأرملة، ويقول جميع الشعب آمين. ملعون من يضطجع مع امرأة أبيه لأنه يكشف ذيل أبيه، ويقول جميع الشعب آمين. ملعون من يضطجع مع بهيمة ما، ويقول جميع الشعب آمين. ملعون من يضطجع مع أخته بنت أبيه أو بنت أمه، ويقول جميع الشعب آمين. ملعون من يضطجع مع حماته، ويقول جميع الشعب آمين. ملعون من يقتل قريبه في الخفاء، ويقول جميع الشعب آمين. ملعون من يأخذ رشوة لكي يقتل نفس دم بريء،
ويقول جميع الشعب آمين. ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل بها، ويقول جميع الشعب آمين.

وماذا أقول أيضا؟ لأنه يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون وبارا وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء. أيها البستان الرائع، أريد أنا أيضا أن أغرس فيك زهرة حبي وشبابي. يا نيروز شهدائنا الأطهار، جدد في غيرة الأبرار وقدس

يسر فريق كورال أسرة الشهيدة العفيفة دميانة بكنيسة الشهيد العظيم ماري الجرجس والأنبا إبراهام بمصر الجديدة. يسره أن يقدم باكورة أعماله شريط ترانيم بستان الدم. بستان غريب نبتت زهوره في تربة الحب، الحب الإلهي العجيب. إذ ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الاصحاح العاشر من سفر يشوع ابن سيراخ. نقدر نقول ان الاصحاح اللي بين ايدينا بيتكلم عن القائد وروح الحكمه. ربما أي واحد فينا يقول طيب ده يبقى ممكن للناس اللي ليهم روح القيادة أو الناس اللي ليهم مسؤوليات كبيرة، لكن إيه اللي يهمني إن أنا أسمع عن القائد وروح الحكمة؟ الله خلق الإنسان لكي يكون قائداً، وزي ما بيتكلم سليمان الحكيم يتكلم عن حاكم نفسه أفضل من حاكم مدينة، وكأن القيادة ما تبتديش بالمركز بتاعي أو ما تعتمدش على موقفي أو مركزي في المجتمع أو في الكنيسة، ولكن القيادة تنبع من الداخل. قيادة حب ملتزم مع حكمة، بحيث يكون الإنسان أولاً قائداً لنفسه، وثانياً يكون نموذجاً حياً للآخرين يقتدون به، وأيضاً يقدر يوجه الخير للآخرين بروح الحب للعمل البناء. فالموضوع بتاع النهاردة الحقيقة موضوع جميل، ويشجع كل واحد فينا إزاي يعيش بروح القيادة. يقول سليمان يقول يشوع بن سيراخ: الحاكم الحكيم يثقف شعبه، وتدبير العقل يكون مرتبا. الحاكم الحكيم يثقف شعبه، وتدبير العاقل يكون مرتبا. يبتدي ابن سيراخ وهو بيتكلم عن روح القيادة إنها ما بتمش هابهازرد، يعني أي شيء كان، يعني أهو في ناس يقول لك أهي ماشية، اللي ما يتحلش النهاردة يتحل بكرة. فابن سيراخ يطالبنا بحاجتين في الحكمة أو في تدبير الأمور، وهو الحاكم الحكيم يثقف شعبه، وتدبير العاقل يكون مرتبا. الحاكم الحكيم يثقف شعبه، يعني الموضوع مش موضوع أوامر وتنفيذها، لكن موضوع روح. أحيانا يبقى الأب أو الأم أو الكاهن أو أي إنسان مسؤول ما يشغله أن الأمور ماشية. الله خلق الإنسان لكي يكون على صورة الله ومثاله، ولذلك ما يشغلني في قيادتي مش أن أموري ماشية صح، لكن أن أنا واللي حواليا ناخد الفكر السليم والمعرفة الصادقة. ولذلك السيد المسيح لما جاء قال إيه؟ أنا هو الحق، أنا هو الحق، أنا هو المعرفة. نقتني المسيح ومش بنقتنيه بدون حكمة، ولكن نحمل روح الحكمة. معلمنا بولس الرسول كتير في رسائله يكرر كلمة المعرفة، وأحيانا يقول المعرفة الفائقة. فالإنسان المسيحي الحقيقي إنسان يتسم بالاتزان في التدبير الأمور والمعرفة والحكمة والحق كله مع بعض. الحاكم الحكيم يثقف شعبه. بالنسبة لي أنا كإنسان قعدت أفكر إيه يعني الحاكم الحكيم يثقف شعبه؟ لما الإنسان يأخذ في أعماقه في الداخل روح الحكمة
يثقف شعبه، الشعب بتاعي، عواطفي وأحاسيسي ومشاعري وأعضاء جسدي وكل إمكانياتي النفسية، كل دي تتدبر بتدبير سليم. فلما الإنسان أحياناً يشتكي من عواطفه ويقولك أنا إنسان عاطفي مش قادر أشبع عواطفي، أو أنا إنسان حساس مش قادر أعمل كنترول على مشاعري، نقول له تنقصك الحكمة أو ينقصك روح الحكمة اللي هو عطية الروح القدس ليك. الحاكم الحكيم يحتاج كده من ربنا يقول له ممكن يا ربي تديني روح الحكمة في تدبير حياتي الداخلية وأيضا تدبير حياتي اللي حواليا. وتدبير العاقل يكون مرتبا، حتى السماء فيها ترتيب، يعني مش هنلاقي ملاك يتجه للشرق والتاني يتجه للغرب، انصح ان يكون في شرق وغرب في السماء، او مش هنلاقي مجموعه ملائكه بيسبحوا ومجموعه بيوشوشوا بعض. فحياه الانسان الحكيم والعاقل والقائد الحي انه انسان يكون مرتبا، في ترتيب في الفكر، في ترتيب في الحياه، في ترتيب في العباده، في ترتيب في امور اسرته، في ترتيب في كل جوانب حياته. ولذلك الكنيسه بتتمسك بالطقس، وكلمه تتمسك بالطقس مش معناها النظام الحرفي للطقس، لكن في تدبير صالح. عشان كده قبلها يقول ايه، وتدبير العاقل يكون مرتبا. يعني انا واقف رافع ايديا، ليه رافع ايديا؟ لازم مع رافع ايديا ايضا رفع قلبي ورفع نفسي واعماقي في الداخل ترتفع وتصعد نحو السماويات. لو سجدت مش مجرد ان مطلوب مني ان انا اسجد عشان كل الناس بيسجدوا ومنظرنا يبقى موحد، لا، انا بسجد لان كل كياني منسكب امام الله ومنسحق قدامه، والرب قريب من منكسر القلوب. فتدبير العاقل التدبير بحكمة مع ان يكون مرتبا، يكون منظم. كما يكون حاكم الشعب يكون وزرائه، وكما يكون رئيس